صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك اللبنان ليوم الأربعاء 24 حزيران 2026. مثل العادي فكرة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 بونجورين مع زافان، 10:30-5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم. عنوان الحلقة قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية. 11:30-5 خبر مريم مع مريم العلي. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام. موضوع الحلقة جائزة دولا كرم ساركيس 2026 مع نائبة مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط سينتيا رعد. الساعة 3:30-5 استوديو الحدث مع خلدون زين الدين. 4:30-5 هيك غنوا مع إيلان جديد خليفي. و5:15 راديو رمى. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 24 حزيران 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان عقد الوفدان اللبناني والإسرائيلي جولة تفاوض مباشر في مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن مصادر بعبدة لفتت إلى توجيهات للسفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني بترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحلول عملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان وأكدت المصادر أن لبنان لم يتبلغ أي آلية تطبيقية لتنفيذ وقف النار لغاية الساعة مسؤول أمريكي أفاد بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدأت بجلسة مشتركة عقبتها جلسة عسكرية واختتمت بجولة سياسية وأوضح أن قوائم المشاركين في المسارين العسكري والسياسي ستبقى كما هي مشيرا إلى أن الهدف المشترك يتمثل في إنهاء دوامة العنف نهائيا بين لبنان وإسرائيل مصدر أمريكي قال من جهته إن إسرائيل تطالب بتمركز الجيش اللبناني في مرتفعات علي الطاهر قبل الانسحاب منها أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات بالرؤساء الثلاثة بحث معهم التداعيات السياسية والميدانية لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب وقد أكد ماكرون التزام باريس بسيادة لبنان واستقراره مبديا استعداد فرنسا والمجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة الأعمار وهو ما لاقى تقدير الرؤساء عون وبر وسلام وفيما شدد بري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي على الحدود الدولية وعودة النازحين معتبرا اتفاق تشرين الثاني 2024 ركيزة أساسية لتثبيت الهدوء ناقش الرئيس عون مع ماكرون الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفل مطلع على عام 2027 وتنسيق الجهود لبسط سلطة الدولة كما نوه عون بمواقف الرئيس السوري أحمد الشارع الداعمة لسيادة لبنان ليتفق الجانبان في ختام المشاورات على استمرار التواصل لتكريس الاستقرار في المرحلة المقبلة كما تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو لبحث تطورات الوضع اللبناني وبعد اجتماعات سويسرا وأكد الجانبان الأمريكي دعم واشنطن لتوجيهات الرئيس عون في بسط سلطة الدولة الشرعية وسيادتها الوطنية عبر الجيش والقوى الأمنية حصرا كما شددا على متابعة تنفيذ مخرجات سويسرا لسيما تشكيل خلية ثلاثية لتثبيت وقف النار ومراقبة الإجراءات من جهته أعرب الرئيس عون عن شكره لهذا الاهتمام الهادف لإنهاء الحرب مؤكدا مسؤولية الدولة عن حفظ السيادة هذا واطلع عون وأطلع عون كلا من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام على نتائج الاتصالات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان، في إشارة إلى متابعته للتطورات المرتبطة بالوضع اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون أنفسهم وليس أي طرف خارجي. اعتبر السفير الإسرائيلي في واشنطن أحيي لليتر أن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة. في المقابل أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خلال كلمة ألقاها في المجلس العشورائي المركزي أن المقاومة تبقى الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض وحماية الاستقلال والسيادة في مواجهة إسرائيل، مشددا على أن الحزب دخل مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي. يخيم الهدوء الحذر على المناطق الجنوبية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، وقد شن الطيران المسير غارات استهدفت سيارات مدنية في الخردلة وبرع شيت وكفر رومان، كما ألقى قنابل صوتية فوق كفر تبنيت. وفي النبطية ارتكب الجيش الإسرائيلي انتهاكا داميا باستهداف مواطنين كانوا ينتشرون جثامين شهداء، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، فضلا عن منع سيارات الإسعاف من دخول حداثة. هذا التحليق المكثف للمسير دفع حزب الله لإصدار بيان حذر فيه من أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته التزام المقاومة بالتهدئة رغم الاستفزازات الميدانية المتواصلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك السلاح النووي، محذرا من أن أي سعي من جانب طهران لامتلاك هذا السلاح سيقود إلى متاعب جديدة. وأضاف إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدخلون إيران في الوقت المناسب، في إشارة إلى استمرار المسار الرقابي المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. قال رئيس وزراء باكستان إنه سيلتقي المرشد الإيراني مجتبى خامينئي في إيران الأسبوع المقبل، وأكد عزم بلاده مواصلة جهودها الدبلوماسية لترسيخ السلام الإقليمي. من جانبه ثمن بيزيشكيان دور باكستان المحوري، مؤكدا أولوية العلاقات الثنائية وسعي طهران لتوسيع التعاون الاستراتيجي، ووصف البيان المشترك الزيارة بأنها تدشين لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي لمواجهة تحديات المنطقة. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 24 حزيران 2026. نبدأ مع عناوين النهار. مسار واشنطن يحدد أولى المناطق التجريبية. المناهج التربوية الجديدة مرسوم مرتقب الخميس لإصدارها، والنهار تحاور رئيسة المركز التربوي. الإقامة الذهبية في لبنان محاولة لجذب رساميل 500,000 دولار وأكثر.

علمت النهار أن ثمة تقديرات لبنانية وأمريكية متفائلة بإمكان تحقيق نتيجتين بارزتين لجولة المفاوضات الخامسة بشقيها الدبلوماسي والعسكري. الأولى الاتفاق على إعلان نوايا يتضمن نقاطا تفصيلية مكملة لبيان واشنطن الذي صدر عقب الجولة السابقة، والثانية الاتفاق على تحديد المنطقة أو المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الإسرائيليون في الجنوب وينتشر فيها الجيش اللبناني وينزع فيها سلاح حزب الله، علما بأن الجانب الإسرائيلي سرب بمواكبة انعقاد الجولة أن وفده سيطرح خطة الانسحاب التدريجي من أجزاء في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. وكانت جلسة المفاوضات أمس قد اقتصرت على المسار السياسي فيما يخصص اليوم للمباحثات العسكرية والأمنية، أما الخميس فتعود الاجتماعات إلى المسار السياسي على أن تختتم الجولة بإصدار بيان نوايا يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة. وأعلنت مصادر قصر بعبدة أنه تم إعطاء توجيهات لرئيس الوفد السفير السابق سيمون كرم بالتمسك بالثوابت اللبنانية لناحية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى، مع تشديد على الخروج بترتيبات واضحة وعملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان لوضع قطار الانسحاب على السكة. وأشارت المعلومات إلى أن المفاوضات تبحث بشكل رئيسي في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار.

هل يشارك الرئيس نبيه بري في تشييع المرجع علي خامنئي؟ تحت هذا العنوان أقرأ من النهار: في لحظة انقسام لبنانية حيال إيران بين مؤيد ومعارض لسياساتها، تجري التحضيرات لتشييع المرجع علي خامنئي في طهران بين 4 من تموز و9 منه، بعد فتح قيادتها صفحة جديدة مع أمريكا في استعادة لنوستالجيا انقطعت بينهما منذ عام 1979. وسألت النهار مصادر شيعية معنية، فجاء الرد بأنها لن تقبل بعدم حصول مشاركة رسمية وازنة في تشييع المرجع، وليس من الضرورة أن يقتصر التمثيل على وزير شيعي. ولم يتوضح بعد ما إذا كان الرئيس نبيه بري سيشارك في التشييع، وفي حال توجهه إلى طهران يكون قد مثل كل الدولة اللبنانية في تشييع خامنئي الذي ربطته به علاقات متينة منذ ما قبل توليه المنصب الأول في الدولة. ووصلت رسائل إلى قيادتي حركة أمل وحزب الله تحذر من القفز فوق تمثيل لبنان في وداع مرجعية في هذا الحجم الذي رفعت صوره مع خليفته مجتبى خامنئي على طريق مطار بيروت مع عبارة شكرا لإيران الوفية. وتفيد المصادر: إذا كان من المتعذر حضور أي من الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام والوزير رجي للأسباب المعروفة، فإنه في الإمكان تكليف وزير على شكل مبعوث خاص في هذه المناسبة، مع التذكير بأن السفير تتم دعوته حكما ضمن الجسم الدبلوماسي إلى كل المناسبات الكبرى ومنها تشييع القادة والمسؤولين.

إلى أسرار الآلهة. في النهار انتظر اللبنانيون الاثنين صدور قرار عن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بشأن الامتحانات الرسمية كما تعهدت سابقا، إلا أنهم اعتبروا أن عدم الإدلاء بأي موقف في هذا الشأن يعتبر استخفافا بهم، ويتمنون على رئيس الحكومة حسم الأمر ليبنوا على الشيء مقتضاه. توقف مراقبون عند الفترة الزمنية القياسية لرد نائب الرئيس الأمريكي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رغم الفارق في التوقيت بين البلدين. قوبل إقرار التأشيرة الذهبية في لبنان بكثير من الاستخفاف والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات تدعو المستثمرين إلى إحضار الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق وتسهيلات معهم في حال قدومهم. يشكو لبنانيون كثر من إقفال أبواب السفارات ومراكز استقبال طلبات التأشيرات بذريعة كثرة الطلبات وعدم إمكان معالجتها في فترة قياسية، مما يلحق ظلما بكثيرين لديهم ضرورات للسفر. شكك ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحريق الذي أصاب مستودعا لوزارة الاتصالات في الدكويني، واعتبره البعض متعمدا لإخفاء سرقات، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي في الحريق.

إلى عناوين اللواء: تشاؤم إسرائيلي من الانقلاب الأمريكي والانسحاب الجزئي يتزامن مع تثبيت وقف النار. ماكرون يتصل بالرؤساء الثلاثة، وفانس وروبيو يؤكدان لعون متابعة ما اتفق عليه في سويسرا. رونالدو يكسر الأرقام ويطوع التاريخ. القمة الإيرانية الباكستانية، التعاون فيما بعد مذكرة التفاهم. شريف يلتقي مجتبى خامنئي الأسبوع المقبل، وتفاهم مع مسقط على إدارة هرمز. ترامب يرفض موقف طهران من تحقيقات المفتشين النوويين. روبيو يبدأ من أبوظبي جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة. وأقرأ من اللواء: قالت مصادر دبلوماسية على اتصال مع بيروت إن التشاؤم الإسرائيلي لوحظ في مستهل جولة التفاوض الخامسة، وكشفت أن تثبيت وقف النار أمر رئيسي بالتزامن مع انسحاب جزئي من قرى في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت مصادر سياسية مطلعة اللواء بأن الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن تحولت إلى مشهدية مفصلية لجهة مواضيع البحث وكيفية إدارة الملفات المشتركة والعمل على البدء بترتيبات معينة، لاسيما أن لبنان مصر على أولويات محددة لجهة تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يدرك تماماً أن هذه الجولة أساسية ويعلق أهمية عليها، مبدياً تمسكه بثوابت الموقف الرسمي لجهة الانسحاب. وقالت إن اتصال نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية بالرئيس عون ليس سوى إشارة واضحة بدعم لبنان لبسط سيادته والعمل على مواصلة الدعم وكيفية قيام خلية لتخفيف التصعيد، معتبرة أن هذه الاتصالات تعزز موقع الرئاسة الأولى وتؤيد خياراتها. وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل ستقترح تجربة انسحاب جزئي من منطقة في جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي، ولم يتم تحديد أي منطقة. لكن مصادر القصر الجمهوري أكدت أن لبنان لم يتبلغ أي آلية تطبيقية لتنفيذ وقف النار بعد. أيضا من اللواء: أكد الرئيس جوزيف عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وقال: لذلك ذهبنا إلى المفاوضات في جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا. وأضاف: إننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية، ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع وتثمر التضحيات وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن الجميع. هذه أمثلة تاريخنا المعاصر، وهذه إرادة شعبنا، وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة لبنان وخير جميع اللبنانيين.

0: أيضا من اللواء يعقد مجلس الوزراء عند 11 من قبل ظهر يوم غد الخميس جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وفي شؤون وظيفية في جدول أعمال من 21 بندا. من أبرز بنود جدول الأعمال عرض وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي للمستجدات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وطلب وزارة التربية مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام قبل الجامعي. أيضا من اللواء استبق السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر جولة المفاوضات أمس بالإعراب عن تشاؤمه الواضح حيال مستقبل الجولة الخامسة التي بدأت في واشنطن. وحذر لايتر من أن المسار الذي كانت تعول عليه تل أبيب للوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة بات مهددا بالانهيار، وقال إسرائيل تجد نفسها اليوم في وضع كارثي بسبب حزب الله، معتبرا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أدت إلى إرباك المسار الذي كانت الولايات المتحدة تقوده بين بيروت وتل أبيب. وأضاف الجولات السابقة أطلقت على أي فرضية رئيسية بعنوان إخراج إيران عن المشهد اللبناني وتقليص نفوذها إلى حين معالجة إلغاء حزب الله باعتباره القضية الأساسية على طاولة النقاش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت المحرك الرئيسي لمسار تفاوضي يتجه نحو السلام وأمن كاملين بين إسرائيل ولبنان، إلا أن هذا المسار بات اليوم معرضا للخروج عن سكته، كاشفا عن قلق من التفاهمات بين واشنطن وطهران لاسيما لجهة منع الاحتكاك واحتواء التوتر، معتبرا أن النقاشات قد تستبعد إنهاء دور حزب الله العسكري جنوب لبنان. وقال الفرضية الأساسية كانت انسحاب إيران من لبنان، ويكون النقاش الأساسي متعلقا بحزب الله وليس بقدرة إيران على كبحه. وتساءل السفير الإسرائيلي إذا كان تفكيك حزب الله لا يزال يشكل أساس المفاوضات الحالية، مؤكدا أن هذا الملف يجب أن يبقى بحسب الموقف الإسرائيلي في صلب أي ترتيبات مستقبلية. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: انا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. السعودية مصرة على تدمير لبنان. حكاية يزيد من انتخاب عون إلى صناديق الكرز والدراء. السعودية متمسكة بعزل حزب الله واستئصال الحريرية. قاسم مجددا لا بديل عن الشروط الخمسة لتحقيق الأمن. 4 مطالب إسرائيلية لتفجير وقف النار. أمريكا إيران الإيجابية باقية.

وأقرأ من الأخبار. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك الحزب باتفاق الطائف والدستور اللبناني، معتبرا أن تجربته تعد من أبرز التجارب في التعامل مع القوى الداخلية، وجدد موقف المقاومة الرافض لأي تسوية لا تحقق المطالب الخمسة والتي تشمل الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار، وقال إن المرحلة السابقة شهدت مشروعاً واسعاً هدفه إنهاء حزب الله عسكرياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وبشرياً، معتبراً أن مشروع إلغاء الحزب وحلفائه كان جزءاً من مسار يستهدف تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، وأشار إلى أن هذا المشروع تعرض للكسر في الميدان، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق لولا المقاومة ومقاتلوها إلى جانب القيادات والجرحى والأسرى وعائلات الشهداء. وجدد التأكيد على أن المقاومة وفق قناعة الحزب تمثل الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض وتحقيق الاستقلال والسيادة في مواجهة الاحتلال، وأضاف إن الحزب دخل القتال في هذه الجولة مستنداً إلى دعم إيران ما عزز قدراته الموجودة. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار قال إن الخطوة التالية يجب أن تكون انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني واضح، مشددا على أن لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب، وأنه لا يمكنها الاحتفاظ بأي شبر من الأراضي اللبنانية تحت أي عنوان، داعيا إلى انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

الجمهورية عنونت تقدم سياسي وأمني في واشنطن. طاولة واشنطن تتقاطع مع تفاهمات سويسرا. زحمة المسارات فصل أم وصل؟ يقول دبلوماسي للجمهورية إن العقدة الأساسية في المفاوضات الحالية تتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، إذ لا يزال الخلاف قائما حول النقاط التي ستبدأ منها هذه الآلية والجهة التي ستتولى مراقبة التنفيذ. تقول مصادر سياسية للجمهورية إن المشهد المتناقض يوحي بأن لبنان ربما يقف أمام مناورة إسرائيلية بالغة الخطورة يقودها بنيامين نتنياهو بالتزامن مع انطلاق جولة واشنطن الخامسة. وإلى أسرار الجمهورية، تردد أن مرجعا رسميا تلقى معطيات خارجية تفيد بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار يختبر جدية التجاوب ميدانيا مع ضغوط عاصمة كبرى. لوحظ أن مسؤولين أجانب كثفوا اتصالاتهم ببيروت خلال اليومين الماضيين للاستفسار عن مدى جاهزية الدولة لمواكبة أي تطورات إقليمية مفاجئة. همس دبلوماسي غربي بأن لبنان ينظر إليه حاليا كأحد مؤشرات نجاح أو فشل التفاهمات الجارية في المنطقة.

إلى عناوين الديار حين يفكر نتنياهو بتفجير البيت الأبيض. واشنطن أمام اختبار لبنان، هل ينتزع جدول الانسحاب؟ عون، التطورات أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض. هل تنجح مفاوضات واشنطن في ترجمة تفاهمات سويسرا؟ روبيو، لبنان خارج الاتفاق وغرفة عسكرية لمواكبة الخلية الرباعية. حوار شامل مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. الودائع أولاً، ولا تعافي ولا ثقة من دون استردادها. إصلاح المصارف بين تعديلات الحكومة وملاحظات صندوق النقد. الإقامة الذهبية والمخاطير. تشريعات لتحفيز الاقتصاد ودعم الإدارة المحلية. المتن السريع والإنماء، مشاريع جاهزة تنتظر التنفيذ. قاسم، الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة. التحالف ينجح في اصطياد العريدي. الإقامة الذهبية قراءة في النص لا في الشائعات. بري مرتاح ووقف النار دخل مرحلة التنفيذ. ترامب، وافقوا على التفتيش النووي. وطهران، أحرار بالتصرف بأموالنا. حرب صامتة تحت الأرض، ألغام تهدد العائدين. إلى عناوين نداء الوطن، ترامب يضبط مسار طهران، تفتيش نووي ورقابة مالية. إنجاز قانون الفجوة يقرب التفاوض مع الدائنين. روبيو، يتحرك وأفانس يطمئن اللبنانيين. استراتيجية إيران، إضعاف لبنان لا إسرائيل، وهي تريد استغلال كل ثغرة دبلوماسية لتبرير استمرار الميليشيا.

علمت نداء الوطن أن الجلسة التي بدأت مشتركة في جولة المفاوضات الخامسة في واشنطن بين الوفدين السياسي والعسكري انقسمت لاحقا إلى جلستين منفصلتين، إحداهما عسكرية والأخرى سياسية. ولوحظ أن الوفد العسكري اللبناني انسحب من القاعة عند التقاط الصور. وفيما يتعلق بالوفد العسكري اللبناني فقد ركز خلال الجلسة الأولى على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، كما دار نقاش حول المناطق التجريبية وما إذا كانت ستعتمد على مستوى الأقضية أو القرى والمدن أو القطاعات. واستمر البحث في هذا الموضوع خلال الجلسة الثانية. في المقابل تركز اهتمام الوفد العسكري الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله ومدى قدرة الجيش اللبناني على منع الحزب من العودة إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أما في الجلسة السياسية التي ترأس فيها السفير السابق سيمون كرم الوفد، فدار النقاش حول مذكرة النوايا التي ستبرم بين لبنان وإسرائيل وتتضمن تنظيم العلاقات المستقبلية وتثبيت الأمن والاستقرار ووضع إطار لحل المشكلات السياسية والتاريخية. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال جلسة الغد، فيما تقتصر مفاوضات اليوم على الشق العسكري فقط. توازياً علمت نداء الوطن أن خلية وقف إطلاق النار ستتألف من لبنان والولايات المتحدة وإيران، على أن يكون دور قطر وباكستان مساعداً ومتابعاً. ويرجح أن تكون الخلية عسكرية لا سياسية، وأن تتولى معالجة الملفات العسكرية وسط تأكيدات أمريكية متواصلة للرئيس جوزيف عون على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وأن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة التفاوض ولا مجال لتسليم الملف اللبناني إلى طهران، بل على العكس ثمة عمل أمريكي لتحرير لبنان من القبضة الإيرانية، وهو ما حسمه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من أبو ظبي بتأكيده أن ملف لبنان منفصل عن ملف إيران، وأننا نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية ولا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. إلى أسرار نداء الوطن، مصادر سياسية لم تنظر بارتياح إلى عودة اللوحات الإعلانية التي تحمل صور المرشدين الإيرانيين علي ومجتبى خامنئي، لأنها جاءت مخالفة لتوجهات الحكومة في وقت سابق. تؤكد مصادر مطلعة أن حي الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوي يشهد تطورات أمنية مقلقة مع تزايد الظهور العلني لعناصر مسلحة مطلوبة للقضاء تعلن انتماءها لتنظيم داعش، ولعدد من هذه العناصر سبق أن بايع أميرا متشددا بعهد ديني. قرأت أوساط أمنية في حادثة الاعتداء على عنصر من قوى الأمن الداخلي في الزلقة وما أعقبها من توقيف المعتدي بعد فترة قصيرة اختبارا مبكرا لقدرة الدولة على فرض هيبتها، ورسالة واضحة بأن البؤر القريبة لم تعد ملاذا آمنا للاختباء. إلى عناوين الشرق، لولا الإمبراطور ترامب أين كان لبنان وسوريا؟ عون يواكب المفاوضات باتصالات محلية وأمريكية رفيعة. ترامب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فسأفعل ما يجب علي فعله. إلى عناوين الشرق الأوسط، ترامب يحذر طهران: واتفاق عماني إيراني على إدارة هرمز وبزشكيان يزور إسلام أباد، التفتيش النووي يختبر تفاهمات سويسرا، ملايين الدولارات تضاف إلى لائحة اتهام وكيل النفط، العراق يضبط أموال اختلاس تحت الأرض، تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب جودة الحياة، عون يرفض الاحتلال والوصايات، وإسرائيل تختبر حدود وقف النار بهجمات محدودة، تطمينات أمريكية للبنان حول الاتفاق مع إيران، موسكو تتهم واشنطن بالانحراف عن الوسيط المحايد في أوكرانيا، قطر لإحياء أمالها، والمغرب والبرازيل يتنافسان على الصدارة، والجزائر تستعيد توازنها. العواصف الرعدية تربك المونديال. إلى عناوين العربي الجديد، روايات أمريكية إيرانية متناقضة لتفاهمات سويسرا، الأبيض مهددة بمصير دارفور، الجزائر تعزز حظوظها في التأهل، والأردن يودع المسابقة.
ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: عون أمام وزيرين هولنديين، الأهم هو وقف إطلاق النار وتحقيق المطالب اللبنانية. نعيم قاسم: نحن مع الدولة والدستور ومن يقوم

0: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر.

0: رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب75 سنت.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل، والدبكة، والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر إخراج روي جبور

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: مفاوضات واشنطن في يومها الأول بين الشقين العسكري والسياسي ولا بيانات، مناقشة تثبيت وقف النار وخلاف حول المناطق التجريبية في المراقبة والالتزام وإلى اليومين المقبلين. ترامب: الأمور في لبنان ستسير بشكل جيد. وروبيو يؤكد فصل الملف اللبناني عن تفاهمات طهران. في متابعة حثيثة: ماكرون يتصل بالرؤساء الثلاثة وبر للعودة إلى اتفاق تشرين. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ضمانة السيادة ودخلنا مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. الهدنة إلى أين والخروقات الإسرائيلية متواصلة. في مؤشر لتوتر العلاقة مع أمريكا، نتنياهو لاستقلالية التسلح. ترامب يحذر إيران من متاعب جديدة في حال امتلكت النووي. المونديال يشتعل، رونالدو يدخل التاريخ، أول لاعب يسجل في 6 دورات متتالية.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لم تخرج جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن أمس في شقيها العسكري والسياسي بنتائج معلنة، إلا أن الثابت ما حضر على الطاولة مناقشات وأفكار تثبيت وقف النار، إضافة إلى المناطق التجريبية التي تعرقلها تباينات الجانبين حول مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام، مع الانسحاب الإسرائيلي من مواقع محددة جنوبا لينتشر الجيش اللبناني وعدم عودة حزب الله إليها، لتبقى تل أبيب متمسكة ببقائها في المنطقة الأمنية، فيما أكد الحزب الاستمرار بالمقاومة لدحر الاحتلال. وإذا كان لبنان عبر رئيسه جوزيف عون على مواقفه من أن المفاوضات شأن الدولة حصرا رافضا أي تدخلات خارجية، فقد تلقت الدولة اللبنانية مظلة دعم دولية لخياراتها عبر رسائل أمريكية فرنسية شملت بعبد عين التين والسرايا. هل ستتمكن الولايات المتحدة من فصل الملف اللبناني عن المسار التفاوضي الإيراني بحسب ما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو، وذلك مع تأكيد طهران شمول لبنان مذكرة التفاهم مع واشنطن الحريصة على الابتعاد عن ما من شأنه عرقلة الاتفاق مع إيران؟
1: إذن انتهى اليوم الأول من الجلسة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي بدأت مشتركة بين الوفدين السياسي والعسكري، وانقسمت لاحقا إلى جلستين منفصلتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية.
0: ومع غياب بيانات رسمية عن الأطراف الثلاثية لبنان إسرائيل وأمريكا حول ما خرجت به جولة الأولى من المفاوضات أمس، ماذا في التسريبات؟
1: الوفد العسكري اللبناني ركز في خلال الجلسة الأولى على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، ليستمر النقاش في الجلسة الثانية حول المناطق التجريبية وما إذا كانت ستعتمد على مستوى الأقضية أو القرى والمدن أو القطاعات، فيما تركز اهتمام الوفد العسكري الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله ومدى قدرة الجيش اللبناني على منع الحزب من العودة إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أما في الجلسة السياسية التي ترأسها السفير سيمون كرم عن الوفد اللبناني، فدار النقاش حول مذكرة النوايا التي ستبرم بين لبنان وإسرائيل، وتتضمن تنظيم العلاقات المستقبلية وتثبيت الأمن والاستقرار ووضع إطار لحل المشكلات السياسية والتاريخية. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال جلسة الغد، على أن تقتصر مفاوضات اليوم على الشق العسكري فقط.
0: توازيا، كشف دبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للجمهورية أن الجانب الإسرائيلي طرح في خلال المداولات أفكارا تتصل بإعادة انتشار قواته في بعض النقاط الحدودية والانسحاب من مواقع محددة في محيط كفر تبنيت والنبطية، في إطار ترتيبات يجري بحثها مع الوسطاء الأمريكيين. وأشار إلى أن الخلافة والعقدة الأساسية في المفاوضات الحالية تتمحور حول الآلية والجهة التي ستتولى مراقبة التنفيذ والإشراف على الالتزامات الميدانية فيما يتصل بما يعرف بالمناطق التجريبية. وفي تقييمه لأجواء الاجتماعات، أكد الدبلوماسي أن الجزء الأول من اللقاءات انتهى في أجواء إيجابية، لافتا إلى أن الوفدين أظهرا استعدادا لمتابعة المناقشات التي تتركز حاليا على التوصل إلى بيان نيات يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة ويضع الأسس التي يمكن البناء عليها في الجولات اللاحقة.
1: النهار أفادت من جهتها بأن التقديرات اللبنانية الأمريكية متفائلة بإمكان تحقيق نتيجتين بارزتين لهذه الجولة بشقيها الدبلوماسي والعسكري. الأولى الاتفاق على إعلان نوايا يتضمن نقاطا تفصيلية مكملة لبيان واشنطن، والثانية الاتفاق على تحديد المنطقة أو المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في الجنوب لينتشر فيها الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله.
0: صحيفة الأخبار تحدثت عن ثلاثة شروط إسرائيلية للموافقة على المناطق التجريبية. أولا، على السلطة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني السيطرة على منطقة علي الطاهر وإخراج مقاتلي حزب الله منها وتدمير المنشآت القائمة فيها بإشراف أمريكي مباشر. وبعد التأكد من تنفيذ المطلوب، تنسحب قوات الاحتلال من منطقتي زوطر وكفر تبنيت، على أن يعقب ذلك تنفيذ إجراءات مماثلة على نطاق واسع قبل أي تراجع إسرائيلي إضافي إلى جنوب نهر الليطاني. ثانيا فيما يتعلق بملف الأسرى، تريد إسرائيل كشف مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد، وتطرح معادلة تقوم على تسليم رفاته قبل الإفراج عن الأسرى. ثالثا تتمسك إسرائيل بالإبقاء على ما تسميه المنطقة الأمنية واعتبارها منطقة تهديد وشيك وبالتالي منطقة قتل. رابعا تشترط إسرائيل أن يجري تنفيذ هذه الترتيبات عبر تنسيق مباشر ومن دون وسطاء بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية، مع تقييد حركة الجيش اللبناني ميدانيا وربطها بهذا التنسيق المسبق.
1: توازيا قال مصدر أمريكي إن إسرائيل تطالب بتمركز الجيش اللبناني في مرتفعات علي الطاهر قبل الانسحاب منها.
0: لبنان واكب المفاوضات متلقيا دعما أمريكيا وفرنسيا.
1: مصادر بعبدة لفتت إلى توجيهات لرئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم بترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات بحلول عملية يمكن تطبيقها عسكريا وسياسيا وأمنيا في لبنان، مؤكدة أن لبنان لم يتبلغ أي آلية تطبيقية لتنفيذ وقف النار لغاية الساعة.
0: بالتوازي مع مفاوضات الجارية في واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. أكد فيه أن التجارب الأخيرة أثبتت صحة الرهان على الحلول الدبلوماسية باعتبارها الطريق المعتمد دوليا لاستعادة الحقوق الوطنية وتحقيق الأهداف السيادية، ورأى أن نجاح المسار التفاوضي لا يقتصر على معالجة الملفات الحدودية والأمنية فحسب، بل يشكل مدخلا لاستعادة القرار الوطني المستقل وإنهاء كل أشكال الوصاية والتدخلات الخارجية، بما يسمح بقيام دولة قوية قادرة على حماية جميع اللبنانيين من دون استثناء.
1: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون بأنفسهم وليس أي طرف خارجي، وقال إن واشنطن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة اللبنانية وإن قضية وكلاء إيران في المنطقة ستكون في الملفات التي ستطرح في الوقت المناسب في خلال المباحثات الجارية مع طهران.
0: هذا وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الأمريكي جي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، اللذين شددا على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. ولفتا إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. وشكر الرئيس عون نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بدوره أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان، في إشارة إلى متابعته للتطورات المرتبطة بالوضع اللبناني.
0: الدعم الأمريكي ترافق مع متابعة فرنسية للملف اللبناني، وقد أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات بالرؤساء الثلاثة، بحث معهم التداعيات السياسية والميدانية لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. وقد أكد ماكرون التزام باريس بسيادة لبنان واستقراره، مبديا استعداد فرنسا والمجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة الإعمار، وهو ما لاقى تقدير رؤساء عون بري وسلام.
1: وفيما شدد الرئيس بري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية وعودة النازحين، معتبرا اتفاق تشرين الثاني 2024 ركيزة أساسية لتثبيت الهدوء، ناقش الرئيس عون مع الرئيس ماكرون الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر العام الجاري وتنسيق الجهود لبسط سلطة الدولة، كما نوه عون بمواقف الرئيس السوري أحمد الشرع الداعمة لسيادة لبنان، ليتفق الجانبان في ختام المشاورات على استمرار التواصل لتكريس الاستقرار في المرحلة المقبلة.
0: ومن اليرزي حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، شدد السفير الفرنسي إيرفي ماجرو على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار عارضا لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة ولمرحلة ما بعد اليونيفل.
1: ماذا في المواقف الإسرائيلية؟
0: اعتبر السفير الإسرائيلي في واشنطن أحيائي لاليتر أن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة قوله إن الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن باتت مهددة بالتعثر، واصفا مسارها بأنه كارثة، مستخدما عبارة قطار يتجه إلى حادث.
1: وفي مؤشر لتوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على خلفية الملفين اللبناني والإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحتاج إلى التحرر من الاعتماد في التسليح على أمريكا، وبالتالي تحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل، والمعركة مع إيران ووكلائها لم تنتهي بعد.
0: في المقابل تحدث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة عن إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا، مؤكدا أن لبنان مشمول في مذكرة التفاهم مع أمريكا، وقال يجب عدم شن أي هجوم جديد على لبنان، والاتفاق يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.
1: وسط هذه الأجواء، حزب الله وعلى لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم جدد في كلمة ألقاها في المجلس العشرائي المركزي التشديد على أن المقاومة هي الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض وحماية الاستقلال والسيادة في مواجهة إسرائيل، وأكد أن حزب الله دخل مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي.
2: في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى، هذا المشروع انكسر. عندنا الآن وقف إطلاق نار، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس، تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا، ونحن ضمن سقف الأمن المتبادل نتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود كما تعاوننا في 27/11 وما بعدها خلال 15 شهر.
0: وأمس وقع نواب تكتل الجمهورية القوية والكتائب والنواب ميشيل معوض فؤاد مخزومي أشرف ريفي وميشيل دويهي على عريضة سلمت إلى رئيس الحكومة نواف سلام تدعو الدولة اللبنانية إلى إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي للمطالبة بتعويضات مع إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة. المسار العسكري في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى أين؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر. جنرال صباح الخير.
3: صباح النور
0: جنرال. على ما يبدو أن النقطة المتعثرة أو هي موضع خلاف هو المناطق التجريبية المتصلة حول من سيراقب ومن سيلتزم في هذه المناطق، ماذا تتوقع؟
3: صحيح، كان الخلاف على البايلوت زون، منين بدي يبلشوا وكيف وشو آلية المراقبة والمحاسبة.
0: إنه
3: البايلوت زون هل هي بتبلش من محل منه محتل الإسرائيلي بيستلم الجيش أو من مناطق غير محتلة، يعني مناطق فيها حزب الله بس ما فيها منه محتل الإسرائيلي، وكمان من بيراقب؟ هذا السؤال الأساسي، مين بيراقب الخروقات ومين بيراقب التنفيذ بحسب الاتفاق. جيش طرح، صور رئيس الجمهورية طرح من جلسة الماضية أن تكون منطقة زوتر والنبطية وهالمنطقة هذه. الإسرائيليين عم طرحوا غير شيء، أنه يبلش مثلا من الضاحية الجنوبية، يعني في بعض الطروحات أو من مناطق ما فيها إسرائيليين، من جنوب الليطانة القرى يلي لم تحتل بعد من قبل إسرائيل. الجانب اللبناني عم بصر أنه من قرى محتلة الإسرائيلية، وكمان اقترحوا أحيانا قلعة شقيف.
0: نعم.
3: فما بتصور الإسرائيلي بيقبل بقلعة شقيف، وما بتصور بيقبل بهذه المنطقة إلا بمنطقة يكون فيها حزب الله فقط بدون احتلال.
0: نعم.
3: هون الخلاف. وحتى إذا اتفقوا على النقطة على المنطقة التجريبية البايلوت زون، مين بده يراقب؟ هل هو الأمريكيين فقط أو الميكانيزم يلي فيه ضابط أممي وضابط فرنسي وضابط إسرائيلي ولبناني أو مين؟ يعني هذا الخلاف هون، وبالحقيقة هو خلاف جوهري، مش أنه مين بده يراقب التنفيذ.
0: نعم، هل يمكن على الخلية التي يتم الحديث عنها إيران أمريكا ولبنان؟
3: نحكى بهالموضوع، بس إنه إذا حطينا إيران بالنص معناتها إيران ثبت نيلة موقعة كدول كلاعب إقليمي وكطرف أساسي بالمواجهة، يعني ثبتنا 100% إنه حزب الله هو حزب ينفذ أجندة إيرانية.
0: لذلك مستبعد هذه الفكرة،
3: برأيي مستبعدة من قبل دولة لبنانية برأيي.
0: جنرال، يعني وسط هذه الأجواء، يعني كيف قرأت أمس كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟ المقاومة هي ضمانة السيادة، والانسحاب حصرا يجب أن يكون من جنوب الليطاني.
3: لا، وأكثر من هيك الكلمة أنه نحن في مرحلة إزالة إسرائيل كمان.
0: نعم،
3: هي ما انتبهني لا إزالة إسرائيل، يعني
0: كسر المشروع الإسرائيلي. نعم جنرال،
3: إزالة إسرائيل بده شيلة من الوجود لإسرائيل، إذا في شيلة أنا بدي أقفله، قل له كتر خيرك عملت ما عجز عنه العرب كل العالم والعالم كله. يعني اليوم من بعده بكبر السيد الشيخ نعيم قاسم، وبعده ما بيعترفوا بالواقع اللي صار. امبارح بأحد المقابلات وفي صفا شو بيقول؟ إنه نحن خسرنا قوتنا العسكرية، نحن خسرنا الردع الصاروخي، دمرته إسرائيل. في محلات عايشين حالة إنكار للواقع مغير تماما. يا خيي، كيف المقاومة ضمانة لبنان؟ خيي، ضمانة لبنان صريحة 10,000 12,000 شهيد ومدي كم ألف جريح، والبلد مدمر ومحاصر، كيف ضمانة؟
0: طب جنرال، يعني عطفا على ما تقدمت به، يعني هل سيسير حزب الله في الحلول أو ننتظر الضوء الأخضر الإيراني؟
3: طبعا هو الضوء الإيراني هو الأساس، يعني مثل يعني هو يعتبر بأمر إيران، ومهما حاول يبرر ويعطي لنشاطه البعض الوطني أنه نحن اللبنانيين مستقلين، لا، منه مستقل أبدا، وقراره عند إيران. وبارح على قليباف قال اللبنانيين روحوا 4,000 شهيد يحموا إيران، قراره إيراني. هلأ بتقولي لي أنه حزب الله سيسلم سلاحه؟ أنا لم أقتنع أبدا أنه يسلم سلاحه. طبعا هو أعلن، مش أنا بدلم عندي، يعني هني أعلنوا ميران هذا سلاحنا، هو وجودنا، سلاحنا، حياتنا، ممكن عم ندافع عن حياتنا إذا نسلم سلاحنا، ما بنقبل نسلم سلاح. يعني معناتها حزب الله رايح للآخر بالمواجهة، وبدنا ننطر الأيام الجاية نشوف شو بيطلع معنا بالمفاوضات، والتطور هل وقف إطلاق النار سيصمد أو لا.
0: نعم،
3: بيّن أنه ما راح يصمد.
0: نعم،
3: بيّن، واضح.
0: شكرا للعميد المتقاعد جورج نادر.
1: يستمر الحذر في المناطق الجنوبية مع مواصلة الخروقات هذا الصباح. التفاصيل مع حسين معنا.
4: تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حيث يسجل تحليق للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية. كما سمع هذا الصباح أصوات رشقات رشاشة باتجاه بلدة زوتر الشرقية. كذلك سجل فجر اليوم عمليات تمشيط باتجاه أطراف مجدة سلم ووادي سلوقي، وتم رصد تقدم دبابات إسرائيلية باتجاه بلدة بيت يحوم في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط حولة ومركبة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وعلى محور كفر تبنيت النبطية تم رصد تحرك لقوة مشاة إسرائيلية تقدمت باتجاه محيط قصر غندور في حي الدير عند أطراف النبطية الفوقة. وكانت المناطق الجنوبية شهدت أمس وحتى ساعات الليل سلسلة خروقات إسرائيلية، حيث استهدف الطيران المسير مساء أمس سيارة من نوع رابيد على طريق الخردلي كانت متجهة من النبطية نحو مرج عيون من دون أن تصاب السيارة. كما استهدف الطيران المسير سيارة متوقفة عند أطراف برعشيط لجهة بيت يحون. وفي كفر تبنيت وفي كفر رمان سجل إلقاء قنابل صوتية من دون تسجيل إصابات. أيضا وفي خلق دامي أطلق الجيش الإسرائيلي أمس النار باتجاه المواطنين في حي الدير بينما كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين شهداء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين وإصابة آخر بجروح. هذا وقد حذر حزب الله في بيان من استمرار هذه الخروقات لا سيما استهداف المدنيين التي تشكل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي تلتزم به المقاومة حتى الآن. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مجموعة مسلحة قال إنه رصدها بالقرب من القوات العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان في منطقة تلة علي الطاهر، وأوضح أن القوات رصدت خلية مسلحة كانت تتحرك قرب مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه جرى استهدافها شمال المنطقة الأمنية بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الفوري. وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي تهديدات تستهدف قواته، مشددا على أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل أو قواتها.
0: كما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على عناصر حزب الله كانوا يعملون تحت ستار مدني على تلة علي الطاهر بعد أن عبروا إلى داخل المنطقة الأمنية. إلى ذلك نقل موقع ولا عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل قلقة لاحتمال أسر جنود في كفر تبنيت في جنوب لبنان لمقايدتهم بعناصر حزب الله المحاصرين في أنفاق. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا للبحث في علاقة سوريا ولبنان، ونقلت القناة عنه قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع لديه رغبة في السيطرة على مناطق في لبنان.
1: يعقد مجلس الوزراء عند 11 من قبل ظهر يوم غد الخميس جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية في جدول أعمال من 21 بندا.
0: أخمد الدفاع المدني بمؤازرة طوافات الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت الحريق الكبير الذي اندلع في منطقة الدكوين، حيث نجحت الفرق في عز المواد المشتعلة وتطويق النيران ومنع امتدادها إلى الآليات والممتلكات المجاورة، فيما تتواصل عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الحريق. وقد أسفرت عمليات الإخماد عن إصابة عنصرين من الدفاع المدني بجروح طفيفة نقلا على إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك السلاح النووي، محذرا من أن أي سعي من جانب طهران لامتلاك هذا السلاح سيقود إلى متاعب جديدة. وأضاف إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدخلون إيران في الوقت المناسب، في إشارة إلى استمرار المسار الرقابي المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
0: توازيا، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزم الوكالة إجراء عمليات التفتيش للمنشأة النووية الإيرانية قريبا، مشددا على أن الأولوية القصوى هي تحديد مواقع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وأكد المدير أن الوكالة ستجري محادثات مع طهران لتحديد المواعيد والتفاصيل الفنية.
1: إلى ذلك، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس.
0: في الغضون، قال رئيس الوزراء باكستان إنه سيلتقي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في إيران الأسبوع المقبل، مؤكدا عزم بلاده مواصلة جهودها الدبلوماسية لترسيخ السلام الإقليمي، مشددا على أولوية الحوار. وجاء ذلك في خلال استقباله الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في إسلام أباد. وأعرب شريف عن تطلعه لأن تتوج المفاوضات الفنية بين الطرفين باتفاق مستدام يعزز الاستقرار.
1: من جانبه، ثمن بيزيشكيان الذي توجه إلى مشهد دور باكستان المحوري، مؤكدا أولوية العلاقات الثنائية وسعي طهران لتوسيع التعاون الاستراتيجي، ووصف البيان المشترك الزيارة بأنها تدشين لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي لمواجهة تحديات المنطقة. قبل الأحوال الجوية، إلى المونديال.
0: ملاعب مونديال 2026 شهدت ليلة تاريخية حطمت فيها الأرقام القياسية وعاشت جماهير الكرة تقلبات مثيرة في دور المجموعات، البداية من المجموعة 11 حيث خطف كريستيانو رونالدو الأضواء بعد أن قاد منتخب البرتغال اكتساح أوزباكستان بخماسية نظيفة. في المقابل انتهى اللقاء بين إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي من دون أهداف. هذا التعادل أشعل الصراع في المجموعة 12 بعد فوز كرواتيا على بنما بهدف نظيف لينعش كروات أمالهم ويودع المنتخب البنمي البطولة رسميا. أما على الصعيد العربي، ودع منتخب الأردن المونديال رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بهدفين لهدف. ومنذ دقائق تقدم منتخب كولومبيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في الدقيقة أو في الدقائق الأخيرة من المباراة.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، مع ارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي بموج البحر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بالنظام الدكتور نوفل ضو.
1: يخوض لبنان حربا سياسية وإعلامية ودبلوماسية لاستعادة سيادته على جبهتين، مع إسرائيل لاستعادة سيادته على أرضه المحتلة في الجنوب، ومع إيران لاستعادة قراره المصادر بقوة سلاح حزب الله والحرس الثوري الإيراني. صحيح أن موازين القوى العسكرية على أرض الواقع تميل ظاهرا في شكل لا لبس فيه إلى المعتدين على السيادة اللبنانية، لكن نقطة قوة لبنان العملية هي في أن إسرائيل وإيران متمسكتان بمشروعين أيديولوجيين يقومان على التوسع الجغرافي في زمن باتت العلاقات الإقليمية والدولية تقوم على التفاهمات والعلاقات السلمية والتبادلات الاقتصادية والتفاعل الحضاري. ونقطة قوة لبنان هي في أن معركته تنسجم مع مسار النظام الإقليمي الجديد ومع مسار النظام العالمي، فالولايات المتحدة الأمريكية التي تقود النظام العالمي تعمل من خلال الحرب الأخيرة على إيران على إعادة رسم النظام الإقليمي على قواعد تجارية واقتصادية وتنموية لا تشبه أيديولوجيات الثورة الإيرانية الخمينية. من هذه الزاوية يجب النظر إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية باعتبارها مجموعة من وسائل ضبط إيران من ضمن النظامين الإقليمي والعالمي. أما إسرائيل التي قامت منتصف القرن الماضي على عقيدة المدى الحيوي الجغرافي التوسعية بحجة الدفاع عن الوجود وتأمين مقومات الاستمرار، فتصطدم بدورها مع النظام العالمي لأنها تريد المضي قدما في سياسات القرن الماضي. لقد سقطت المشاريع الأيديولوجية في زمن العولمة في القرن 21، ومن لا يفهم هذه الحقيقة ويعمل بها سيدفع الثمن ولو كان قوة إقليمية كبرى بحجم إيران أو إسرائيل. ومن يفهم هذه المعادلة ويتكيف معها ترتفع حظوظ خروجه من النفق، إن لم يكن بسلام ففي الحد الأدنى بأقل كلفة من الأضرار. لذلك تبدو معركة لبنان معركة رابحة، ولذلك تبدو معارك حزب الله وإيران وإسرائيل معارك خاسرة. يمكن لحزب الله أن يحفر الأنفاق ويطلق المسيرات ويهدد بالثبور وعظائم الأمور، ولكنه لن يتمكن مهما فعل من أن يكون جزءا من المحيط والعالم. ويمكن لإيران أن تخصب الأورانيوم وتبني الصواريخ الباليستية وتطور المسيرات وتنشر حرثها الثوري في دول بعيدة عن حدودها، ولكنها لن تتمكن مهما فعلت من أن تتحول إلى قوة إقليمية تفرض مشيئتها على جيرانها والعالم بالقوة. ويمكن لإسرائيل أن تحتل الأرض وتتوسع كما سبق لها أن فعلت في الضفة الغربية وغزة والجولان وجنوب لبنان، لكن كل ذلك لن يجعلها شريكا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا وحضريا مقبولا من جيرانها. وحدها إعادة الأرض لأصحابها وإعادة القرارات السيادية لأصحابها تفتح أبواب الإقليم لإسرائيل وإيران. أما الاحتلال والتوسع بخلفيات أيديولوجية فيمكن أن يكسبهما أرضا بالتوسع، لكنهما لن تكسبا لا سلاما ولا استقرارا. أما لبنان فأمام فرصة تاريخية يبدو أنه مصر على عدم تفويتها. صحيح أن مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة لم ترق بعد بما فيه الكفاية إلى حدود المبادرات التنفيذية على أرض الواقع، لكن المهم أنهما نجحا في تأمين تموضع لبنان في صلب مفاهيم النظام الإقليمي الجديد وبالتالي في قلب النظام العالمي. لعل الأيام المقبلة تشهد انتقال لبنان من مرحلة حسم الخيارات المبدئية إلى مرحلة فرضها على أرض الواقع.
0: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: مفاوضات واشنطن في يومها الأول بين الشقين العسكري والسياسي ولا بيانات، مناقشة تثبيت وقف النار وخلاف حول المناطق التجريبية في المراقبة والالتزام، وإلى اليومين المقبلين. ترامب: الأمور في لبنان ستسير بشكل جيد، وروبيو يؤكد فصل الملف اللبناني عن تفاهمات طهران. في متابعة حثيثة: ماكرون يتصل بالرؤساء الثلاثة وبري للعودة إلى اتفاق تشرين. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ضمانة السيادة، ودخلنا مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. الهدنة إلى أين؟ والخروقات الإسرائيلية متواصلة. في مؤشر لتوتر العلاقة مع أمريكا: نتنياهو لاستقلالية التسلح. ترامب يحذر إيران من متاعب جديدة في حال امتلكت النووي. المونديال يشتعل، رونالدو يدخل التاريخ، أول لاعب يسجل في 6 دورات متتالية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:07.

0: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: يونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its own.
2: اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
0: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
2: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار وصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها. واستنادا إلى كيفية تطور الوضع تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
0: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
2: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
0: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفركلة وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخراً قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً، كما رمموا الحواجز الجانبية.

0: وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخرا سهل حفظة السلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.
2: الوحش
3: وحش
2: وحش
4: وحش
2: وحش
4: تعال معي عالبيت.
5: شو
4: الحب؟
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: انا لازم اروح عالبيت.
4: انت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
2: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 ايار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 0 او ticketingboxoffice.com. اخراج جاك مارون.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: لحق حالك بالهابي داي. اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر. إخراج روي جبور.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: مفاوضات واشنطن في يومها الأول بين الشقين العسكري والسياسي ولا بيانات، مناقشة تثبيت وقف النار، المناطق التجريبية في خلاف مراقبة والتزاما وإلى اليومين المقبلين، ترامب: الأمور في لبنان ستسير بشكل جيد، وخلية وقف النار في اتصال فانس وروبيو بعون، روبيو: فصل الملف اللبناني عن تفاهمات طهران وإسرائيل، إدخال إيران في المفاوضات كارثة محققة. في متابعة حثيثة: ماكرون يتصل بالرؤساء الثلاثة وبري للعودة إلى اتفاق تشرين. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ضمانة السيادة، ودخلنا مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. الهدنة إلى أين؟ الخروقات الإسرائيلية متواصلة وحزب الله يحذر. في مؤشر لتوتر العلاقة مع أمريكا: نتنياهو لاستقلالية التسلح، ترامب يحذر إيران من متاعب جديدة في حال سعت إلى النووي، المونديال يشتعل، رونالدو يدخل التاريخ، أول لاعب يسجل في 6 دورات متتالية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. لم تخرج جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في شقيها العسكري والسياسي بنتائج معلنة، إلا أن ثابت ما حضر على الطاولة مناقشات أفكار تثبيت وقف النار، إضافة إلى المناطق التجريبية التي تعرقلها بيانات أو تباينات الجانبين حول مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام مع الانسحاب الإسرائيلي من مواقع محددة جنوبا لينتشر الجيش اللبناني وعدم عودة حزب الله إليها، لتبقى تل أبيب متمسكة ببقائها في المنطقة الأمنية، فيما أكد الحزب الاستمرار بالمقاومة لدحر الاحتلال. وإذا كان لبنان عبر الرئيس جوزيف عون على مواقفه من أن المفاوضات شأن الدولة حصرا رافضا أي تدخلات خارجية، فقد تلقت الدولة اللبنانية مظلة دعم دولية لخياراتها عبر رسائل أمريكية فرنسية شملت بعبد عين التين والسرايا. هل ستتمكن الولايات المتحدة من فصل الملف اللبناني عن المسار التفاوضي الإيراني بحسب ما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو، وذلك مع تأكيد طهران شمول لبنان مذكرة التفاهم مع واشنطن الحريصة على الابتعاد عن من شأنه عرقلة الاتفاق مع إيران، رغم المواقف المتباينة مع إسرائيل التي ترجمها سفيرها في واشنطن بالقول إن إدخال إيران بالمفاوضات الخاصة بلبنان كقدار يتجه إلى حادث.
1: إذن انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي بدأت مشتركة بين الوفدين السياسي والعسكري، وانقسمت لاحقا إلى جلستين منفصلتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية.
0: ومع غياب بيانات رسمية عن الأطراف الثلاثية لبنان إسرائيل وأمريكا حول ما خرجت به الجولة الأولى من المفاوضات أمس، ماذا عن التسريبات؟
1: الوفد العسكري اللبناني ركز في خلال الجلسة الأولى على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، ليستمر النقاش في الجلسة الثانية حول المناطق التجريبية وما إذا كانت ستعتمد على مستوى الأقضية أو القرى والمدن أو القطاعات، فيما تركز اهتمام الوفد العسكري الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله ومدى قدرة الجيش اللبناني على منع الحزب من العودة إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أما في الجلسة السياسية التي ترأس فيها السفير السابق سيمون كرم الوفد اللبناني، فدار النقاش حول مذكرة النوايا التي ستبرم بين لبنان وإسرائيل وتتضمن تنظيم العلاقات المستقبلية وتثبيت الأمن والاستقرار ووضع إطار لحل المشكلات السياسية والتاريخية. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال جلسة الغد، على أن تقتصر مفاوضات اليوم على الشق العسكري فقط.
0: توازيا، كشف دبلوماسيون مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للجمهورية عن أن الجانب الإسرائيلي طرح في خلال المداولات أفكارا تتصل بإعادة انتشار قواته في بعض النقاط الحدودية والانسحاب من مواقع محددة في محيط كفر تبنيت والنبطي في إطار ترتيبات يجري بحثها مع الوسطاء الأمريكيين. وأشار إلى أن الخلافة والعقدة الأساسية في المفاوضات الحالية تتمحور حول الآلية والجهة التي ستتوازن ولا مراقبة التنفيذ والإشراف على الالتزامات الميدانية فيما يتصل بما يعرف بالمناطق التجريبية. وفي تقييمه لأجواء الاجتماعات، أكد الدبلوماسي أن الجزء الأول من اللقاءات انتهى في أجواء إيجابية.
1: النهار أفادت من جهتها بأن التقديرات اللبنانية الأمريكية متفائلة بإمكان تحقيق نتيجتين بارزتين لجولة أمس بشقيها الدبلوماسي والعسكري. الأولى الاتفاق على إعلان نوايا يتضمن نقاط تفصيلية مكملة لبيان واشنطن، والثانية الاتفاق على تحديد المنطقة أو المناطق التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل في الجنوب لينتشر فيها الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله.
0: في المقابل، تحدثت صحيفة الأخبار عن ثلاثة شروط إسرائيلية للموافقة على المناطق التجريبية. أولا، على السلطة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني السيطرة على منطقة علي الطاهر، إخراج مقاتلي حزب الله منها، وتدمير المنشآت القائمة فيها بإشراف أمريكي مباشر، على أن تنسحب إسرائيل بعدها من منطقتي زوطر وكفر تبنيت قبل أي تراجع إسرائيلي إضافي إلى جنوب نهر الليطاني. ثانيا في ملف الأسرى تسليم رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد قبل الإفراج عن الأسرى. ثالثا تمسك إسرائيل بالإبقاء على ما تسميه المنطقة الأمنية باعتبارها منطقة تهديد وشيك. رابعا تشترط إسرائيل أن يجري تنفيذ هذه الترتيبات عبر تنسيق مباشر ومن دون وسطاء مع الجيش اللبناني مع تقييد حركة الجيش اللبناني ميدانيا.
1: توازيا قال مصدر أمريكي إن إسرائيل تطالب بتمركز الجيش اللبناني في مرتفعات علي الطاهر قبل الانسحاب منها.
0: لبنان واكب المفاوضات متلقيا دعما أمريكيا وفرنسيا.
1: مصادر بعبدة لفتت إلى توجيهات لرئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم بترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات بحلول عملية يمكن تطبيقها عسكريا وسياسيا وأمنيا في لبنان، مؤكدة أن لبنان لم يتبلغ أي آلية تطبيقية لتنفيذ وقف النار لغاية الساعة.
0: بالتوازي مع المفاوضات الجارية في واشنطن، ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف فيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. أكد فيه أن التجارب الأخيرة أثبتت صحة الرهان على الحلول الدبلوماسية باعتبارها الطريق المعتمد دوليا لاستعادة الحقوق الوطنية وتحقيق الأهداف السياسية، ورأى أن نجاح المسار التفاوضي لا يقتصر على معالجة الملفات الحدودية والأمنية فحسب، بل يشكل مدخلا لاستعادة القرار الوطني المستقل وإنهاء كل أشكال الوصاية والتدخلات الخارجية، بما يسمح بقيام دولة قوية قادرة على حماية جميع اللبنانيين من دون استثناء.
1: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون بأنفسهم وليس أي طرف خارجي. وقال إن واشنطن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة اللبنانية، وإن قضية وكلاء إيران في المنطقة ستكون في الملفات التي ستطرح في الوقت المناسب في خلال المباحثات الجارية مع طهران.
0: هذا وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الأمريكي جيفانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، اللذين شددا على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. ولفتا إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. وشكر الرئيس عون نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بدوره أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان، في إشارة إلى متابعته للتطورات المرتبطة بالوضع اللبناني.
0: الدعم الأمريكي ترافق مع متابعة فرنسية للملف اللبناني، وقد أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات بالرؤساء الثلاثة، بحث معهم التداعيات السياسية والميدانية لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. وقد أكد ماكرون التزام باريس بسيادة لبنان واستقراره، مبديا استعداد فرنسا والمجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة الأعمار، وهو ما لاقى تقدير الرؤساء عون وبري وسلام.
1: وفيما شدد الرئيس بري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية وعودة النازحين، معتبرا اتفاق تشرين الثاني 2024 ركيزة أساسية لتثبيت الهدوء، ناقش الرئيس عون مع ماكرون الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر العام الجاري وتنسيق الجهود لبسط سلطة الدولة. كما نوه عون بمواقف الرئيس السوري أحمد الشارع الداعمة لسيادة لبنان ليتفق الجانبان في ختام المشاورات على استمرار التواصل لتكريس الاستقرار في المرحلة المقبلة.
0: ومن اليرزي حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف فيكل، شدد السفير الفرنسي إيرفي ماكرون على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار عارضا لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة ولمرحلة ما بعد اليونيفل.
1: ماذا في المواقف الإسرائيلية؟
0: اعتبر السفير الإسرائيلي في واشنطن حائيل ليتر أن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن السفير الإسرائيلي قوله إن الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن باتت مهددة بالتعثر، واصفا مسارها بأنه كارثة، مستخدما عبارة قطار يتجه إلى حادث.
1: وفي مؤشر لتوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على خلفية الملفين اللبناني والإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحتاج إلى تحرر من الاعتماد على التسليح الأمريكي، وبالتالي تحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل، والمعركة مع إيران ووكلائها لم تنتهي بعد.
0: في المقابل تحدث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة عن إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا، مؤكدا أن لبنان مشمول في مذكرة التفاهم مع أمريكا، وقال يجب عدم شن أي هجوم جديد على لبنان، والاتفاق يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.
1: وسط هذه الأجواء، حزب الله وعلى لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم جدد في كلمة ألقاها في المجلس العشورائي المركزي التشديد على أن المقاومة هي الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض وحماية الاستقلال والسيادة في مواجهة إسرائيل، وأكد أن حزب الله دخل مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي.
2: في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هذا المشروع انكسر. عندنا الآن وقف اطلاق نار، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس. تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصراً، ونحن ضمن سقف الأمن المتبادل نتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود كما تعاوننا في 27/11 وما بعدها خلال 15 شهر.
0: وأمس وقع نواب تكتل الجمهورية القوية والكتائب والنواب ميشيل معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشيل دويهي على عريضة سلمت إلى رئيس الحكومة نواف سلام تدعو الدولة اللبنانية إلى إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي للمطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى أين؟ ماذا عن الدور الإيراني؟ قراءة مع النائب غسان حصباني. سعادتك صباح الخير.
3: نور.
0: أستاذ حصباني، هل تتوقع إيجابيات ستخرج بها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وما هي شروط نجاحها؟
3: يعني المهم أن تبقى مستمرة هذه المفاوضات لأنها تعمل باتجاه عملي لاستلام الجيش اللبناني المناطق تباعا وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة.
0: نعم.
3: يعني هذه الشروط الأساسية يلي تتزامن مع انسحاب إسرائيلي والشروع بترسيم الحدود بالنتيجة. يعني إذا تحقق هذه الأهداف يكون هناك يعني استقرار مستدام بلبنان، لكن الفيصل هو بالتفصيل وبقدرة الجيش اللبناني على فعلا استلام هذه المناطق وفعلا تفكيك البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة، وما نرجع لمرحلة يعني شراء الوقت من قبل حزب الله وعدم التعاون الفعلي مع الجيش اللبناني بهذا الموضوع كما حصل بفترة ما قبل أذار.
0: نعم. أستاذ حصباني، ألا ترى هناك لبسا في الموقف الأمريكي؟ يعني من جهة أوروبي يتصل بالرئيس عون لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في سويسرا مع طهران وتشكيل خلية لتثبيت وقف إطلاق النار تشارك فيها طهران، وفي المقابل يقول إن الملف اللبناني هو ليس مرتبطا بالمفاوضات مع إيران. ماذا ترى في هذا الموقف؟
3: لنفسر ما يحصل من قبل الولايات المتحدة، علينا أن ننظر إلى الولايات المتحدة هي تفاوض إيران على وقف إطلاق النار بفترة 60 يوما لتصل إلى اتفاق طويل المدى.
0: نعم.
3: ما هو مرتبط بموضوع إيران هو ألا يكون هناك أيضا يعني إطلاق نار في لبنان، وأن يستمر وقف إطلاق النار في لبنان كي لا تتخذ إيران لبنان ذريعة لإفشال المفاوضات أو شراء الوقت. هذا هو الارتباط الوحيد الذي أراه في هذه العملية. أما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فلها مسار منفصل، تعمل على عملية طويلة الأمد ثابتة من ناحية حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
0: نعم. ماذا عن حزب الله أستاذ حصباني؟ يعني أكيد لقد اطلعت أمس على ما أعلنه الشيخ نعيم قاسم.
3: يعني حزب الله مني بخسائر كبيرة في لبنان، وكبد لبنان خسائر كبيرة أيضا، كل ذلك من أجل إعطاء إيران ورقة تفاوض كما يعني نرى في هذه الأيام. لذلك الكلام الذي سمعناه أمس، طبعا هناك الكلام المعتاد من الانتصارات والانتصارات الوهمية وغيره، لكن أيضا هناك تلميح بنية للتعاون مع الدولة اللبنانية. لكن هل سيكون ذلك فقط كلاما لشراء الوقت كما سمعنا في السابق، أم أنه سيكون فعلا يعني خطوة سيقوم بها حزب الله من ناحية تسليم السلاح والتعاون مع الجيش اللبناني؟ يبدو مما سمعنا من الأمين العام يعني أنه يتكلم عن تعاون أمني وليس تعاون من ناحية تسليم السلاح.
0: نعم.
3: وهذا أمر خطير إذا حصل.
0: أستاذ حصماني، الرئيس بري يبلغ بالأمس الرئيس إيمانويل ماكرون يعني بضرورة العودة إلى اتفاق تشرين، ما هو تعليقكم على ذلك؟
3: يعني العودة إلى الوراء لا تفيد، علينا أن نتقدم لأن الأمور تقدمت والأحداث تطورت والدمار تضاعف والخسائر كثرت، ولا يمكن للبنان أن يعود إلى أماكن يعني تضيع الوقت أكثر والفرص أكثر. علينا أن نتقدم قدما وأن يكون هناك حلول فعلية جذرية تأخذ بعين الاعتبار ما حصل حتى الآن، خاصة من ناحية الإسراع في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، لأن كل الخيارات الأخرى التي اتخذت في السابق أوصلت إلى الدمار والخراب.
0: أستاذ حصباني، سؤال أخير، ما هو الثمن الذي قد تطلبه إيران مقابل إقناع حزب الله بتسليم السلاح؟
3: إذا لم يكن هناك رابط أو إقناع أو طلب، يعني هذا يعود إلى ما تحصل في المفاوضات الإيرانية، ويعني لا أعتقد أن هناك شيء محدد يمكن أن يطلب في هذه الحالة إلا بالموضوع النووي أو موضوع العقوبات أو غيره، فإيران تريد الاستفادة المباشرة لإيران.
0: نعم.
3: ومصلحة إيران أولا، وهي تستخدم حزب الله كورقة للتفاوض، فممكن أن تطلب أي يعني مقابل هذا الشيء. لذلك الولايات المتحدة حريصة ولبنان حريص أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منفصلة كليا عن المفاوضات الإيرانية. فقط ما هو مرتبط اليوم هو التزامن بوقف إطلاق النار وعدم تذرع إيران بالوضع في لبنان لإفشال المفاوضات أو المماطلة بها.
0: شكرا النائب غسان حصباني.
1: أوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر أن الخلاف في المفاوضات الجارية في واشنطن يكمن حول المنطقة التجريبية وآلية المراقبة والمحاسبة ومن يراقب التنفيذ بحسب الاتفاق. وفي حديث إلى صوت كل لبنان استبعد نادر السير باقتراح تشكيل خلية متابعة تشمل إيران وأمريكا ولبنان، لأن بهذا الأمر تثبيت لإيران كجزء أساسي من الصراع.
4: رئيس الجمهورية طرح من جلسة الماضية أنه تكون منطقة زوتر والنبطية وهالمنطقة هذه. الإسرائيليين عم بيطرحوا غير شيء، أنه يبلش مثلا منطقة جنوبية يعني في بعض الطروحات، أو من مناطق ما فيها إسرائيليين من جنوب الليطانة، القرى يلي لم تحتل بعد من قبل الإسرائيلي. ما بتصور الإسرائيلي بيقبل على شيء، وما بتصور بيقبل بهذيك المنطقة إلا بمنطقة يكون فيها حزب الله فقط بدون احتلال. هون الخلاف. وحتى إذا اتفقوا على النقطة على المنطقة التجريبية البايلوت زون، مين بده يراقب؟ هل هو الأمريكيين فقط أو الميكانيزم يلي فيه ضابط أممي وضابط فرنسي وضابط إسرائيلي ولبناني؟ وبالحقيقة هو خلاف جوهري، مش إنه مين بده يراقب التنفيذ.
0: الخلية التي يتم الحديث عنها إيران، أمريكا ولبنان،
4: إذا حطينا إيران بالنص معناتها إيران ثبتنا لها موقعها كلاعب إقليمي وكطرف أساسي بالمواجهة، ثبتنا 100% إنه حزب الله هو حزب ينفذ أجندة إيرانية برأيي مستبعدة من قبل الدولة اللبنانية.
0: في الميدان يستمر الحذر في المناطق الجنوبية مع مواصلة الخروقات الإسرائيلية هذا الصباح. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حيث يسجل تحليق للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية. كما سمع هذا الصباح أصوات رشقات رشاشة باتجاه بلدة زوتر الشرقية. كذلك سجل فجر اليوم عمليات تمشيط باتجاه أطراف مجدة سلم ووادي سلوقي، وتم رصد تقدم دبابات إسرائيلية باتجاه بلدة بيت يحوم في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط حولة ومركبة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وعلى محور كفر تبنية النبطية تم رصد تحرك لقوة مشاة إسرائيلية تقدمت باتجاه محيط قصر غندور في حي الدير عند أطراف النبطية الفوقة. وكانت المناطق الجنوبية شهدت أمس وحتى ساعات الليل سلسلة خروقات إسرائيلية، حيث استهدف الطيران المسير مساء أمس سيارة من نوع رابيد على الطريق الخردلي كانت متجهة من النبطية نحو مرجعيون من دون أن تصاب السيارة. كما استهدف الطيران المسير سيارة متوقفة عند أطراف برعشيت لجهة بيت يحون. وفي كفر تبنيد وفي كفر رمان سجل إلقاء قنابل صوتية من دون تسجيل إصابات. أيضا وفي خرق دامي أطلق الجيش الإسرائيلي أمس النار باتجاه المواطنين في حي الدير بينما كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين شهداء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين وإصابة آخر بجروح. هذا وقد حذر حزب الله في بيان من استمرار هذه الخروقات لا سيما استهداف المدنيين التي تشكل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي تلتزم به المقاومة حتى الآن. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن الجيش هاجم مجموعة مسلحة قال إنه رصدها بالقرب من القوات العاملة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وتحديدا منطقة تلت علي الطاهر، وأوضح أن القوات رصدت خلية مسلحة كانت تتحرك قرب مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه جرى استهدافها شمال المنطقة الأمنية بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الفوري، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي تهديدات تستهدف قواته، مشددا على أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل أو قواتها.
0: إلى ذلك نقل موقع ولا عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل قلقة لاحتمال أسر جنود في كفر تبنيد في جنوب لبنان لمقايضتهم بعناصر حزب الله المحاصرين في أنفاق. وبحسب القناة 13 يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا للبحث في علاقة سوريا ولبنان. ونقلت القناة عنه قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع لديه رغبة في السيطرة على مناطق في لبنان.
1: يعقد مجلس الوزراء عند 11 من قبل ظهر يوم غد الخميس جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية في جدول أعمال من 21 بندا.
0: أخمد الدفاع المدني بمؤازرة طوافات الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت الحريق الكبير الذي اندلع في منطقة الدكويني، حيث نجحت الفرق في عز المواد المشتعلة وتطويق النيران ومنع امتدادها إلى الآليات والممتلكات المجاورة، فيما تتواصل عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الحريق. وقد أسفرت عمليات الإخماد عن إصابة عنصرين من الدفاع المدني بجروح طفيفة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك السلاح النووي، محذرا من أن أي سعي من جانب طهران لامتلاك هذا السلاح سيقود إلى متاعب جديدة. وأضاف إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدخلون إيران في الوقت المناسب، في إشارة إلى استمرار المسار الرقابي المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
0: توازيا، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزم الوكالة إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية قريبا، مشددا على أن الأولوية القصوى هي تحديد مواقع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وأكدت الوكالة أنها ستجري محادثات مع طهران لتحديد المواعيد والتفاصيل الفنية.
1: إلى ذلك، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس.
0: في الغضون، قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه سيلتقي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في إيران الأسبوع المقبل، وأكد عزم بلاده مواصلة جهودها الدبلوماسية لترسيخ السلام الإقليمي، وذلك في خلال استقباله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إسلام أباد.
1: من جانبه، ثمن بيزشكيان الذي توجه إلى مشهد دور باكستان المحوري مؤكدا أولوية العلاقات الثنائية وسعي طهران لتوسيع التعاون الاستراتيجي، ووصف البيان المشترك الزيارة بأنها تدشين لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي لمواجهة تحديات المنطقة. قبل الأحوال الجوية، إلى المونديال.
0: ملاعب مونديال 2026 شهدت ليلة تاريخية حطمت فيها الأرقام القياسية، وعاشت جماهير الكرة تقلبات مثيرة في دور المجموعات. البداية من المجموعة 11، حيث خطف كريستيانو رونالدو الأضواء بعد أن قاد منتخب البرتغال اكتساح أوزبكستان بخماسية نظيفة. في المقابل، انتهى اللقاء بين إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي من دون أهداف. هذا التعادل أشعل الصراع في المجموعة 12 بعد فوز كرواتيا على بنما بهدف نظيف، لينعش الكروات أمالهم ويودع المنتخب البنمي البطولة رسميا. أما على الصعيد العربي، فودع منتخب الأردن المونديال رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بهدفين لهدف. ومنذ دقائق تقدم منتخب كولومبيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة.
1: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، وتنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي بموج البحر.
0: كان في هذه النشرة مفاوضات واشنطن في يومها الأول بين الشقين العسكري والسياسي ولا بيانات، مناقشة تثبيت وقف النار، المناطق التجريبية في خلاف، مراقبة والتزاما، وإلى اليومين المقبلين. ترامب: الأمور في لبنان ستسير بشكل جيد، وخلية وقف النار في اتصال فانس وروبيو بعون. روبيو: فصل الملف اللبناني عن تفاهمات طهران، وإسرائيل إدخال إيران في المفاوضات كارثة محققة. في متابعة حثيثة، ماكرون يتصل بالرؤساء الثلاثة وبر للعودة إلى اتفاق تشرين. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ضمانة السيادة، ودخلنا مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. الهدنة إلى أين؟ الخروقات الإسرائيلية متواصلة وحزب الله يحذر. في مؤشر لتوتر العلاقة مع أمريكا، نتنياهو لاستقلالية التسلح. ترامب يحذر إيران من متاعب جديدة في حال سعت إلى النووي. المونديال يشتعل، رونالدو يدخل التاريخ، أول لاعب يسجل في 6 دورات متتالية.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.
4: رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
5: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
0: صوت كل لبنان.

صباح الخير. والله لو كنت عارف روي هالقد مشتاق لي كنت جيت ابكر. خبر روي، هيدا هو عنوان نقاشنا لليوم الصبح. شو بدكن تخبروا روي على 03-00-0933 او على 04-54-53-52؟

بونجور عين، بونجور عين زفين. اجا خبر اليوم من واشنطن انه الوفد العسكري اللبناني رفض ياخذ صوره مع الوفد الاسرائيلي امبارح بواشنطن. طيب انه مازال السفر اللبنانيه يلي هني اعلى رتبه بحسب البروتوكول من الضابط بالجيش اخذوا الصور اللازمه مع الوفد الاسرائيلي. ليش الضابط بالجيش ما بده يعملها او ضباط بالجيش اللي راحوا امبارح على واشنطن؟ شو السبب؟ يعني ما بعرف، يعني بعد السلطه خايف لهالدرجه من حزب الله تتمنع ضباطها من ياخذوا صور، من التقاط صور مع الوفد الاسرائيلي؟ يعني نستذكر قضيه الروشه وقضيه هلا يافطات على طريق المطار، وهذه ذكريات سيئه اثنيناتها، اكيد ذكريات سيئه. ما بعرف شو القصه، ما بعرف. بالانجليزي بيقولوا enough is enough. يسعد صباحك زفين.

0: واللي اخد عني صورة مش حلوة يستنى البرواز الكبير. هيك بتقول دينا حايد. والله يا أندري ما بعرف هالموضوع ليه هالقد شغلك بالك، بس هي كل الفكرة انه جماعة ضايعين، يعني انه صار لهم 30 سنة مش عارفين اليوم الله وين حطتهم، او بالاحرى حزب الله وين حطتهم بهيدا الموقف اللي هن فيه، انه قاعدين كانوا مبسوطين فجأة انه بدون يصيروا روحوا على واشنطن وفعضوا العدو الاسرائيلي وتصوروا معه كمان لشو. يعني الكاتي كاتي بواشنطن كمان.
1: صباح استاذ افان، معك ادغام الاشرفية. يعني العامل دولة احسابه وعامل جيش احسابه بيتهم غيره بالانعزال والعملاء، ما بصير هيك يا استاذ افان. يعطيك الف عافية يا استاذ افان. وبحب البلبطة يا اخوان، البحر
2: بيغسل النفسية المحبطة، ويا بحر قول ونادي لك بونجورين لأحلى زفان. ولك انت العالم كله بتشتاق لك، انت ما بتشتاق لحدا حبيب قلبي انت وروي. وبالنسبة لخينا أندورة بدي يكون ناطرين لحتى اللي ياخدوا اذن منه بالبروتوكول وبكل شيء، لحتى اللي اذا بيسلموا او لا.

0: صباح الخير يا خي زفان، يعطيك العافية حبيبي. البدعة اللي طلعت امبارح خبرية كتير حلوة عجبتني على بالبلد صارت، لجنة الإدارة ولجنة المال عملت أخذوا قرار أنه الإقامة الذهبية بلبنان مقابل استثمار 500,000 دولار. وين بلبنان وإقامة شو ذهبية؟ يعطينا ألف عافية والله يقويهن الشباب. ما بعرف وين اني بلالا لاند، وين ما بعرف. المهم خي زفان، بوجه المحكمة بيجوني في باركينج، اليوم وقفت سيارتي مشان السجل العدلي 4 دقايق، أخذ مني 400,000 موقف. ما بعرف، بدي أسأل الدولة مين مسؤول عنهم هول الأمور؟ يعني كيف يعني؟ ما فهمت كيف يعني واحد بسعر موقف سيارة 400,000؟ وين صارت هيدي؟ يعني ما عم بفهم ببلد مثل هيدا منهوب محروق دين العالم. يعني ان شاء الله نوع شي يوم ونلاقي عنا دولة تهتم بهذا المواطن اللي محروق دينه. سعد لي صباحك.
1: استلطفتك يا حلو لما سمعت الالو.
2: هيدا شكله الزلمة تبع الباركينج استلطفك. انت وين صافف؟ بنيويورك، بلندن، بالشانزليزيه. 4 دقايق 400,000 يا زلمة، شو ساعتك بدولار وشوي؟ دقيقتك بدولار وشوي؟ لو عندك جولدن فيزا اللبنانية ما كنت دفعتها. والله هيدا الجولدن فيزا عاملة جو اليوم، كانت على السوشيال ميديا، يعني ما بعرف ليه اخدينا مثل هلا. هي نكتة بس انه اخدينا كتير مثل النكتة.

0: برج القوس، أما تعيس الحظ فهو العذراء. لا برج القوس منقول كل شي سهل بالوقت الحالي، استمتع بالأمور اللي عم تقوم فيها. أما الأقل حظا برج العذراء، اليوم أنت مهووس بصحتك، طول بالك بتهون.
1: موجز الفلك.
0: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 24 حزيران.

والله في كتير نسوين مخلفين ب 24. هابي بيرثدي لعبد القادر، صاروا اليوم 60 سنة. ينعاد عليك عبد القادر وتبقى عائلتك وأحفادك حولك. دنيا هابي بيرثدي. إليسار هابي بيرثدي. وبولينا هابي بيرثدي إلكن هالأغنية.

0: لك يا زفان، من بارح كمان برج القوس احلى احلى سينما موجود امبارح، قلت لك نهار الثلاثة ما في لوتو، واليوم كمان القوس يومين ورا بعضهم. يا اوكي، حظنا حلو اليوم كمان.
1: والله شو بعرفني انا، هيك بتجيني الابراج، شكله حظك حلو اليوم كمان، بس ما في الها الصورة. عم نخصي الوضع. حظك حلو انت بيرين،
2: غيرت المنظومة. ازاي دخلت في قلبي
3: وانت مش كرام؟ والله حبيت بعد شيء هيك يفرفح الجو بالفرح، ما في بكل أسف يعني قصة أجير وحرق أجير مبارح بدون ما فوت بأي تفاصيل بتوجع القلب يعني بالبعد التقني للكلمة، بالخسارة الضخمة اللي موجودة، ولكن الخسارة اللي قال انتبهولا 8 ساعات يا جماعة، الدخان الأسود متلي سما بيروت 8 ساعات، وهذا الدخان الأسود بيسمح لنفسي من خلال خبرتي على مدار 35 سنة بيئة، هذا بيحمل 75 نوعية ديوكسان مسببة للسرطانات. والله والله حرام هذا البلد اللي أكثر أروع ما فيه خضاره ونقائه وجماله وشكله، حتى السما ما نحتلها ونلوثها. والله شي جريمة هيدي. محمود أحمدي.
1: ألو،
4: صباح الخير مسيو زفان.
1: يا هلا،
4: كيفك؟ إن شاء الله منيح
1: الحمد لله.
4: أنا بقول لك أنا رأيي إنه ما سلم الوفد العسكري اللبناني على الوفد الإسرائيلي، لأنه نحن عندنا جيش عنده قيم جدا وطنية. إذا سلم ساعتها بده يحكي مع الجيش الإسرائيلي وينسقوا العمليات والانسحاب من جنوب لبنان. تاني شيء، بحس إنه رئيس جمهوريتنا عنده بيزين خطواته بالميزان، يعني كل خطوة عم بتقدمها عم بتكون جدا مدروسة منه، من المستشارين تبعه ومن رئيس الحكومة. أنا هيك رأيي، ما بعرف. وبشكرك على برامجك.
1: شكرا شكرا،
4: بشكرك على برامجك الحلوة.
1: شكرا لك ستنا.
5: الأحوال الجوية،
1: يعني كلمة بس قبل الأحوال الجوية، أكيد تحليلك صحيح 100%، والوضع مش هين أبدا، وكل شيء يحسب يعني بالجرام، بس كمان يعني الوضع

0: إن كان لبنان فيه أو الوفد اللبنان المفاوض فيه لا يحسد عليه. يعني بتصير الصورة تفصيل وما في وضع يعني بلد عم ينكتب مصيره اليوم ويكون الهم تبعنا إنه شو انكتب على تويتر وشو نقال على الإنستغرام. البلد كله يعني بالمجهول.
1: بونجورين للجميع. من نهار الخميس تقريبا بتبلش شوي تتراجع الكتل اللهبة عن فرنسا وبعض المناطق بإسبانيا وبعض المناطق ببريطانيا لتتجه هيدي الكتل اللهبة وتأثر من نهار الجمعة والسبت على ألمانيا وعلى السويد وأوكرانيا والمجر وبولندا ودول أوروبية تانية. فبعد ما سجلت فرنسا أو العاصمة باريس درجات حرارة كسرت حاجز 42 و 43 درجة، برلين كمان عم تتحضر بالايام الجاية لانه تسجل بين 43 و 42 درجة العاصمة الالمانية، وكتير من العواصم الاوروبية رح تشهد هيك درجات حرارة بالايام يلي جاية. وبعد ما شفنا مبارح تأجيل مباراة فرنسا والعراق من وراء عاصفة رعدية كانت عم تضرب المنطقة يلي عم بيلعبوا فيها، كمان رح كتير نشوف بالايام يلي جاية اجواء عاصفة وتأجيل لمباريات أو إلغائها. بالنسبة لطقس لبنان وطقس الدول المجاورة للبنان فأبدا ما في تغيير لأنه الأجواء صيفية اعتيادية ورح تكفي صيفية اعتيادية. بالنسبة لدرجات الحرارة ترتفع شوي بكرة بالمناطق البقعية، أما المناطق الساحلية بتبقى مستقرة، الأجواء بتكون مشمسة تماما بالبقع، أما المناطق الساحلية فبتكون الأجواء مشمسة مع ظهور لبعض للضباب ببعض المناطق. هذا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلقى بكرة.
2: الأحوال الجوية مع بوب كساب. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنيل الكيلو بدولار وتسعين سنت.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم تتواصل اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وإذا كانت الجولة بالأمس قد بدأت مشتركة بين الوفدين السياسي والعسكري لتقسم لاحقا إلى جلستين منفصلتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية ستقتصر جلسة اليوم على الشق العسكري فقط إن لجهة تثبيت وقف النار أو لجهة اقتراح المناطق التجريبية التي لا تزال موضع خلاف إسرائيلي لبناني حول آلية المراقبة والجهة الضامنة للتنفيذ ونقلت رويترز اليوم عن مسؤولين إسرائيليين القول إن إسرائيل ستنسحب من أراض في جنوب لبنان وتسلمها للجيش اللبناني الذي سيخضع لتدريب وتدقيق أمني أمريكي ميدانيا يسود الهدوء الحذر على طول الجبهة الجنوبية مع تسجيل عدد من الخروقات في ساعات الفجر وقد أفاد الإعلام العبري نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي بأن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن حرية عمل كاملة في لبنان وفي السياق نقلت هآرتس عن مصادر عسكرية بأنه لا يسمح للقوات الإسرائيلية بإطلاق النار في جنوب لبنان إلا في حال وجود تهديد مباشر شدد النائب غسان حصباني على أهمية استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لأنها تعمل باتجاه عملي لبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح ذلك بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي والشروع بترسيم الحدود معتبرا أنه إذا تحققت هذه الأهداف سيكون هناك استقرار مستدام في لبنان وفي حديث إلى صوت كل لبنان اعتبر حصباني أن النقطة الأساس تكمن بالتفاصيل وفي قدرة الجيش فعلا على استلام المناطق وتفكيك البنى التحتية وحصر السلاح وألا نعود إلى مرحلة شراء الوقت من قبل حزب الله وعدم التعاون الفعلي مع الجيش كما حصل في فترة ما قبل آذار وعن الموقف الأمريكي لفت حصباني إلى أن واشنطن تفاوض إيران للوصول إلى اتفاق طويل المدى والارتباط الوحيد بين مساري التفاوض هو وقف النار حتى لا تكون هناك ذريعة لإيران لإفشال المفاوضات أضاف إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لها مسار منفصل يعمل على عملية طويلة الأمد ثابتة من ناحية حصر السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتعليقا على كلام الأمين العام لحزب الله قال حصباني إن الحزب مني بخسائر كبيرة وكبد لبنان خسائر أكبر من أجل إعطاء إيران ورقة تفاوض. والكلام الذي سمعناه أمس من قبل الشيخ نعيم قاسم عدا عن أنه حمل كالعادة انتصارات وهمية، ولكنه أيضا يحمل تلميحا لنية بالتعاون مع الدولة، فهل هو كلام لشراء الوقت أم أن هناك جدية لتسليم السلاح والتعاون مع الجيش؟ أوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر أن الخلاف في المفاوضات الجارية في واشنطن يكمن حول المنطقة التجريبية وآلية المراقبة والمحاسبة ومن يراقب التنفيذ بحسب الاتفاق. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار نادر إلى أن لبنان قدم اقتراحه، والذي يكمن بالبدء ببعض المناطق التي يحتلها الجانب الإسرائيلي، فيما إسرائيل تريد البدء بالمناطق التي لا تحتلها. وأضاف نادر: حتى لو جرى الاتفاق على المنطقة التجريبية يبقى السؤال من سيراقب التنفيذ، وهذا الخلاف جوهري. وعن اقتراح تشكيل خلية متابعة تشمل إيران وأمريكا ولبنان استبعد نادر هذا الأمر، لأن بذلك تثبيتا على أن إيران هي جزء أساسي من الصراع، والحزب ينفذ أجندة إيرانية، وهذا الأمر لا يمكن أن تقبل به الدولة اللبنانية. نادر شدد على أن حزب الله مهما حاول إعطاء نشاطه بعدا لبنانيا ووطنيا، إلا أن واقع الحال أنه يأتمر من إيران، وما جاء على لسان قليباف خير دليل على ذلك، مؤكدا أن حزب الله لا يزال متمسكا بسلاحه ولا يريد السير بالحلول، ويريد الذهاب إلى النهاية بالمواجهة. واستبعد نادر أن يصمد وقف النار إزاء هذا الواقع.
8: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الوزراء القطري لفاينانشال تايمز أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار، وقال إن منع التصعيد في لبنان يجري بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء. تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكويني لمتابعة عمليات الإطفاء والاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق. هذا وأقفلت شركة ألفا متجرها الرئيسي في الدكوين اليوم نتيجة دخان الكثيف الناجم عن الحريق الذي اندلع في محيط الشركة أمس. وأوضحت الشركة في بيان أن هذا القرار جاء حرصا على سلامة فريق العمل والزبائن. في الخبر الأخير، وبسبب موجة الحر التي تضرب فرنسا، انقطع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 6:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
1: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو عم يعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ركز لما يا بطل

0: ورجعنا صباح الخير عن جديد.
1: يعني المضحك بالجولدن فيزا انه لجنة المال والموازنة الحمد لله حلت عن اللبنانيين اللي موجودين بلبنان، وهلأ بدها تشوف شي واحد اعمى البصر والبصيرة يستثمر مصرياته بلبنان، فالحمد لله حلت عنا. هيدا اللي ضحكني
2: حبيبي قلبك الدافي،
0: عجبتني هيدا اعمى البصر والبصيرة. في اللبناني طالب بجولدن فيزا، يعني اذا المستثمر اللبناني بلبنان يعني بيطلعوا له دينه، في ياخد جولدن فيزا يا روي؟ بما انه انت بتعرف بكل شيء.
3: بونجور، انا شايفه هالدوله ما قادره غير علينا على الاوادي، ما بتستاجي تتصرف مع حزب الشيطان، ما بتستاجي تتصرف فيهم بالقوانين هونيكي، ما قادره غير علينا وعم تنهبنا، عم تنهب الشعب الادمي.
0: انا حتى باحلامي عم بيعطش اليوم هالواتساب ليه؟ اوكي رجعنا. وين كنا؟ تركتكم قبل بريك، محمود الاحمدية كان عم يحكي عن الحريق بالدكوينه. والله هيدا الحريق شكله قصة كبيرة، يعني مش قصة صغيرة.

0: حسب لبنان 24 اليوم، لفت مصدر إداري إلى أن الحريق الذي شب في مستودع التابع لوزارة الاتصالات وشركة أوجيرو بالدكوينة ربما يكون مفتعلا لإخفاء شيء ما. وأشار المصدر إلى أن الوزارة كانت قد استلمت قبل فترة هبة صينية عبارة عن عدد كبير من بطاريات الليثيوم لتحديث المحطات والسنترالات، وأن هذه البطاريات غالية الثمن، وكان من المفترض إجراء جرد عليها نهاية هذا الأسبوع، فأتى الحريق ليقضي على ما تبقى منها ويخفي ما إذا كان قد حصل إخفاء لبعضها، وهو ما رجحه المصدر.
1: زن صوت نازل زن قالها وسبها ترن باين قلبي تجن.
0: هلا هيدي الرواية بتقول انه هيدي هبة صينية،
1: انه يجيبني وحن قلبي،
0: وحدا سارق منا شيء وحدا حرقها لما يبين انه مسروق منا شيء. يعني سيناريو بيشبه شوي اللي صار بمرفق بيروت. هلا سيناريو تاني بيقول انه هدول الاجهزة والمواد اللي احترقوا هن مواد جايبهم حزب الله ليصنع فيهم مسيرات تحت غطاء وزارة الاتصالات.
1: ده من سلام بقيت بنام واقوم اول
0: ما لانه حسب وزارة الاتصالات في تصريح انه سبق ان اثيرت معلومات حول ادخال معدات تحت غطاء الوزارة لمراقبة اتصالات اللبنانيين ونشاطهم على الانترنت، اضافة الى وجود جواسيس للحزب داخل شركات الاتصالات.

0: هلا شو صاير بالضبط؟ ما حدا بيعرف وما حدا رح يعرف. رام نعيم كان قايل موضوع المسيرات، توني بولس قايل موضوع السرقات، ولبنان 24 كمان عم بيقول سرقات لبطاريات. الو
1: الو، صباح الخير.
0: يا هلا
1: تزدفن، كيفك؟
0: ماشي
1: حبيب قلبي.
0: من ورا الصح،
1: نحن يعني نعرفك انسان كثير شريك وطني وما بتحب التفرقة. هي بيطلع على البعض لعندك على صوت لبنان وبيمر كلمات حزب الشيطان وشيعة، يعني يوقع المفروض اللبناني يوقع بقى.
0: ليك ليك هلا ليك ما تقلي، قال ما حدا عجب سيرة الشيعة، عم بيقول عم بيسموا حزب الله حزب الشيطان.
1: حزب الله الشيعة حزب الله يعني؟
0: لا لا الحزب بركة حركة أمل
1: يا خيعة
0: يا خي، بركة حركة أمل
1: يعني، بس قصدي هالألفاظ
0: بركة مستقلين.
1: يا تقبرني، ما حلو واحد يكون مؤدب يعني،
0: عراسي
1: حلو واحد يكون مؤدب، خاصة بحضور هالناس المثقفة مثل حضرتك، يعني يكون هيك مؤدبين على الهواء يعني.
0: شكرا لك.
2: موجز الصحف،
0: يعني الخلاصة الشيطان أنا شايفها مؤدبة وبدنا نحترم بعض. لأنه المشكلة مش يعني أنت مشكلتك مش باتصال مستمع قال حزب الشيطان، مشكلتك بغير محل. وعلى كل الأحوال اللي بيسميه حزب الله كمان بيطلع بالبرنامج وبيحكي، ما منصلح له، كل واحد بيحكي اللي عباله يقوله. الأخبار، قاسم مجددا لا بديل عن الشروط الخمسة لتحقيق الأمن، 4 مطالب إسرائيلية لتفجير وقف النار. بالنهار مسار واشنطن يحدد أولى المناطق التجريبية. بنداء الوطن إنجاز قانون الفجوة يقرب التفاوض مع الدائنين، وروبيو يتحرك وفانس يطمئن اللبنانيين.
2: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: في الأسرار، الديار أكدت مصادر مطلعة أن حزب الله لا ينظر إلى خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف النار بالنبطية الفوقة باعتباره حادثا منعزلا، بل كمقدمة لتكريس قواعد اشتباك جديدة في فترة الهدنة. ووفق تلك الأوساط لم يكن إصدار الحزب لبيانه الشديد اللهجة مجرد تعبير عن الشجب أو التنديد، بل تسجيل لموقف علني بعدم إمكانية السكوت عن خروقات مماثلة. يعني هلأ صارت المعادلة اعتداء إسرائيلي بيان شديد اللهجة، مو عجبتني. الجمهورية، همس دبلوماسي غربي بأن لبنان ينتظر أو ينظر إليه حاليا كأحد مؤشرات نجاح أو فشل التفاهمات الجارية في المنطقة. ولا بعتقد هيدا اليوم أصبت خبر رعيده، همس دبلوماسي غربي أن لبنان ينظر إليه حاليا كأحد مؤشرات نجاح أو فشل التفاهمات الجارية في المنطقة. بالنهار قوبل إقرار التأشيرة الذهبية بسخرية، ريتو الخبر قبل، باللواء ينشط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لمواجهة حملة الدعاوى التي يعتزم أمريكيون من أصل لبناني تقديمها أمام المحاكم المختصة للتعويض عن تدمير منازلهم الخاصة في مدينة بنت جبيل. بنداء الوطن، تؤكد مصادر مطلعة أن حي الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة يشهد تطورات أمنية مقلقة مع تزايد الظهور العلني لعناصر مسلحة مطلوبة للقضاء تعلن انتمائها لتنظيم داعش. بنداء الوطن، نقلا عن مصادر قريبة من البيت الأبيض، أن تقييم ترامب الصريح بأن لبنان تفصيل صغير لكنه يثير ضجة كبيرة يعكس نفاذ صبره من عدم تحقيق نتائج، ما يعني أنه قد زاد الضغط من أجل تحقيق اختراق ما. وأيضا بنداء الوطن تقول مصادر إن الرئيس بري تواصل مع واشنطن لتحييد أقضية صور والزهراني وصيدا، وجرى لقاء مع السفير الأمريكي، وحاول بري الحد من الخسائر التي تلحق بأهل الجنوب، إذ يكفي فقدان أقضية بنت جبيل ومرج عيون والنبطي.
2: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: حاسه ملغوم هالخبر، انه معقول الرئيس بري يقول لهم اتركوا يعني خدوا بنت جبيل ومرج عيون والنبطية وحايدوا صور والزهراني وصيدا. الكلمة أونلاين قال رئيس حكومة سابق خلال عشاء أقامه في دارته إن الدور السعودي في لبنان لم يعد كما كان، وهو إلى تراجع نتيجة تقدم الدورين القطري والتركي على الساحة اللبنانية. كمان لبنان 24 استنادا إلى أرقام دولية، الجزء الأكبر من المساعدات المقدمة إلى النازحين في لبنان منذ بدء الحرب كان ماليا، أي عبر مساعدات نقدية مباشرة أكثر منه غذائية أو عينية. أخيرا لبنان دي بيت تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن أن حزب الله يربط إطلاق حوار مباشر مع رئيس الجمهورية بتحقيق شرطين: الأول إلغاء القرار الحكومي بحظر أنشطة الحزب العسكرية، وثانيا معالجة الأزمة الدبلوماسية مع إيران.

يعني أحياناً استغرب أنا في عالم تطلع بتقول إنه ما تستعملوا تعابير مثل حزب الشيطان وهالقصص هيدي. يعني هاي أساس يعني إنه بده يكون الواحد مثقف ومؤدب، وهن طلعوا على سوريا دبحوا واغتصبوا وما خلوا شيء ما عملوه. بقى يعني إذا بدك قارن شغلتين الواحد على الأقل عم فش خلقه بكلمة ما أكثر من هيك.

وقرار الجولدن فيزا هل هن بحطوا مصرياتهم بالبنوك بلبنان؟ شو هالقرار؟ كلنا فكرناه مسحة أول شيء. هيدا مقدمة للتوطين وباب مفتوح على تبييض الأموال.

معرض كل الأماكن التي ننتمي إليها All the places we belong يفتتح اليوم 24 حزيران ضمن الدورة الثالثة من أيام بيروت الفنية بأرت هاوس بيروت بالجميزة ومستمر حتى 3 تموز. شوفي حالك. بين العروض بتقدم مجموعة Artists of Beirut مجموعة فنية حول الانتماء، وعن هالموضوع رح نحكي أكتر مع كارول أيوب.

0: بونجور كارول.
1: بونجور زفان.
0: انت مثل نشرة الاخبار، بس تكون حامية بتغيبة، بس اول ما تروق بتطلي علينا.
1: مزبوط مزبوط، طلعت شوية معنويات.
0: كيفك؟ اشتقنا لك. اول شيء
1: كتير كله منيح.
0: خبرينا عن ارت هاوس بيروت، شو محضرين فيه؟
1: ارت هاوس ارتست اوف بيروت، نحن كل سنة بنطلق 12 فنانة جديدة، بنعرف عنهم وبينضموا للمنصة تبعنا ارتست اوف بيروت. دايما بنطلقهم بالارت هاوس بالجميزة لأنه مكان مميز للفن. سو اليوم عم نطلق هيدا الموسم السابع من الفنانات بالارت هاوس ابتداء من الساعة 6. وكل سنة بنضطر لموضوع معين. هالسنة عينا البيلونجينج، مثل ما قلت كل الأماكن يلي بننتمي إليها، هيدا موضوعنا، وهو موضوع شوي موضوع الساعة يعني. سو هيدا الموضوع إذا بدك أشرح لك أكتر يعني شو قصدنا فيه. دونك هيدا الموضوع بيحكي عن الانتماء، مش بس انتماء لبلد. الأول شيء أكيد انتماء لبلد، وبنعرف نحنا إنه هو موضوع هوية شوي عنا إياها، مثل كرايسس للهوية، لأنه اللبنانية موجودين شوي بكتير أنحاء من العالم. بس كمان حتى بلبنان عنا عدة هويات، حتى بلبنان بحد ذاته. وكمان مش بس يعني المكان الزغرافي، بس كمان بيتطرق في يكون مكان مثل الطبيعة، مثل المواهب، مثل الفن، لأنه كل فنان بيخلق لحاله عالمه الخاص.
0: نعم، هو رح يكون في 12 فنان جديد، وعم بيكونوا ضيفة السنة هي ميشلين نهرة. ورح يكون في أعمال 60 عمل تقريبا، بين الرسم والنحت والتصوير والتطريز. دخلت التطريز جديدة هاي أو كنتوا قبل؟
1: مزبوط، هالسنة عنا تطريز جديدة. دايما منحب يكونوا الأعمال من تقنيات مختلفة، ومنحب نفوت تقنيات جديدة. هالمرة تطريز، لأنه كمان بيعبر كتير منيح عن النساء، يعني something feminine مثل ما بقول هيك.
0: هيدا جندر، بلشنا جندر issues.
1: ما نحن عادت بيروت تسابوت ومن عادت، نحن منسجع الفنانات بس.
0: نعم. ايه بس انه كثير رجال كمان يطرز اذا طالع عباله.
1: بس نحن فنانات، والفنانات كمان عندهم وجهة نظر معينة للانتماء. لا للانتماء لهذا الموضوع، لأنه هي عندهم شوية بتعرف يعني مش بسهولة عندهم محلهم بالمجتمع عادة. سو الانتماء
0: والله أنا كتير مهتم أعرف كيف علاجتها، يعني موضوع الانتماء، لأنه موضوع هالقد معقد وهالقد نحن كلبنانيين مفركشين فيه، بوقت أنه في دول بيكون عندها مش بس طوايف مختلفة، كمان أعراق مختلفة، وقدرين يتعايشوا مع بعض. شي نهار هيك بحب أعرف وجهة نظر الفنانين عندكم بهذا الموضوع. وهذا الشيء رح نشوفه بالمعرض اللي رح يستمر لتقريبا لثلاثة تموز، تقريبا أسبوع، بالأرت هاوس بالجميزة. ورح يكون في ورش عمل وتدريب بس للفنانين المشتركين، أو كمان مجال مفتوح يعني ووك إن، أو لازم يتسجلوا المهتمين؟
1: هلا دايما نحن بالمعارض تبعنا بيكونوا معارض حية، يعني بنحب يعني التعاطي مع الجمهور. ولا لازم يتسجلوا اكيد، لانه الاماكن محددة، يعني ما فينا نستقبل اكثر من 12 مشارك. يتواصلوا معنا على شبكة التواصل. هن مجانية الوركشوبس، بس اكيد المكان الاماكن محدده. سو لازم يتواصلوا معنا. وكان بدي كمان احكي شوي عن الضيفه تبع الموسم. كل سنه عنا ضيفه، الضيفه هي الفنانه ميشلين نهرة، الفنانه التشكيليه المعروفه. هو لانه موضوع كمان كثير بتلاقى مع موضوعنا هالسنه، وهي عندها شخصيه اللبناني يلي بترسمه، ودايما بترسمه مع السانتا بيده، حاضر تيروح من مكان للتاني، السانتا موجودة. وبس كمان الأرزة معلقة ببرنايتو، يعني دايما الأرزة معه وين ما راح، بس بيضلوا عم يتحرك لأنه الأوضاع دايما مش مستقرة.
0: كارول أيوب، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
2: سهرة تحت النجوم خمرني بحنية.
3: زفاري من شوي كنا عم نحكي عن أعمى البصر والبصيرة، وإجاك اتصال من واحد أعمى بصر وبصيرة. بدي قل له يا مسيو قلة الأدب لما الواحد يكون عنده انتماء وولاء لبلد غير بلده، هيدي هي قلة الأدب.
4: بونجورين بونجورين مع زفان مع زفان.
0: يا سناء انت ناوي على مشكل وصار في عنا دي جي in the house من نجوى artists of بيروت. وقلة الأدب بننتقل لليل بيروت. دي جي معروفة باسم ال جي عم بتولع سهرات بيروت باسلوبها المميز باختيار ولعب الاغاني بسهرات ومناسبات فنية كبيرة وصغيرة بلبنان وبرات لبنان. لين بونجورين.
5: بونجور زفان،
0: بونجور لألك
5: ولمستمعينك.
0: بما انه اليوم روي جبور عم بيحط لنا الاغاني ومش انت، خلينا ناخدها مناسبة وعارفينا هيك شوي عنك، عن شغلك، عن شغفك بالموسيقى، وهيك كيف تتعاملي مع المجموعات الكبيرة اللي جايين لعندك أو بالأماكن اللي انت فيها لا ينبسطوا وينسوا كل شي حولهم.
5: أكيد أكيد. هلا هي بلشت تقريبا من 3 سنين، بلشت كهواية ومن وراء محبة الناس ودعمهم لإلي، هي اللي عطتني أكتشلي الدعم لحتى كفي وحقق نجاح ورا نجاح وصير عن انترناشنال ستيجز. وحابة كمان تكون هيدي الجيرني مثل كأنه كإنسبيريشن لغيرك اللبنانية قدرت يعني أوصل لبيك ستيجز.
0: أنت وين أهم محل لعبت في موسيقى؟
5: لعبت كان أكبر كونسرت مع عمرو دياب بكوكاكولا أرينا بدبي، كان في تقريبا قدام 20,000 شخص.
0: حلو. وده عمرك لين؟
5: عمري 28 سنة.
0: قديه؟
5: 28.
0: 28. وشو دارسة؟ شو عاملة؟ يعني من وين جيتي على هالعالم؟
5: أكيد. هلا أنا درست شيء completely different. درست أنا psychology بالLAU، بس كمان اشتغلت بعدين بالHR لا until نقلت للعالم الميوزك.
0: وكيف عملتي هالنقلة؟
5: مثل ما قلت لك هي بلشت.
0: إنه إيه؟ إنه كيف؟ إنه شو هالهواية يعني إنه؟
5: هي بلشت كهواية.
0: من وين جبتي لي هالهواية صراحة؟
5: من قد ما بحب الميوزك، قد ما بعرف الميوزك، قد ما كنت هيك كتير بسمع العالم تقلي انه كيف تعرفي كل هالأغاني؟ فمن ورا هيدا.
0: وعندك موهبة تكتبي أغاني أو تلحني أغاني أو بس تخلطي؟
5: لا بعد.
0: تعرفي لأنه في كتير عالم ما أخدين الدي جي كمهنة مستقلة بحد ذاتها، أو يعني بهالعشر سنين يمكن عم نحس تأثير الدي جي على إعادة إعطاء حياة للأغاني وللموسيقى. خبرينا أنت يعني هيك عارفة عن هيدي الشغل، عن هالشغلة للناس اللي ما عم تفهم إكزاكتلي عن شو عم نحكي، وهل في يعني كيف بنعرف إنه هيدا دي جي شاطر وهيدا دي جي مش شاطر؟
5: اوكي. هلا انا بلشت، انا I wasn't completely اخدي دي جي as a career. انا بلشت كمان with a job كمان. okay. عرفت. so, كان عندي job full time و دي جي as a hobby until يعني مثل ما قلت لك يعني صرت عندي كتير events ورا بعض وما بقى قدرت لحق على الاثنين. this is why I shifted completely. وهذا اللي بجاوب على سؤالك اللي هو انه الجدية قديش يعني معقولة تكون جدية قصة الميوزك. وذاتس ات.
0: نعم. وبتخلطي انت بتعملي الريميكسز لقليك او بس بتنسقيهم؟ يعني بتدخلي انت بيتس وبتعملي ريميكس انت؟
5: أكيد.
0: يعني your signature.
5: اكيد ويدو. في كمان اغاني بشتغلهم مع بروديوسرز ليكونوا سبيشالي باسمي.
0: نعم. وبتحسي على فايبز السهرة؟
5: سوري ما سمعت.
0: يعني بتحسي على الفايبس بالسهرة انه انت تحمق انت زهق؟
5: اكيد. هاي اهم بارت، هيدا اهم بارت انك تقرأ قدامك العالم شو حابة. حابة اكتر عربي، حابة اكتر انجلش، حابة اكتر all these، حابين اكتر new music. so it depends على الكراود اللي قدامك.
0: وانت دغري بتحسي ايه يعني عندك؟ أكيد. الدي جي لازم يكون عنده القدرة يعرف الحضور عشو عم يتفاعل اكتر. شو اكتر شي بيعبر عن تفاعل العالم؟
5: هن اذا مبسوطين قدامك عم بيرقصوا قاعدين حابين الميوزك they're vibing with you هيدا كل شيء بيدل اذا هن مبسوطين حابين الميوزك مش حابين الميوزك.
0: بتعرفي انا من فترة تفاجأت انه الموسيقى اللي بالمطاعم مش بالبابس او بالسهرات حتى الموسيقى اللي بتكون بالمطاعم بتكون مدروسة انه بالعشاء مثلا من التسعة للعشرة بتكون نوعية من العشرة للحداش من الحداش للاتناش وحتى وقت عن نص ساعة يعني بيغيروا بيقووا بيوطوا بيعملوا شي بيتي اكتر.
5: أكيد مزبوط وهي عادة يعني هيك حتى بمحلات السهر وين it's a warm up بتترك مجال للعالم لحتى تخلص her dinner لحتى تخلص her drinks بعدين بترجع بتطلع بالbuild up وبالmain set بالسهرة يعني this is why usually بالdinner بتكون هيك أغاني رايقة loungy more.
0: نعم وكيف الشغل مع عمرو دياب؟
5: صراحة it's nothing like what you see بالreels even أحلى بالstories بكل شيء on social media. أنا for me عمرو دياب concert is an experience يعني لحالة.
0: شو الأكتر شيء؟
5: الناس قديش بتحبه الexperience اللي بيقدمها للناس الentertainment اللي بيعملها on stage everything يعني is an experience بمعنى الكلمة.
0: وعم لاحظ إنه عمرو دياب عم بيحب الدي جيز اللبنانية.
5: مزبوط.
0: شو الشيء اللي هيك الادد فاليو تبعكم؟
5: يمكن انه نحن يعني هلا انا رح احكي عن حالي انه انا بحب كل ما اطلع اون ستيج تو كونكت وذ بيبل يعني كل ما اشوف ناس اكثر قدامي كل ما اشوفهم ذي مور هابي كل ما انا انبسط اكثر فاهم اهم اهم شيء عندي هي الكونكشن مع
0: طب بي يعني بحفلاتك بلبنان وبرات لبنان شو اللي بيختلف بين جمهور اللبناني وجمهور برات لبنان؟
5: The taste of music.
0: يعني شو بيحبوا بلبنان وشو بيحبوا برا؟
5: هي the taste of music is different بكل بلد لهيك نحنا حيلا بلد بروح عليه أنا في playlist بتنعمل خصوصي customized for the country اللي أنا رايح عليه للcrowd اللي أنا رايح لعنده حسب العمر حسب الevent type حسب يعني كل شيء حسب المطلوب في requests أيام تنطلب so it depends على الكراود اللي رايحة لعنده.
0: هلا بدنا نختم بلعبة الأحسن والأسوأ.
5: أوكي.
0: الأغنية المفضلة عندك؟
5: عمرو دياب أكتر وأكتر.
0: أسوأ أغنية عندك يعني هاي دي أكبر خيبة اللي يعني انت الكل العالم بتفكرها انه هيدي احسن غنية بتحطيها بالحفلة بتقوم تقتل الجو.
5: I cannot think of something but
0: your biggest disappointment بأغنية. طيب افضل مغنى شو طيب المغني المفضل من دون عمرو دياب؟
5: المغني المفضل راغب علامة.
0: المغنية المفضلة؟
5: نانسي عجرم.
0: أسوأ مغنية؟
5: ما عندي.
0: أسوأ مغني؟
5: ما عندي.
0: أجمل حفلة عملتيها غير الكوكاكولا بدبي؟
5: عمرو دياب بيروت.
0: كمان عملي عمرو دياب بيروت
5: مزبوط وبكتر كمان.
0: نعم. آخر مرة قلت ما بقى بدي أشتغل هيدي الشغلة؟
5: ولا مرة صراحة يعني كل ما أطلع عن ستيج كل ما حب أكتر أنا شو عم بعمل وكل ما حلم أكبر كل ما حب أكتر وأكتر شو عم بعمل.
0: أبكر مرة طالع فيها on stage؟
5: سري ما سمعت.
0: أبكر مرة يعني أمتك أبكر شي the earliest طلعت فيها on stage؟
5: مش من زمان لا من جمعتين.
0: لا إنه أي ساعة كانت؟
5: نعم
0: انه اي ساعة كانت؟
5: اكيد مش قبل 10:30 11 انا ببلش يوجلي.
0: واخر مرة؟
5: تقريبا 2 او 3
0: الساعة 3 الصبح. طب اجمل مقابلة صباحية لقلك على الساعة 10:45
5: بلا شك معك.
0: شكرا لألي كلين بست اوف لك ان شاء الله هيك دايما ايامك حلوة وخبرينا دايما اخبارك وللي عبالهم يعرفوا عنك اكتر بدعيون يلاقوكي على الانستغرام دي جي ال جي.
4: بونجور بونجور مع سافان.
6: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
6: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 23/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و229 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و309 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون و938 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و162 ألف ليرة.
6: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم ننتقل من جو لجو، وهلأ صرنا بدير كفيفان مع رئيس الدير أبونا أصطفان لنحكي عن مسيرة نهار السبت ب 27 الشهر من البترون للدير بذكرى إعلان تطويب الأخ أصطفان نعمي. صباح الخير أبونا.
1: صباح النور زفان،
0: كيفك؟
1: مرسي على اتصالك، مرسي على كل شيء عم تعملوه.
0: يعطيك ألف عافية. خبرنا يعني شو لازم نعرف لكل المهتمين بهالمسيرة نهار السبت.
1: ايه اكيد، بالحقيقة نهار السبت 27 حزيران 2026 ذكرى تطويب الأخ أصطفان 16 سنة. سنة 2010 تطوب، ونحن بعد 16 سنة عم نرجع نصلي أول شيء صلاة شكر لربنا على الأخ أصطفان، وبعدين كمان صلاة لأجل إعلان تقديس الأخ أصطفان، لأنه هلأ هالمرحلة بتكون الأخيرة، وإن شاء الله يا رب تكون على الطريق وقريبة.
0: نعم.
1: بقى هالمسيرة اللي بدنا نعملها إن الله راد من البترون على كفيفان هي مسيرة صلاة وشراكة مع الطوباوي، كرمال أول شيء نشكر ربنا، وتاني شيء نصلي لأجل إعلان التقديس.

0: من الباترون يعني ما في غير محطات؟
1: لا عاملينا بس من الباترون الكاتدرائية تيقدر الكل يوصل، خاصة انه على الاوتوستراد هينة اللي جاية من بعيد.
0: وفي باركينج يوقفوا سياراتهم،
1: حيشين باركينجين اذا بيتابعوا السوشيال ميديا تبعنا بيشوفوا تحديدا وينن، وراح يكون البلدية حاضرة بقلب المدينة كرمال تدلون على البارك.
0: هي كأنها رياضة روحية يعني عم بتكون، غير انه نشاط دعم وصلاة.
1: بالحقيقة زفان كل هاللي طالع بده يحمل همومه تحدياته يحطها أمام الرب بشفاعة الأخ إسفان كرمال ربنا يساعدنا بهالأوقات الصعبة. بقى هي معك حق، مثل رياضة روحية، مثل شراكة مع بعضنا البعض ومع ربنا، كرمال هيك نكون عم نعمل شيء حلو بهالبلد.
0: نعم. وين اللي يكون على السوشيال ميديا؟
1: السوشيال ميديا عنا إنستغرام الدار دارك فيفان، وكمان دارك فيفان بالإنجليش بتنكتب فيسبوك. وأنا بدي أخذ فرصة كمان حقيقة أشكر كل المنظمين، ما تتخيل قديه في ناس عم بتساعدنا بهالحدث هيدا، قديه في ناس متشجعة أنه تحط من نفسها تعب حلو. ومادة وكل شيء كرمالي.
0: في حدا بتحب تشكره بالتحديد يعني هيك بما أنه نحن منحب
1: بدي أشكر
0: ندعم
1: القوى الأمنية كلها، صليب الأحمر، الدفاع المدني. بحب أشكر الشباب الناشطين، يعني عم نحكي نحنا شي 30 شاب وصبية هن المنظمين. بحب أشكر مطبخ مريم على الأب هاني طاق اللي عم بيقدم أكل لتقريبا 1500 شخص. بحب أشكر كتير من فران هالمنطقة، قضاء البترون اللي عم بيقدموا منقيش كمان لهالحدث. كتار قدموا ماي، كتار قدموا تعب، في كتير يعني مش حابب فوت بأسامي كتيرة تما أنسى حدا.
0: نعم.
1: بس الحمد لله هيك في شراكة حلوة، في شغل حلو عم بيصير.
0: يعطيك العافية أبونا إسفان فرح، وإن شاء الله إلى اللقاء نهار السبت. لكل اللي مهتمين فيهم يتابعوا التفاصيل أكتر على السوشيال ميديا ويتواصلوا معكم المسيرة من البترون لدير كفيفان نهار السبت 27 الشهر.
2: وينك غايب عني اللي ليش تغيرت عم يمرق.
3: بونجور زفان، كيفك؟ أول شيء اللي ما بترضى لنفسك ما بترضى على غيرك، والتفوه بكلمات بذيئة هي تعنيف لفظي، وأبشع شيء التعنيف اللفظي. بقى مفروض نحاسب حالنا، نراقب حالنا قبل ما نحكي ونجرح الآخرين. يسعد صباحك يا رب.
0: والله يا عصمت أنا معك 100%، بس المجتمعات اللي عايشة بسلام وبهنا عندها اللوكجري بأنه تحكي عن تعنيف لفظي. نحن لما نكون عنا تعنيف جسدي وفعلي ووطني وتعنيف عام، بصير التعنيف اللفظي أنه بسيطة، هو بس موضوع للنقاش.
4: صباح الخير صدق لبنان، صباح وزفان. يعني عجبني هذا الشاب اللي من شوي راحوا على سوريا اغتصبوا نسوان وقتلوا اطفال مين الاطفال حبيبي؟ دواعش اللي كانوا محتلين، اللي قتلوا الجيش اللبناني على مصر، يعني مين من هن الاطفال؟ يعني مين راح يقتلوا الاطفال؟ اي اطفال؟ اي نسوان اغتصبوا؟ ليش يا اخي ان كانوا محرومين مثلا؟ ما عندهم نسوان هم مثلا؟ شو بدك بالحكي يا زلمه؟ بعدين انت شو خصك انت مع بنا لبناني؟ انت شو لك علاقه يعني انت بسوريا؟ دغري بيلعبوا لك يا طائفيه مثلا. في ناس بهالبلد بتحب تعمل فتنه بين سني وشيعة تفوت من النص. على كل خي، اول شيء حزب الله طلع ب 82 ما حارب الحرب الاهليه، ما قتل المسيحيه ولا دروز ولا سنه ولا شيعة، ما حاربهم بلبنان. طلع ب 82 ضد اسرائيل وبعده ضد اسرائيل بحارب.

يعني احسن ما ننهي بحزب الله خلينا ننهي بآدم وحواء على 11 وربع وابتسم روي

ايه يعني على على هيك على الحلقه وما لي خلق، لا انا مش دايما منيح بس انبسطت. يمكن هدول فايبز روي اللي دايما بيعطيني هيك، بذكرني بندى صليبه بسم الله بدني. يلا انا برجع بلتقى معكم بكره من بعد نشره 8:15. خليكم على الموعد، باي.

0: بتاعت صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.
0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: حواسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
8: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم في رد على مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر أكس نعيم قاسم يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها اللي بيحكي فيها صح على غير عادي نعم إسرائيل لا تكسر تابع أدرعي لقد حذرناكم مرارا وتكرارا ويليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال لو كنت أعلم اليوم أنتم لا تملكون رفاهية قول لو كنا نعلم لأنكم كنتم تعلمون تماما حجم القوة العسكرية الاستخباراتية والتكنولوجية التي تقفون أمامها وبرغم ذلك وبأوامر خارجية إيرانية رميتم بأنفسكم إلى هذه الهاوية وأضاف أدرعي أوهام البيت الواهن التي بعتموها لسنوات تبخرت فوق رؤوسكم والواقع المرير يفرض نفسه الآن على الأرض النتيجة واضحة لكل عين ترى إسرائيل قوية ثابتة ومستمرة في تفكيك أوهامك تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبدعم من أكثر من 150 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرارا يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها وملاحقتهم قضائيا بشكل أفضل تسلم الحكومة اللبنانية اليوم 128 محكوما سوريا إلى السلطات السورية عاين وزير الاتصالات شارل الحاج صباح اليوم موقع الحريق الذي اندلع أمس في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكويني واطلع ميدانيا على حجم الأضرار الناتجة عنه مثنيا على الجهود الحثيثة التي بذلها عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة
9: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة
7: هل هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار مجلس الشيوخ بوقف الحرب على إيران، وصفا إياه بعديم الجدوى وسيء التوقيت. في السياق، كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس عن حالة من التشكيك الشعبي الواسع في الولايات المتحدة بسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، إذ لا يرى سوى أمريكي واحد من كل أربعة مبررا للحرب التي شنت، في حين يسود قلق عام من هشاشة الهدنة الحالية وعدم قدرتها على الصمود. ويرى 23% فقط من المشاركين أن موقف الولايات المتحدة أصبح أقوى مما كان عليه قبل بدء الحرب، بينما يعتقد 35% أن هذا الموقف قد تراجع وسط قناعة لدى 63% من المستطلعين بأن الاتفاق المبدئي الأخير بين البلدين لن ينجح في إرساء سلام دائم. من جهة ثانية، أعلن ترامب أنه أمر وزارة العدل بالتحقيق مع شركات النفط التي لا تخفض أسعار البنزين، وقال من الأفضل أن تنخفض أسعار البنزين بوتيرة أسرع بكثير من الآن. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: نجري اتصالات مع الفريقين الأمريكي والإيراني لتنفيذ فعال مذكرة التفاهم، موضحا أن الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشكلات. الخارجية الباكستانية أعلنت من جهتها استئناف المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل. أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لفاينانشال تايمز أن محادثات سويسرا أسست لمفاوضات التسوية الدائمة والعمل في بدايته، وشركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوة القاهرة. وقال: نواصل مع باكستان الوساطة للتوصل إلى تسوية نهائية، رافضا أي خطة إيرانية لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، كما رفض أن تكون بوابة قطر تحت سيطرة طرف واحد، وأشار إلى أن أي نموذج لإدارة هرمز يجب مناقشته مع إيران وعمان ودول الخليج. أفادت فاينانشال تايمز بأن وزير الدفاع الأمريكي أقال الجنرال كريس دوناهو قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي. توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة في سوريا واعتقلت مدنيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: لك انت مليون.
1: في وقت الناس
2: كنا
3: متأمل انا لبنان تلقف
4: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: أنا طول الوقت مفكر في اللحظة هي لما فوق.
7: مرحبتين ومرحبتين.
6: مرحبا أستاذ جعفر،
7: كيفكن؟
8: الحمد لله.
7: كيف الحال؟
8: خير.
7: سعيد اليوم أن أنتم موجودين معنا بإفتح قلبك.
6: نحن أكثر ولا
7: كابل ليبي، شرقوية
6: شرقوية
7: وغرباوي. سارة وأحمد رح تفتحوا قلوبكم لبعض
6: إن شاء الله.
8: إن شاء الله.
6: استعدين.
8: جاهزين.
7: مين حابب يبدأ بالأسئلة؟
6: كيف تخطيت وصمة المرأة المطلقة وتزوجت وتزوجت بيا؟ تتتتا
8: حالك. هي لا، هي أصلا ما كانتش عائق، مش أنا خطط لها الحق يعني. هي أنا عجبت بيك، وفي نفس الوقت شفت أخلاقك، شفت تربيتك، شفتك المرأة المناسبة لي ولأطفالي في المستقبل، فاخترت أن تكون شريكة حياتي وكان صح.
7: أنت كيف كان لك هاي الفترة؟
6: فترة صعبة، لأن فكرة أنك أنت تطلع من تجربة طلاق، أو خلينا نقول زواج ما هوش ناجح، وأنك أنت توثق من جديد وتتزوج من جديد، وأنت على يعني عندك طفلين، وحتفكر في المجتمع ونظرة المجتمع وكلام المجتمع، صغارك هل بعد ما يكبروا حيتقبلوا الموضوع، هل هم أطفال حيتقبلوا الموضوع؟ كان صعب جدا القرار، كان صعب جدا جدا يعني. ممكن قعدت سنتين وأنا ندرس في فكرة الزواج، إنه أوكي أو لا، أوكي أو لا من أحمد، بس هو في الآخر أقنعني يعني بكل الطرق يعني أقنعني.
7: وحسب القانون إذا تزوجتي من رجل آخر بتفقدي حضانة
6: أولاد. فعلا في ليبيا فعلا في القانون هذا، ينتقلوا أعتقد الأولاد يا أم يا إما
7: للجدة،
6: للجدة أو الجدة، الجدة من الأب أو من الأم. فلكن حاولت قدر الإمكان بعد الانفصال، إن أنا صارت هلبة مشاكل وهلبة أطراف تدخلوا في بعد الطلاق، ولكن حاولت قدر الإمكان أنا أخلي علاقتي به كويسة على خاطر الأولاد، عشان الأولاد ما ينحطوش في أي مواقف مش حلوة يعني. والحمد لله هو تفاهم هالأمر هذا جدا، وما كانش من النوعية القاسية إنه هو لا أنت لو تزوجتي أنا حناخد منك الأولاد، رغم إنه تعرض لضغوطات عائلية يعني كثيرة إنه هو عشان ياخد مني الأولاد.
7: كيف كانت مشاعرك بلحظتها لما اتطلقتي ونظرة المجتمع والبعض في المجتمع الليبي محافظين؟
6: صح، أولا هذه ممكن من أسوأ المراحل اللي مريت بها في حياتي، فكرة أن أنا ناخذ خطوة الطلاق هذه عمرها ما كانت موجودة لا في عائلتنا، ولا كنت نتوقع أن ممكن في يوم من الأيام نتجرأ وأني أنا نكون مطلقة، اسمي مطلقة، وبرضو في عمر صغير يعني. أنا لما انفصلت كان عمري وقتها 25 سنة، كنت صغيرة، وفي وقت كان في ليبيا اسم مطلقة نادر جدا تسمع أن في واحدة مطلقة يعني، كانوا حتى في أصدقاء يخافوا يختلطوا بي خوفا على أزواجهم يعني، حتى جيران يخافوا أن لو مثلا زوجها واقف في الشارع وأنا فايتة أنه ممكن ما نعرفش يصير أي شيء يعني، فكان في خوف من المطلقة. أيضا أن هم ينظروا لك نظرة أن أنت المكسورة الضعيفة المسكينة اللي ما زلت صغيرة، يا حرام كيف حتكملي حياتك. فأنا كنت نخاف حتى نمشي لمناسبات اجتماعية يعني، أنا قطعت حتى المناسبات الاجتماعية لأن كل الموضوع حيكون علي أنا، فنروح الليل كله نقعد نبكي يعني، ليش الناس تنظر لي بالطريقة هي؟
8: نظرة خطأ هي.
6: إيه، وكان أول شيء الترتيب الأول قدامي هم أطفالي، إن أنا
7: كان عندك ولدين.
6: إيه كان عندي ولدين، أحمد وبي لسان
8: في أعمار صغيرة 4 سنوات.
6: أيوة. أعمار صغيرة يعني كان أحمد وقتها عمره 4 سنوات وبي لسان عمرها 3 سنين.
7: أنت كنت مدرك للوجع اللي عم تتحدث عنه لما تعرفت عليها؟
8: كان في صدمة من ناحيتها في موضوع مثلا أنها تفتح علاقة أو تخش في مرحلة زواج جديدة، ولكن كيف فهمت الموضوع وتكلمنا أنا وياها ما أعتقد كانت في القناة الجلسة،
6: نحن كنا أصدقاء في الأول.
8: كيف صرحت أني وتاني معجب بيك وفي نفس الوقت أنا حاب تكوني زوجتي ونكمل مصديني، فحسيت منها صد، فقلت لها خلاص أنسي كلامي حطيها جنب كأني ما تكلمتش، لكن قولي لي شن صاير.
7: لما قال لك معجب بك وحابب تكوني زوجته شو أول فكرت؟
6: ما صدقتش. ما صدقتش. أولا قلت هو وقتها كان شاب صغير.
7: قد كان عمرك أنت؟
8: كان عمري وقتها 27.
7: وأنت؟
6: 25. أنت أكثر من 27.
7: شو اللي فكرت فيه لما لك بدر ارتبط فيكي؟
6: يعني دائما في استغلال للمطلقة، ممكن يضحك عليها بكلمتين، فأنا ديما كنت خايفة على سمعتي.
7: لما تقولي بتم استغلال المطلقة شو المقصود؟
6: أبسط كلمة حتنجرف ليها على طول، هي أبسط طلب أبسط كذا، حتقول لا الشخص هذا يحبني فعادي اللي يبيه أوكي، وهذا غلط. فأنا هو للأمانة هو كان محترم جدا معايا لدرجة أنا كنت مسميتها المعقد، ولكن تجربة زواج من جديد يعني صار لازم يكون الموضوع مدروس. أنت بتتزوجي لقدر الله لو صار شيء، وأنا طبعا كنت كتلة عقد يعني مع احترامي من, من, من صنف الرجال. فأنا الوالد الله يرحمه حتى كان صعب وشديد جدا في التربية، بعدين انتقلت لزواج ما كانش فيه تفاهم أبدا، ففكرت أنك تختاري تاني من جديد صعبة صعبة صعبة. فقعدت طول الوقت مهما هو يكون كويس معي أنا طول الوقت قاعدة ندور له في أخطاء، حتطلع زي غيرك، لا لا لا لا شوف شوف شوف أو أنت غلط أو أنت كذا، طول الوقت أنا كأني انبعد فيها علي.
7: عجبت فيها رحت قلت لأهلك بدي تزوج سارة.
8: صح.
7: شو قالوا أهلك؟
8: رفض للموضوع بالكامل، أنت مش مهيئة نفسك، تخيل شاب ما عندهاش بيت ما عندهاش سيارة ما عندهاش إلا مرتب، يعني كيف تصرف؟ يعني بالعقلانية هم يتكلموا كيف تصرف كيف تعيشها كيف كذا، وفي نفس الوقت يعني ليش ما تأخذش بنت من جيلك أو أقل منك، وليش تحمل في مسؤولية غيرك؟ يعني هم بقصد
7: غيرك مين قصدهم؟
8: يعني ليش تحمل مسؤولية يعني أطفالك
7: ولادها
8: أولادها يعني معك؟ فقلت لهم لا أنا قد المسؤولية. رفضين لسه،
7: ضلوا رفضين
8: للنهاية، لآخر رمق رفضين وأنا لآخر نقطة موافق، فهمتني؟ بس الحمد لله في الأخير. يعني
7: شو اللي خلاك ضلك موافق؟ لأنه بعض الأحيان الأهل ممكن يأثروا عليك، بس أنت هون قلت لا أنا بحبها لسارة وبدي سارة، يعني حربت العادات والتقاليد
8: أكيد،
7: حربت أهلك.
8: هم أصلا قاعدوا معي حوالي قريب سنة ونص يحاربوا فيها في الموضوع هذا، يقولون يعني متمسك ولا ونشتغل أكتر وكذا،
7: من جهاتهم حاربوا بالموضوع
8: في البداية أكيد،
7: بس
8: البداية.
7: أنت ما حاربت، ما واجهت بالحرب؟
8: لا واجهت بالعقلانية شوية، لأن الموضوع صح هو عندهم.
7: وبهالفترة أنت وين؟
6: أوف أنا
8: ما فيش مش كل شيء واضح عندها من ناحيتي.
7: أنت مش عارفة؟
6: كانوا عندها أخوتها يشتغلوا معنا في المجال، كنت نشوف في نظرات أو كلام مبطن أن شيلي الفكرة من بالك وكأنك أنت اللي تجري وراه، خليه في حالة.
7: بهيك حالي كيف كانت حالتك أنت؟
6: حالتي النفسية صفر. أنا كنت نشتغل في القناة وأحمد كان مصور برنامجي، فحتى فكرة لما نوقف أنا وياه حتى نقول صباح الخير لبعضنا نحس أن الأنظار كلها علينا، فنخاف نقول لأحمد ما تجينيش ما تكلمنيش، نحكوا بعدين، ما نبيش نحكي قدامهم.
7: هذا كله لأنك مطلقة.
6: لأني مطلقة أي، وكيف ننظر لي شاب يعني ما خاضش فكرة الزواج، كأني أنا اللي سحرته أو دايرت له شيء عشان يجي لي وراي، وهو ما كانش يعني ما كانش يخجل من حد. يعني كنت نجي مثلا نجي للمكتب متاعي، المكتب متاعي في القناة أنا جاء مثلا حاط لي وردة وحاط لي الكافي متاعي حاطه لي يعني على المكتب، فنقول له أحمد أنت حتجيب لي الكلام أنا ما نبيش.
8: لا تعارك فيها
7: إذا فيك تقول كلمة واحدة خلتك هي اللي دايما تكون معاها، شو هي؟
8: صعبة كلمة واحدة.
7: بس شو اللي خلاك الأهل وال يعني شو هو؟
6: قول يلا.
8: كيف تقول؟ نقولك الحب، ما الكلمة هذه شوية في المشاعر اللي كانت تجاه سارة.
7: حب
8: كلمة شوية جدا أصغر كلمة الحب قدام الشعور اللي كنت حاسة بجد.
6: لا كان مجنون هو.
8: لأن صعب تلقى الفترة ديك بنت ناس تعرف ان هي حتصون علاقتك وحتصونك انت قدام. وبجد من اول ما تزوجنا عندها اللحظة صاينتني وثقة كبيرة ما بيناتنا، صاينتني بجد.
7: السؤال التالي،
8: شنو الموضوع اللي حابة تحكيه لي لأول مرة في حياتك؟
6: ديما خايفة من فكرة ان لا قدر الله اني نتوفى او يصير لي اي شيء، فديما خايفة على حموجي وبيسو. ديما خاطري نقعمز معاكم نقول لك لا قدر الله لو صار فيا شيء كمل انت معهم، انت ربيهم، ما تسلمهمش لأي حد تاني دي، بس انت ربيهم. هذا هو أكثر موضوع أنا هداش مبيش نحكي فيه، لأن أعرف أن دموعي حيسبقوني.
8: فأنا
6: هم تربوا معك ويحبوك أنت ويشوفوا فيك أنت أبوهم. أنا آسفة أن أرجوك، واليوم حنقولها لك، أنت تربي حموليش إن شاء الله تخطفهم للصين. الله يسامحكم على هالسؤال. بس حلو أقولته لك.
8: نجاوبك إن شاء الله يوم قبل يومك، خليك
6: بعد الشهر مع بعضنا ولا
7: مين رجعت الضحك. هلا عندكم إمكانية إنه من خلال رسمي تعبروا أي شيء بدكم إياه، بعبر عن مشاعركم للآخر.
8: أوكي
6: تمام، أنا حب أجاوب.

0: مين حابب يبلش؟
1: سارة
2: بلش أنا نشرح وبعدين نوريها لها ولا
0: لا برومية وشرحي له
2: أوكي هو يعرف أساساً خاطري نرسم وراها بيت وأطفالنا
1: درتهم أنا
2: وأنا لا
0: فجية أنت؟
2: سألتك بالله
1: سبحان الله
2: بنبكي قسما بالله ما نندري لا سبحانك ربي
1: والله سبحانه
2: أنا كان خاطري نرسم بيت في الخلف إنك أنت السوبرمان نقول لك أنت اللي حمينا وحامي البيت وحامي الأولاد وحاميني وديما هيك يعني في أي شيء نحصل فيه في الحياة وأي شيء نحير فيه أما نعرفش نديره وتكون أنت المنقذ بالنسبة لي وتديره بسهولة
1: هذه بالنسبة لي أنا عبارة عن الاستقرار مع أطفالنا ونحن نكون معاهم في الفترة هذه والفترة القادمة وهذا الأمن والأمان اللي أنا حاب نوفره لعائلتي
2: والله ما ندري انه رسم بيت
0: بس كملتوا بعض
1: سبحان الله
0: كملتوا بعض كانه
2: نفس التفكير
0: يا نفس التفكير لكم اللي بتتمنوا بالخير والخير لكم موجود بين بعض
1: شن هي اول خطوه اللي هي ممكن نديرها تقربك من اهلي وتشعرك بالامان في اول لقاء ليك حيكون معه
2: انك تكون جنبي وما تتحركش من قدامي
1: لجيك حاجه سياره
2: حتى لو انت محتاج تمشي للحمام اي ممنوع خليك في جنبي ما تتحركش في جنبي هذه هي اول خطوه انا اكيد المجال
1: كل الاحترام
2: بس شعور صعب ان انا ممكن 6 سنين توالينا متزوجين وما فيش ولا مره تلاقينا فيس تو فيس انا واهل احمد
0: مع خلفيه معرفتك انه هم كانوا رافضين انك انت ترتبطي باحمد
2: هي امها ما كانتش رافضه
1: لا امي نص نص
0: بيك
2: هي ساكته مستسلمه بس
1: امي يعني احنا طبعا في العائله الاب شديد طبعا جدا والقوانين كلها تحت الاب ابوي انسان محترم جدا وخلوق ونفتخر به وبجد يعني ربنا على الصح
2: أول مرة نشوف أحمد متأثر
0: شو اللي خليك تتأثر لما حكيت عن بيك؟
1: ممكن شوقلي شوقلي
0: أدرك أنا مش شايفه؟
1: والله لي 8 سنين
2: شفتهم مرة في 8 سنين
1: مش مرة واحدة
0: طويل الوقت
1: ما شاء الله عمره حاليا هيك في 75
0: وبعد ما شاف أمير؟
2: لا
1: لا بس أمي شافت أمير وتتكلم معها
2: يكلموا فينا فيديو والدته وأخوه
0: والدك لا أبيك ما
2: يحكي معك أنت
1: يحكي معي أنا لكن الفيديو كذا واحد عيونه مش ما يشوفش بيه كويس يعني
0: شو اللي حاب تقولي لبيو بعد ما كنت عارفة أنه هو كان رافضك
2: قولي أنا مش زعلانة منه وبالعكس أنا مقدرة تفكيره أنا أم اليوم وممكن نفكر بنفس التفكير اللي هو فكر به فأنا مقدرة جدا حتى لو هو رفضني لأنه هو ما كانش يعرف داخليا أنا شنو ولا كان يعرف خلفيتي شنو ولا كان يعرف أنا بشن مريت فطبيعي هو بيسمع بابنه حيتزوج بإنسانة مطلقة مش معروفة شن هي الأسباب عندها طفلين فأنا أول ما حنشوفها مش عارفش بنقولها بس أكيد حنكون هلبة سعيدة بشوفتها لولا تربيتها الصح ليه ما كانش أحمد كويس معايا تو
0: الآن فقرة الورد في لون الأحمر يلي بيعبر عن
2: الحب
0: حلو الزهري الامتنان والتقدير
2: أوكي.
0: والأصفر بالحلقة اليوم بيعبر عن الصداقة أوكي وانتو بتختاروا أي وردة بدك تعطيها إياه أول وحدة والعكس صحيح رح اترككم لحالكم
2: يلا تشوف
1: نبدأ الأول
2: خليني أرتبهم خليني نختار أنا الصداقة أول حاجة أنا ممكن شايفة مرحلة علاقتنا حاليا بعد 6 سنين زواج أكثر شيء الحلو فيها أن نحن أصدقاء في حب خليني نحطه في النص الحب أعطيني واحدة حب الحب هو موجود في النص بين الصداقة والحب موجود دائما بين الصداقة وبين آخر شيء الشكر والامتنان أنك أنت موجود في حياتي قبله توا تمام صداقة حب في النص محتويهم وامتنان. شكرا امتنان. تفضل.
1: شكرا.
2: عفوا. الله أحلى اللقاء. إيه حلو.
1: نحطهم
2: تمام. حطهم هنا عادي وأنت توا اختار.
1: هنختار الامتنان أول حاجة.
2: شكرا امتنان.
1: أنا ممتن إنك أنت الفترة الماضية كلها كنت مسؤولة على البيت بحكم ضغوطات اللي مرت علينا. ثاني حاجة هي بتكون عليك وسبحان الله أنت وأنا نفس الشيء. الحب الامتنان يجي أكيد بحب. وأنا الفترة ها وأنا ضروري نحط الحب يكون جامع بين الامتنان والصداقة، لأن أصلا من غير حب لا يكون فيه امتنان ولا يكون فيه صداقة.
2: لازم في حب.
1: صحيح. تفضلي. جت حبك
2: للموضوع. شكرا. شكرا على الوقت.
1: صح. نحطهم هيك. هذه باقت.
2: وهذه متاعي أنا. خليها دي قدامك.
1: شن أصعب شيء مريتي به؟
2: يا الله.
1: خلال فترة الحضانة.
2: كانوا في بعض الأشخاص اللي خلينا نقوله مش سويين يبتزوني مثلا، إنه يوقفوك يقول لك أعطيني رقم تليفونك، نقول له لا أنا متزوجة، وأنا مش متزوجة وقتها بس كنت نلبس في الخاتم. وهذه واحدة من الصعوبات إن المرأة تعيش بروحها. فنقول له أنا متزوجة يا أخ كيف نعطيك رقمي؟ يقول لي لا أنت مش حتفوتي من البوابة هذه، أنت أعطيني رقمك مثلا.
0: نقول له عارفك إنه أنت مطلقة.
2: لا لا, لا, لا. مش عارف، مش مصدق، مش مصدق انك انت متزوجه، انت صغيره، باينه صغيره. بهادو اولادي معي، انا وين ما كنت مطلع كانوا اولادي معي في السياره عشان ما فيش حد يقرب مني، يقولوا هذه ام، ما حدش يقرب مني. فنقول له هادو اولادي، والله اولادي يقولوا لي لا انت كذابه، هذه يا اخوتك، يا مستحيل يكونوا اولادك. انا تو يعني ابني تو من
0: طفل. تزوجت كان عمرك 19؟
2: 19 كملتها عندها، يعني في نهايه 19. أيضا حتى مضايقات في الشغل، فكرة المرتب متاعي أنا كيف حنقسمه ما بين إيجار بيت، وأن أنا كنت شبه عايشة لا يعني بروحي أنا وأطفالي. كان عندي أخوي أصغر مني بسنة يتردد علي مرة يجيني للبيت خوفا علي من كلام الناس كيف مرأة عايشة لحالها يعني بروحها، هذه حاجة عندنا غلط. والمطبخ كان شبه فاضي عندي، يعني كان عندي غاز صغير وكم صحن، ما كانش عندي لا ثلاجة ولا غسالة، كنت نغسل على إيدي. كنت نتكلم في ماما نبدأ نشكيلها مثلا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ونبكي مرات، وأنا معتقدة في داخلي لما فيش حد يسمع فيها، بس هو كان في شباك أحمد دايما يوقف يدخن فيه، كان يوقف يسمعني
1: كلا وزك اللي هي كانت في الأرض
0: كان تسمعي الوجه
1: كان جات المكياج
2: يوقف يسمع. أنا نستغرب في بعض المواقف هو يديرها
1: طبعا كان
0: كان حب من أول نظرة لإله،
1: كان أعجاب.
0: أعجاب
1: كان أعجاب.
2: لماذا تحبني يا أحمد؟ ليش تحبني؟ علاش تحبني؟
0: بس لي عصب باللي
2: تحسها هو على صح؟ فش رومانسية أبدا. علاش قلت له لماذا تحبني؟ علاش تحبني؟ تحسها هكا أنت بتتعارك، علاش تحبني؟
1: كيف تتكلمك؟
2: تنقلب لي عركة هي.
0: أيوة يعني هي عركة، هي عم تقول لك لا تحبني.
2: حتى زمان لما تعرفنا على بعض وبعدين بعد الخطوبة لما تكتب لي أن أحبك حسك ليها رونق خاص.
1: على خاطر أنك امرأة تستحق حد يحبك، طيبة، أخلاقك حلوة، الحق عندك، حب كبير ليا. عادة نقول قاعد ما وفتكش حق، فنقول بعدها كيف نقدر نكافئ الشخص، كيف نكافئ زوجتي بحاجة كويسة.
2: هذه بس عزمني على قهوة بس
1: ولا؟
2: ايه أنا طيبة
1: ولا
2: بس عزمني على قهوة
1: الغداء تعيكي.
2: ورغم هذا كله أنا اللي نعزم فيه.
0: لا إله
2: أنا اللي نعزم فيه.
0: وأنت ليه بتحبي؟
2: أنا ديما نقول أنت السوبرمان متاعي، هيك نقول سبحان الله. يعني حتى من زمان أي مواقف تصير معايا لا إراديا نلقى أحمد موجود.
0: لا عم بسألك لأن أنت مرادي بتجربي، وشو اللي خليك تحبي لأحمد؟
2: في موقف أنا عمري ما حننساه لأحمد. كنت عايشة في بيت ما كانش عندي في البداية، ما كانش عندي غسالة ولا غاز ولا ثلاجة ولا، فأنا تفاجأ بالباب يطقطق على بيتي وفي سيارة كبيرة جاية، شاحنة كبيرة، وعمال جايين ينزلوا في ثلاجة وغاز وغسالة. بهي من وين؟ هو كلمني قال لي ما تخافيش، في عمال جايين وجايبين لك حاجات. قلت له شنو هم الحاجات هما؟ قال لي هادو حاجات أنا أخذتهم لك من السوق ومش ليك، لحمودي وبيسو. أنا نعرف مدخولة، يعني مدخولة مستحيل مرتبة يجيب الحاجات هما، يدوبك يجيب حاجة مستحيل. فقعدت نقول له بي من وين، من وين جبت فلوسهم؟ لا أنا لا أقبل أدرة الكرامة. فهو ما حبش يقول لي، قال لي هذا مبلغ أنا محوشة وحبيت نهدي الحاجات هما. نجيك الصدمة. فزميل لينا تكلم مع زميل تاني قال له أحمد طالب مني الكاميرا متاعي، كان عنده
1: شغل خارجي
2: يعني. شغل تاني يعني
0: اللي بعت الكاميرا.
2: فأنا انصدمت. فأنا انصدمت، قال لي أنا بعت الكاميرا واللابتوب وجابوا له 5000 ليبيات وقتها وشرى لي بيهم البضاعة هادو، وقعد بدون كاميرا سنين يعني، هو بدون كاميرا ما قدرش يعوض نفس الكاميرا هذه اللي هو باعها
1: قريب 4 سنوات.
2: فأنا الموقف هذا اللي خلاني نقول إن هذا الشخص اللي فعلا أنا ندير المستحيل عشان نكون معاه ونكون زوجته.
0: إذا عن جد يعني هيدا
2: والله بجد
1: أغلى شيء ممكن قدمه فترتها
2: وتحسبها قالها يعني
0: هيدا كتير كبير منك اللي قدمته.
1: وأنا هذه كانت هي اللي بتبين لي وقتها إن قراري صح أو خطأ. الفلوس يتعوضوا
0: كمية المحبة اللي ما كمية الحب والعناية والاهتمام
1: نفس الشيء
0: لإلها إز
2: هو كانت نقصتها مليون حاجة.
0: بس شو اللي خلاك سوري شو اللي خلاك تتخلى عنها؟
1: إنها هي محتاجتها أكتر مني. الشيء اللي هي محتاجتها
0: يعني هذا حب كبير. لما أنت تبيع أغلى ما عندك شو اللي خلاك تاخد هيك خطوة؟
1: إني هي بتكون زوجتي فترتها. فأنا هادي قلت لك هذا أهم حاجة كنت أنا نفرط فيها بالنسبة لي، منشوفها ماشي الشخص الصح ولا غلط. حبي لها بيكون
2: هل هي بتقدر الشيء هذا ولا لا؟
1: الشيء هذا وبتقدره أو لا، لأني هذا عمر بيني وبينها قدام مدى الحياة.
0: قلت قبل شوي أنه بيك كان قاسي بالتربية لألكم وصارم
1: جدا،
0: هل قدر يعطيك حنان وحب كفاية؟
1: حنان الحب اللي هو يبي وصله هو الاهتمام والرعاية بينا. ده هو مستحيل ممكن نسمع أبوي متى يقول والله نحبك يا ولدي أو كذا فترة من فترات يعني.
0: بسألك السؤال لأنه أنت الحب اللي عم تعطيه الكبير
1: إيه؟
0: هل الحب اللي أنت افتقدته
1: أو اللي كنت نبحث عليه، وهل حنلقاه قدام أو لا، وهل أنا صح أو خطأ؟ فهمني. أما كان
0: ويبدو أنه كان القرار
1: صحيح جدا
0: صحيح.
2: من هذاك اليوم أنا بديت نتعلق به. فكمية حب أعطاها لي، أنا ممكن عشت مع أحمد أحلى فترة خطوبة في حياتي يعني. حتى لما جاء خطبني من أهلي، حتى هي قصة كانت مغامرة. فأنا كنت ماشية زيارة لأهلي ومعي أطفالي يعني، فننصدم أن ماما الصبح تنوض فيها يعني من نومي تقولي نودي جايين ضيوف جايين ضيوف. فأنا لما فتت على الصالون نتفاجأ
0: أهله؟
2: لا هو لحاله، هو بروحه. الفترة هذيك كان في حرب وكانت الطريق مسكرة، ومعاه هذا كله هو جاء على البر، ما جاش حتى طيران.
0: ما فيش طيران يا جماعة، انسوا روميو وجوليا.
2: اسمعني،
0: صار عنا أحمد وسارة
2: جاي في الباص ولابس الزي الليبي باش يجي يخطبني بيه، ولا ومعاه بوكس، والبوكس هذا فيه الدبلة الخاتم اللي هو هذا تمام، وورد وشوكولا ومسكارف كان جايب الحجاب وجاي هيك ويوقفوا فيه في البوابات.
1: وين كان
0: بس هو كله هيدا وانت اهلك رافضين وقلت انا راح اخطبها لحالي وراح امشي بطريقي لحالي وراح
1: كنت نبي نبين اللي موجودين وكذا اني انا الموضوع جدي مش موضوع لعب.
0: وقلت لهم لاهلك انه رايح تخطبها
1: فترتها؟ لا لا، انا قلت مستحيل بجد مستحيل وافقوك.
2: انا انصدمت اساسا لما شفته. انا دخلت على الصالون من صدمه رجعت سكرت الباب. مستحيل، هو كان حتى حب يثبت لي ان انا فعلا شريك، وكان جيت يوم عيد الحب يوم 14 عيد الحب.
1: فهي كانت الفكره انك كان
2: وبتتفاجئ
0: خطوه. انت واجهت مجتمع، اهل، اصدقاء، زملاء لحتى تتزوج ساره. من وين اخذت هيدي؟ شو الدافع؟ شو الحافز؟ شو القوه اللي كان عندك
1: اياها؟ حب لا صح، حتى لو كان حب كبير لا ولا
2: هو يقول لي كلمه الحب ما توصفه شيء كنت تقول
1: سبحان الله
0: بده يكون حب يعني
1: ايوه يعني
0: كاظم الساهر ما مش ما مين اعطيني من دخلي
2: تامر حسني
0: تامر حسني
1: هي اسمع هي قلت لك انا اللي شجعني في الموضوع
0: خلاص كنت بتحبه وبس
1: خلاص انتهى
0: يعني هو الحب هو
1: ايه ايه بجد
2: هو كنت نقول له مجنون انا كنت نقول له يعني نقول له يا مجنون انت شن حبيبك
0: في شيء اسمه مجنون ليلى صح
2: ايه ايه مجنون ليلى مجنون,
0: مجنون ليلى وروميو وجوليا شو كمان مين في بعد
2: قيس وقيس وليلى صح
0: هو قيس وليلى مجنون هو قيس
2: كمان انت شن حبيبك فيا انا كنت وقتها ما عنديش ثقه في نفسي نحس في روحي اني انا الغلط انا ما عنديش يعني ما عنديش حظ ما نعرفش حس روحي مش حلوة والله فهو اللي أعطاني الثقة وحسسني إن أنا أجمل امرأة يعني في العالم أكيد. حسسني إن أنا ملكة
0: بفقرة الصورة كل واحد منكم اختار صورة بتعني له كتير كتير كتير وحابب يشاركها مع الآخر
2: نبدأنا هذه الصورة اللي اخترتها أعتقد ما فيش أحلى من هاللحظة كان المفروض يحضر عمليتي وهيكي ففي اخر لحظه طلعوه برا العمليه فكان خايف ولما طلعوا امير المفروض انا اول واحده نحضن امير لاني كنت تعبانه فاعطوه لي احمد هو اللي يحضن اول واحد فكان مسجل لي فيديو وفيها الصوره هي وفيديو يحكي معايا يقول لي انا ننتظر فيك انا واطفالنا وكان حاط السنسله اللي فيها صورتي وصورته هنا ان حتى انت مش معايا في اللحظه يا بس السنسله اللي فيها صورتنا معنا
1: داخلين المفروض ما بعنا العمليات فجاه دخلت العملية قاعدة تقريب أكتم 35 دقيقة عملية قيصرية فأنا الحق خفت طلعوني كيف طلعوني قاعدة 20 دقيقة تانية هنا صار في خطأ في البنج بعدين فهمتها فجأة ينادوا علي يقول لك مرتك ولدت والولد ده وعنا فجأة دخلوني دار تانية وقال لي هذا ولدك ينطفوا فيه قاعدوا من دم وكذا وأحضنا بشي شم ريحتك فهنا تلخبطت وين سارة والله مرتك في العمليات قامت تطلع مزا بشين صار بكيف الولد معاي وزوجتي مش معاي وين هاي هنا شفت أنا علامات شوية مستغربة عند هاللحظة قعدت في ذاك الوقت يعني قعدت نكبر له في نفس الوقت هو قاعد يشم فريحتي في نفس الوقت كنت شعوري اللي بنعيشها مع زوجتي فهمتي نبي نشوف حتى اللقطة هذه اللي حرمنا منها
0: صورتك
1: صعبة
2: يا ربي
1: يوم صعب بالنسبة لي أنا كان يوم الفراق بيني وبينها هي طالعة لتركيا ملونا ذاك الوقت قاعد في ليبيا الأمور متلخبطة يعني نقدم أو لا نكمل موضوع المشروع ولا لا كان كل شيء مقلوب في راسي كل شيء اللي نخطط له بعد الخطوبة كله طار كتبتي لي رسالة نقراها في غيابك شن تقولي لي
2: حنكتبها لك أني أنا لقيتك أنت الأب والأخ والسند هذا ما يمنعش أن تصير بيننا مشاكل وفي ناس هلبة حاولت تتفرق بيننا نوصل أحيانا نقول لك إحنا عادي نطلقوا احيانا نصدم فيك بالجمله هي ونقولها لك رغم ان في داخلي مليون لا ان مهما انت زعلتني او مهما درت فيا او المواقف الحلوه اللي درتها معايا في حياتي واللي انا بسببها اليوم انا موجوده هنا حتخليني امسح لك اي خطا انت درته لي في حياتك او اي زعل او اي اهمال او اي تقصير انت قصرته في حقي فانا حنقعد نحبك مدى الحياه زي زمان زي توا حتقعد زي ما انت هذه الرساله مدير أو حبيبي والله العظيم ورس صغاري لأن أنت ما فيش زيك مع أنك تجنن فيا را تجنن فيا مرات را تجنن فيا لكن ما فيش زيك أبدا شنو الفرق بين حمودي وبيسو سلاش أمير
1: تو الفترة الأخيرة مقصر تجاه أطفالي بصفة عامة فما طلعش فيهم هلبة يلعبوا أو يكون معاهم بس مستحيل نشوف نروح يعني نقدر نفرق ما بيناتهم الثلاثة لكن في صح دلع البيبي لأمير حتى بيسو حمود تحس فيهم توا تحبوه أكثر ما يحبوني يلعبوا فيه وفي حب كبير ما بيناتهم يعني
2: الحمد لله فعلا صح
0: عندك هيك شيء بقلبك بقلك يمكن لأنه أمير هو ولدكن وبيسو محمد هني أولادك أنت فممكن يكون في فرق بعض الأحيان أو شعرتي بهذا الأمر
2: ما نكذبش عليك كان في خوف في داخلي معني أنا واثقة أنه مستحيل يدير حاجة زي هيك بس كنت نقول مرات الإنسان ما نعرفش مرات يتغير شعوره فكنت ديما خايفة منها النقطة هي. فالحمد لله رب العالمين بالعكس أنا شايفة أنه هو ما تغيرش اهتمامه، قاعد هو زي ما هو، بالعكس نحن كلنا عطينا اهتمام لأمير أكثر من أي حد تاني.
1: الأب هو اللي شاف مرض الأطفال اللي عانيتهم في مرضهم، في حبهم، في لعبهم وبعضنا، في فترة أنهم يدرسوا، في فترة أنهم محتاجين يدفوا، محتاجين يأكلوا، في فترة محتاجين تساعدهم في الوجبات، أنا كنت ليهم الأب. فخلاص أطفالي انتهى. أنا أصلا كيف تفتح معي الموضوع حالي أقول لهم ما تفتحيش معي، نتعارك معه، نتعارك.
0: قولوا لك هني بابا؟
2: إيه قولوا له بابا.
0: قولوا لك بابا؟
2: إيه
1: طبيعي.
2: قلت لك أحيانا إيه نحس إن هم يحبوه أكثر ما يحبوني.
1: لا كيف
2: ما يردوش مثلا نتعارك أنا وياه.
0: بس عارفين إنه مش هو
2: لا عارفين وعندهم تواصل حتى
1: لا بابا. أنا خلي فيهم كل جمعة يكلموا،
2: يعني عندهم تواصل في الأعياد،
1: في بوهم يعني الأصلي إيه؟ يعني خلي فيهم يتكلموا معاه،
0: بيون البيولوجي عندهم
1: إيه موجود عايش ويتكلموا معاه، وأنا نقول لهم تكلموا معاه عادي طبيعي.
0: من وين جاي يعني هذه كمية حب كتير كبيرة
1: جدا، نبي نعوض الحاجات اللي ما عشتهاش
0: يعني
2: الطفولة ممكن ما عشتهاش.
1: في طفولة صعبة كانت، الدراسة كانت صعبة، اشتغلت بكري، ما نبيش نقول إن في حياتنا العائلية كانت في حاجات ناقصة أنا كطفل، لا كانت في قوانين في البيت شوية، قوانين صعبة.
0: شو هي هالقوانين؟
1: كانت فترة فترات ممنوع أنك تتفرج على التلفزيون إلا في وقت معين، يعني وقت مثلا ربع ساعة 10 دقائق في اليوم كامل، ممنوع أنك أنت تطلع من البيت تلعب. هو كان خايف بوي علينا، أنا مقدر خوفه حاليا، بس كان خوف أكتر من اللزوم. بس
0: صرحت بيك بهالمواضيع؟
1: لا.
0: إن هلا إذا بيحضر الحلقة بيسمعون أول مرة؟
1: إيه.
2: فكان نفس
1: التربية. وإن عند هاللحظة مستحيل نقدر نواجه بهالكلام هذا، في احترام لي كبير بدي. الخوف اللي كان احنا صغار خافوا من الأب، حاليا من كيف كبرنا بدي احترام شديد لي.
0: كنت تعبته؟
1: ايه مش هالبقى،
2: مش كثير، مش هالبقى قالك. ايه
0: كان لك انا بحبك وانا فخور فيك، وانت كان يعطيك الكلام الحب اللي انت اليوم عم تعطيه لبيسو ومحمد وامير؟
1: كانت فترات بسيطة يقول لي انا اخور بيك في بعض الامور يعني الكبيرة، بس هو
0: كنت بحاجة لأكتر.
1: أكيد الطفل محتاج،
2: بس نحن كجيل، نحن كجيل وحتى أنا نفس الشيء،
1: بس جيلنا
2: يعني
1: كان لا
2: الأب
1: هذا.
2: قاسي يكون
1: مستحيل
2: الجيل يعني كأنه يستحي يقول لك نحبك أو ما فيش. نحن توا نحن جيل هو اللي قاعدين نغرسه في هالشيء في أولادنا،
0: لأنه أنتم ما حصلتوا عليه،
2: ما حصلنا عليه وتربينا على قسوة.
0: إذا حابب تقول له شغلة هيك من قلبك شو هي بتكون؟
1: أنا بيطول في عمره، ربي يعطي عمر أكتر، وإن شاء الله ممكن يحمل ابني يوم ليمت.

0: أنا شابو قدرت اليوم تنزل دموع أحمد. إن شاء الله ربي يعطيك.
1: ليه تأثرت يا عم؟ ليه تأثرت؟
2: صعبة الغربة شوي. الإنسان في الأخير ممكن يبي عائلته بجنبه.
0: لا أنا ما عمري شفت أحمد يبكي، صعب نشوفه يبكي لو نقعد مقامزة في مكاني. الغربة صعبة، أصعب شيء في الحياة الغربة.
2: من يوم تزوجت سارة وخرجنا برا البلاد اشتغلنا، لعندها اللحظة ما طلبتش من عائلتي دينار واحد. أحيانا كانت تمر علينا فترات ما عنديش حق الإيجار أبدا في حياتي، ما طلبت من حد لا قريب لا بعيد. الشيء هذا اثبات لعائلتي إني أنا قادر نفتح العيلة اللي ممكن أنتم كنتوا رافضين هزمة. أوف،
3: فحابب تثبت لهم انه انت قادر مع انه كانوا هني رافضينه.
2: وما زال قدامك الحمد لله، وحاليا في تواصل ما بيناتنا، وحب ولدي هلبة، واللي فرحت بيه انه ماما يسأل

0: زيارة وتجو؟
1: مشينا زيارة قبل سنة ونص
0: على ليبيا؟
1: مشينا أهل ليبيا
0: بس ما رحتوا عند أهله؟
1: أنا كنت عند أهلي وهو كان عند أهله، كل واحد في مدينة، وكان الوقت ضيق. هو سلم على أهله وأنا سلمت على أهلي وروحت.
0: طب أنت أول مرة حكيتي مع أهله ولا شو صار لما قالوا أوكي رح نحكي معه؟
2: انت أنا جبت تليفون كتلة
1: تفاجأت يعني كان
0: محل لما إجا أمير ساعد
1: أمير زاد وطت العلاقة.
2: أمير ربك يا سبحان الله، هي هو ربك سبحان الله، هذا شيء أكيد. بس هذا كان خيار يناء من الأول. أنا يوم اللي يناء يكون عندي ولد من صلبي يكون في نفس الوقت في فترة زمنية أنا مربي فيها أطفال الحق بيسو حمودي صح في حياتي، يعني أنا نعطيهم الأب ونعطيهم دور كل شيء كان ممكن أنا ناقصني أنا نربيهم بي، وراو مش أني أنا نستنى منهم مقابل، لا لا أبدا، علاقة أب طبيعية جدا جدا. سبحان الله ربك شن غرس فيها قاعد مستمر بيه لعندها اللحظة اللي نجيب فيه اليمين نجيب فيه لحمود بيسي، اللي نجيب فيه حمود بيسي أنا حارم روحي منه. كيف يمكن أن أدعمك؟
1: أنا من بعد الحمل ومن بعد الولادة، على فكرة فكرة أن أنا نجيب طفل من أحمد هو كان رافض الفكرة.
0: ليه؟
1: إيه نقول لك ليش؟ أول شيء نحن كنا متفقين بداية زواجنا أن نحن أقل شيء سنة سنتين الأولاد نعيشوا حياتنا، يعني بعدين نفكروا في إنجاب بيبي. فلما كنت مرة
0: دي عندك ولدين؟
1: أي عندي ولدين
0: موجودين الوقت طول الوقت معنا
1: طول الوقت معنا أي. فلما مثلا نقول له نشوف بيبي صغير فنحن نقول له خاطري في بيبي، فيقول لي لا لا مازال مش وقتها. نقول له ليش؟ يقول لي لو جبنا طفل حمودي وبيسو حينحرموا من الحنية، يعني في أي عائلة لما آخر العنقود أو الطفل الصغير دي ما ياخد في كل الدلع. فيقول لي لا خلينا نأجلوا الموضوع لعما هم يوصلوا لمرحلة عمرية يكونوا فاهمين شم معنى دلعنا الزايد لأمير حاليا، فهمتني؟ فكان يأجل يأجل يأجل لعما جينا لألمانيا وقلت له خلص يعني أنا نشوف إن هذا الوقت المناسب، يعني أنا ما نبيش نبي أطفال يكبروا معايا. فوافق هو والحمد لله ربي أكرمنا وجاء أمير، وأنا سميته أمير لأنه هو أمير حبنا بجد. قلت هذا الاسم
2: هو أمير،
1: حس أنه هو توج علاقتنا، يعني هو يستاهل يكون اسمه أمير.
0: والدعم اللي بحاجة له السؤال كان
1: أنا نسيت السؤال. الدعم أني أنا فترة الحمل متاعي أنا طبعا وفترة ما بعد الولادة أنا توى به الحمد لله أنا نقصت، يعني شبه منقصة 9 كيلو، فأنا من الناس اللي على طول يعني نتغير شكليا، فأنا منطيق الشكلي بوزن زايد، منطيقش أبدا شكلي ونفسيتي تتدمر، وهو عايش معايا الحاجات هي، ومنطيقش حتى نشوف وجهي في المراية، ومنطيقش تعليقات متابعيني لما يقولوا لي تغيرتي اسمنتي كذا يأثر فيا. فدعم لي أن أنا نرجع أكتف زي ما كنت من خلال السوشيال ميديا، من خلال البرامج اللي نقدم فيها، من خلال مثلا العروض اللي جيني أحيانا دعايات أحيانا كان نرفض فيها، متفرغة كل التفريغ لأمير لتربيته وهكي. فنبي يدعمني في الجانب هو يدعم فيها، بس نبي دعم أكتر أن أرجعي لا أرجعي لشغلك، قدمي اشتغلي على نفسك، حتى لو حسيتني أن أنا ما عنديش نية لا أقول لي لا أرجعي أنت، هذا هدفك وهذا حبك.
2: لأن يعني الضغوطات عليها كبيرة في التربية الحق، يعني نشوفها يعني حتى ابننا مستحيل خلاها تنام صح ولا تأكل صح، وحتى قهوتها أحيانا كيف يشوفها بس أمين أنها شماسكة قهوة بتشرب جاي يجري بيلعب يرمي بيلعب، فما عندهاش وقت. فخايف أنا أدعبها في موضوع أنها هي تزيد أكثر لحبها لشغلها فنكون أنا زدتها حمل أكثر، فهمتني؟ أنت تعرف
0: أنت هون بدك دعم؟
1: بدي دعم لأن أنا صير لي خمول، صير لي خمول، ما عاش عندي هذيك الرغبة القوية، يعني
2: خايف نزيدك أكثر.
1: لا مثلا دعم. لما نجي نحكي لك على حاجة أقول لي زيز ما لا برافو يلا أنا معاك يلا إيه لا حلو ديري إيه حلو كذا إيه حلو، بدما شايف أن الشيء هذا في صالحي.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا من القلب لأنه فتحت قلوبكم لبعض.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01

0: 81 111 رينتو كيل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فات 20 قرص ب 95 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم جنوبا يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق مدينة صيدا ومحيطها توازيا أفادت الوكالة الوطنية بأن أهالي عين عرب عادوا صباحا إلى منازلهم بعد فتح الجيش اللبناني الطريق وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها واليوم أفاد إعلام إسرائيلي بأن قيادة المنطقة الشمالية حددت نقاط فرض السيطرة الرقبية والنارية على مناطق في جنوب لبنان أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بالأهمية ذاتها من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران قاليباف لفت إلى أن سياسة بلاده قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة وقال مستعدون للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة أوردت صحيفة معاريف نقلا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن الأخير يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي
5: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان أن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز من دون رسوم. انخفض خام برنت إلى 75.9 دولار للبرميل في أدنى مستوى منذ مطلع آذار. قال بيان فرنسي بريطاني ألماني: رصدنا نشاطا صينيا مقلقا في المياه شرق تايوان. لفت الكرملين إلى أن حصة الدولار في التسويات الدولية لا تزال مرتفعة، لكن الاتجاه نحو الانخفاض واضح. في الميدان الأوكراني، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت في خلال الليلة الماضية 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسية عدة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كي وين.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: صوت كل لبنان.

0: منحييكم عبر صوت كل لبنان، خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل المخرج روي جبور البروفيسور ببداية لقائنا لليوم.
1: شعب اللبنان عناده زاد بقوة عماده، من غيرك هز

إذن اليوم حلقتنا مثل ما بلشنا من ثلاث حلقات لورا، نحن عم نحكي عن الأحزاب اللبنانية، أين أخطأت أين أصابت وشو عملت خير للبلد شو عملت شر بالبلد. اليوم حديثنا عن التيار الوطني الحر، أين أخطأ أين أصاب، كيف اشتغل لمصلحة البلد كيف اشتغل ضد مصلحة البلد برأيكم، انطلاقا من أنه الناس حقها تنتقد وتحكي. طبعا لبنان بيتميز بالديمقراطية وحرية الرأي، وهو مش مفروض أصلا لبنان يتميز فيها هيدا، لأنه شيء طبيعي كديمقراطية وحرية رأي بكل العالم مفروض تكون موجودة، بس أنه بتعرفوا لأنه في بلدان ديكتاتورية ما فيهاش إلا رأي واحد هو رأي الحاكم أو الحزب يلي بيبقى مسيطر، مثلا ممنوع حدا يفتح تمه وإلى ما هنالك. لبنان غير، لبنان بلد منوع بطوائفه وبفئاته، يلي بيفكر هيك يلي بيفكر العكس وإلى ما هنالك حق الناس تحكي، وبالتالي منشان هيك نحنا منتميز للأسف بحرية الرأي اللي هي already حق لكل العالم، انه مش ضروري تكون عم تتميز فيها لانه already هاي حقها، بس بطبيعة الظروف اللي نحنا فيها بالعالم كله بعده بلدنا قادر يخلي الناس تنتقد. اليوم انت كمواطن شو بتشوف؟ التيار الوطني الحر اشتغل لمصلحة البلد ولا لا؟ عمل خير للبلد ولا عمل ضرر للبلد؟ أين أخطأ؟ أين أصاب؟ وشو بتقله؟ شو بدك منهم؟ شو بدك يزبطوا؟ أو لا هني تمام غير قابلين لأي انتقاد واشتغلوا 100% لمصلحة البلد، خصوصا لما تولوا البلد لست سنوات وحتى كانوا بوزارات من قبل وبعد. الاتصالات بنخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3.

0: يلا نسمع فويس.
1: كيفك؟ صحتي قادم من طرابلس.
0: اهلا.
1: والله بالثمانينات وقت كان الرئيس ميشيل عون هو رئيس الطيار كنا نحن بطرابلس 90% معه ومن ايده كنا نزقف له لانه كان رجل ابضاي. بس من الوقت بستلم عندك صور وجبران بيسيل اشتغل لخراب البلد، ركب ديون للبنان 40 مليار دولار ولهلا ما في كهرباء، وعمل ورقة تفاهم بينه وبين حزب الله، ما اشتغل للبلد، اشتغل لإيران لأنه أيد إيران، ما اشتغل للبلد أبدا. كان هيك برجع بالليك، إذا جبران بيسيل بيرجع متل ما كينو بالثمانينات نحن كلياتنا معه، بس لح ترى لح يرجع متل ما كينو ولا لح يتم متل ما هو.
0: فإذا صديقنا فادي من طرابلس ومن حي كل أهالي طرابلس والشمال، وفادي دايما بيسمعنا مستمع دائم، شكرا لك. بيعتبر أنه بالثمانينات كانوا غير، يعني برأيه بقيادة ميشيل عون كان غير التيار، فمع جبران باسيل تفضلوا وين صار وحكي، يعني عطي دي زارجوما مثل ما بيقولوا احنا بالقانون بنسميهم حجاج براهين، إذا بدك أشياء ليقنعوا انه حط ديون على البلد لهلا ما اجت الكهرباء وانتقد بطريقته. انتو شو رايكم؟ هل التيار كان غير بقياده ميشيل عون؟ هل مع جبران باسيل التيار اخطا كتير؟ هيدا رايي بنطرحه. منذكر على 0454535252 وعلى 03000933

0: الو
1: الو بونجور.
0: اهلا
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: يا عمي انا بسمعكم على صوت البلاد. هلا في البلاد ما فيش غير الا جبران بس هي ومشيل عاوز سرقوا البلاد. وقتك كلهم عم يرجعوا جايف وفلوا يا سميك. بس هاي كل واحد بكله عبه. كله عبه، ما حد كان هاجم على الشعب المعبه. وما حد وصل للوزارات غير الا معبه. ما حد اديت كان.
0: كله ارتكب.
1: انا عم بسمعك مستمعك على طول على صوت البلاد.
0: تسلم.
1: ما حد يقول فلان وفلان، كلهم سرقوا، كلهم عطوا والشعب دفع الثمن. يعني ما بتشيلي عن حد حش الكبريتي غير الا كله مش حلك اياها بشو، كله عطى. كلهم عندهم فلات وكلهم عندهم صوره نايم من المعاشات ومش بيعجبهم تجي الانتخابات بيدفعوا ملايين الدولارات ليوصلوا على الكراسي. مضبوط اما مش مضبوط؟
0: وبعدين شو بيعملوا بس يوصلوا؟
1: بس يوصلوا بيشقوا العالم وبيدعوا تولدوا مش تقيين على الشعب. والحق على الشعب مش عليهم اللي ماشي وراهم.
0: اللي بيكفي ينتخبن وماشي وراهم.
1: نعم
0: الشعب اللي بيكفي ينتخبن وماشي وراهم.
1: مزبوط حق علي. بس بالنسبة للسرقة ما تقولي انه فلان بس سرق، كلهم سرقوا.
0: انا ما قلتش حاجة لحد دلوقتي، ما قلتش فلان سرق. ما قلتش بعد كيف؟
1: ما حد وصل على الكرسي ومنضيف كله عبى مصاري.
0: شكرا لك. يلا نسمع فويس. شكرا، اهلا وسهلا فيك وبرأيك. يلا يا ملحم، عم ينزل الفويس اللي بعته، بس نهدى شوي كرمال الكونكشن. بلد ما فيه كونكشن، بلد ما فيه كهرباء. انا مبارح ما شفت الكهرباء، مبارح انا ما شفت الكهرباء، وما بقى حدا يعطينا ابر مخدرة انه يلا رح تجي وهالباخرة رح ما بعرف شو نعمل فيها. ما رحنا بالباخرة، ما ولادي هاي الباخرة تبع الكهرباء اللي ناطرين تفضي الفيول. انا رحت فيها، رحت بالباخرة، ما عم بحلم بالكهرباء، عم بحلم فيها وما اجت. وما حدا شي يبرر ليش ما في كهرباء وليش في كهرباء وعلى مدى كل هالسنوات ما في كهرباء. ما حداش يحكي، ما حدا يحكي. ما رح اسمع اللي بيطلع يحكيني يبرر ليش ما في كهرباء. قطعت له الخط حتى لو بده يوصل لا ما بعرف شو بدي اقوله على الهواء. حدا شي يقلي بلد ما فيه كهرباء وبيجيبوا سيرة الموتورات. انا لولا الموتورات ماني عايشة. شفتوا صرنا عم نشكر بالموتورات؟ يا عيب الشوم بس وين وصلتوا البلد. خليني اسمع.
2: الله يهديهم على الطريق الصالحة وطريق الصواب. وهذا نحن ما فينا نحكي شيء، لأن بدنا وحدة وطنية، وحدة مسيحية ووحدة وطنية بجميع الطوائف والمذاهب. وأنا بحيي.
0: تسلم ملحم. يلا كمان معنا فويس.
3: والله لو سلموا لأستاذ جان بتشوفك بتمشي 24 الكهرباء.
0: تسلم، أهلا وسهلا فيك. وضح لهم يا فريد مين أستاذ جان، أحلى ما يقولوا أنه هي لأنه فسمته. يلا بعت لهم فويس قلهم مين أستاذ جان. بس بدي أقول يلا عم يرجع يبعت فويس. نحن عم نحكي اليوم عن التيار الوطني الحر، أين أخطأ، أين أصاب، شو عمل لمصلحة البلد، شو اشتغل ضد مصلحة البلد. انطلاقا من أنه الحلقة الماضية حكينا عن حزب الله، اللي قبل حكينا عن القوات، والجمعة الجاي ما بعرف إذا بحكي عن تيار المستقبل، وهيك بيكونوا انتهوا كل أحزاب بلبنان. والله لا ببعد فيه كيف نهيتيهم. منشوف. خلينا نسمع فريد.
3: استيجان العلية، استيجان العلية هذا تاج راس أكبر واحد عن جد. لو هني سلموه إياها الكهرباء كنت شفتي 24 الكهرباء، مش مبالغة حقيقة.
0: شكرا لك فريد، شكرا لمشاركتك، مستمع دائم لقلنا أهلا وسهلا فيك. والهوى على فكرة بيتزين، عدا عن موهبتي الاستثنائية، بيتزين بأصدقائنا المستمعين اللي بيتواصلوا معنا كل جمعة كمان في فويس. يلا مين؟ اوكي
2: انا بليك من جانس مريم. هو جان علي هو يلي المناقصات وماشي على طريق الصواب.
0: هو اللي شو يلا بس
2: خليه ما عنده مذهب غير شيء. مش جان علي هو يلي المناقصات وماشي على طريق الصواب وما عنده مذهب غير شيء. مش هيك صاروا ضده كلهم ويبخطوا فيه، مشان هيك لأنه زلمة آدمي.
0: شكرا شكرا لرأيك، أهلا وسهلا فيك. كمان آخر شيء شو قال؟ ما كتير عم بسمع، بس خليني لحظة شوف آخر الفويس شو قال.
2: أنا بين هيك لأنه زلمي آدمي وأنا بحييك.
0: تسلم كلك زوق، شكرا لك. يلا كمان فويس
4: يسأل سؤال عن يلي صار مبارح هذا الحريق بالاتصالات. بدي اسأل سؤال، كيف احترق؟ هل مشان يغطوا الفساد والسرقة ولا هيك احترق؟
0: خلص
4: يسأل سؤال عن هيك احترق.
0: ايه هيدا كيف احترق، ما عادنا عرفنا كيف احترق ووصلت الريحة لدبي. تخيلوا من الدكوانة لدبي توصل الريحة كأنها بالدكوانة وبتخنق وبتضر. يعني لا فيك تسكر بالكون شوب وما في كهرباء لتدور اي سي، يعني عم بقلك خلص روح موت، مش جايب لك كهرباء والحريق فات على بيتك. طيب اللي بالدكواني شو عملوا؟ وبيسد البوشرية وبيسن الفيل والناس اللي حواليهم. اذا بتضبي عنا وصلت الريحة هيك، بلاستيك عم يحترق كأن قدامي مبارح. يعني الريحة مش كل الناس كل البشر able to تحمل هيك ريحة، انه في ناس بتختنق. يعني كنت على درجة الاختناق. مش كل الناس جسمها بيساعدها ورواياها بيساعدوها، لان اوريدي انت البوليوشن حطيتها برواية الناس من مليون شغلة بلبنان، كمان تحرق لهم بلاستيك. هلأ بيجي بيقلك سبب اكس ايجراك زاد، ايه ما عرفنا شو السبب، ما عرفنا. كونتاكت كهرباء شو عرفنا، مفتعل ما بعرف ما قالوا، بس هيك فجأة اشياء بتولع ايه ومنتحمل. وانجأ قدر الدفاع المدني يسيطر وبعتوا كذا فريق، وانا عم تابع ويلي تابع ويلي صاروا عيوني يحرقوا ويلي ما بعرف صرت اسعل. يعني وانا هون، يعني انا بالمتن بدبي وهن بالدكوانة. تخيلوا كيف طلعت الريحة مع الهواء بالجو وصلت على البيوت. يلا بناخد كمان فويس. يلا يلا يلا ما فيش وقت.
5: ايه بونجورك يا ست مريم، انا عم بسمعك ودايما بتابع اخباري، وصدقيني انا بيتي بزق مصبح حد يسوع الملك، ما قدرنا افتنقنا امبارح نقول شو هالريحة والدخنة عبت السما، دخنة سودة. صرت قول يا ربي هالعالم اللي قاعدة تعت شو عيني.
0: ايه
5: الله يساعدنا يا ستنا، كلهم سرائين وحرمية على ظهرنا نحنا. الله يساعدنا ويكون بعون هالشعب. انا بحبك بس تقولي ايران بخيل عيني.
0: إيران
5: ووقتها علقت على اللي انتقدك يا حبيبة قلبي.
0: لا ما هو كل الشعب صار بده ياني كفي أقرأ مثل ما أنا، بس ما بعرف ليش في ناس عم بيتزقزقوا تحت باطن هيك بس يسمعوها، فبدل ما يضحكوا عم ينتقلوا.
6: أنا بعتبر من أكبر أخطائهم أنه غطوا سلاح الحزب. وشكرا.
0: صديقنا المستمع بيعتبر أنه التيار الوطني الحر غطى سلاح الحزب وهيدا من أكبر أخطائه بالبلد. شو بتجاوبه؟ اليوم عم نحكي إذن أين أخطأ التيار الوطني الحر، أين أصاب، أين عمل لمصلحة البلد، أين عمل ضد مصلحة البلد. مش عم نسمع فويس.
3: الله يرحم أمه لأنه ربطه التربية صالحة مشان هيك بيمشي دغري. أنا بعرفه منيح منيح، مش قصة مبالغة عم بقول أنه عنه أنه منيح، لا بس بعرفه منيح وبعرف نفسيته شو هي، نفسيته الحلوة الطيبة. لا لا ما هني هيك هالروايح حوض الحلوة اللي بيعملوها بيفكروها انه طرفها دار، عرفتي كيف؟ مشان هيك بيشمموها للعالم لانه هني بيشموها قبل.
0: يا عيب الشوم بس شو نعمل بالبلد. بقول انه بس بدي اقول شغله، انه الدكتور جون علي هو كان رئيس يعني مدير مناقصات واليوم هو رئيس هيئه الشراء العام. هلا المستمعين كلهم عم يحكوا عن ادميته وقدراته. وبتابع بس الاتصالات بخدها على 0454535352 والواتساب على 03000933. من يوم

0: صباح الخير، الله يعطيك العافية. ما حدا بفش خلقي إلا أنت يا ست مريم. تسلم، أهلا وسهلا فيك. أنا مريم، أنا هأحكي شوي عن حالي بما أنه هيئتها الحلقة الواتسابات نطرتهم ومنقولهم والاتصالات ورد بس اتصال واحد، الناس حابة تشارك أكتر واتساب. يعني شوفني على فيس، شفتوا كم كومبليمان لشعراتي اليوم، هيك عملتهم. I just don't care، لأنه I will care about you. I don't care، يعني شو حيقدم ويأخر شعري إذا كان ليس ومدري كيف على الهواء، يعني شو حيتغير بحياتي. هات لناخد اتصال على الواتس يا روي، منتبه للكونكشن. ألو ألو، هلا،
1: فينا نحكي معكم؟
0: عم تحكي معنا، تفضل يل.
1: بالنسبة لأخطاء طيار وطني الحر،
0: نعم،
1: الخطأ تبعه انه هو اجا حط ايده بايد فاسدين.
0: مين؟
1: فاسدين. وعاساس انه فاسدين، عاساس يعني حط ايده وامراء الحرب يستلموا بعض الطائف وجرب يلعب لعبتهم لحتى يكون معهم.
0: ايه،
1: وهيدا اللي انعكس سلبا على ايدائه، على ايدائه صار يحاسب مثله مثل ما يحاسبوا الليشات يلي عبثوا بالوطن. هلا بالنسبه لتخطيطه لحزب الله، هو كان مشارك كل الحكومات تقريبا يلي هي كانت بسرعة المقاومة، يلي هي كانت عارف،
0: يعني كان مثله مثل غيره بالحكومات أصلا.
1: اي بهالكوتين مثله مثل غيره، هو ما عطاش البريفيلاج حزب الله، جرب يعمل معه تفاهم حزب الله نكس فيه. وطيار الوطن الحر ترك حزب الله بال 2011 مشاركه بسوريا. صار في انعطاف في المسار. نحن بالطيار الوطني الحر عندنا فكر سيادي وطني استقلالي، غير هيك ما عندنا.
0: حضرتك بالطيار،
1: شكرا.
0: حضرتك بالطيار قفلت ليه؟ حضرتك بالطيار، يعني هو عم بيقول انه نحن بالطيار، هو يعني عندهم فكر سيادي وطني استقلالي، وبيقول لانه الاتصال ما كان كتير واضح، بس كأني قدرت افهم انه حط ايده بايد الفاسدين ورجع صار يتماشى معهم وعمل التفاهم مع الحزب، والحزب قال نكس فيه حسب ما بيقول الشاب يلي يبدو هو من التيار، والتيار طلع من الحزب أو بما معناه من هالتفاهم لما الحزب راح على سوريا. فهذا كان مضمون الاتصال. شكرا لك، شكرا لرأيك. ناخد الاتصالات على 0454535352 والواتساب على 03-0009 3-3. بعد في شغنية للطيار نسمعها.

0: ينسى شعبه. إذن مباشرة هلا عن التيار الوطني الحر اليوم بخبر مريم بذكر على 03000933 الواتساب والاتصالات بناخذها على 0454-5352. أين تنتقد التيار الوطني الحر خلال السنوات اللي تولى فيها البلد أو حتى شارك فيها بالحكومة؟ شارك، أين أخطأ، أين أصاب، شو اشتغل لمصلحة البلد، شو اشتغل ضد المصلحة العامة؟ بذكر أيضا نحن الجمعة الجاية ما بعرف ليش ممكن أحكي عن تيار المستقبل ونحط على الوعد نكمل دربك وأنت معنا الحرية. فالجمعة الجاية هأحكي عن تيار المستقبل. اليوم خلينا نكفي عن التيار. قبل بس بدي أفتح بارانتاز لأحكي شغلي. البعض بيسمع هيدا البرنامج، البعض بيسمع هيدا البرنامج بيفكر شو؟ إنه أنا عم بلعب، عم بعمل فان، وإنه أنا معي وقت لأتسلى بالمستمعين وبالهوى وإلى ما هنالك، وإنه شو؟ إنه بصطنع وما بعرف شو، مدري شو بحكي. أولا وبينتقدوا، وبينتقدوا إشياء تافهة وسخيفة. ليه؟ اليوم مرق عندي كومنتار أو تعليق قال بتعمل حركات، انتقدت الصورة، صورة لما بعمل حركات بإيدي كمان بدها تربط لي إيدي، لا انتقدت المضمون ولا الصوت ولا شيء، مع أنه كمان ما بقبل بقى. أنا تعبت من انتقاداتكم الظاهرة والسطحية والسخيفة. ليش سخيفة؟ أنت لأنا عم بتشوفني على فيسبوك عم تنتقد حركات وجهي وحركات إيدي. أنا إذاعة كماليات طالعة فيسبوك بس لحتى أنا شوف الحلقة، بس أنا كرمالي أنا شوف الحلقة، ما كرمال حدا. I don't care إذا في فيورز ولا لا. ليش؟ أنا بإذاعة، بس الإذاعة تقرر تعمل تلفزيون وينبس برنامجي عنه أو عن يعني تبس برنامجي، ساعتها اقدر اقول هون عملت هالحركة على الكاميرا، هون عملت عيونها هيك، هون هيك، ساعتها بيكون في قواعد تلفزيونية. بس ما فيك اليوم انا طالعة فيسبوك لا ارضي نفسي انا وشوف حلقتي انا تطلع تقلي عاملي حركات ومش عارفة. بعدين انت ما عم تنتقد حدا بلش مبارح بالمهني او هلأ من نص ساعة بلش بالمهني. لما شخص بيعمل كاريير 30 سنة بمهنته هاي شخصيته already، وعمل ضجة من شخصيته وأثار الجدل حول شخصيته. إذا اليوم أنت سامع بمريم علي مشكلتك، ما مشكلتي؟ وين كنت أنت؟ شو راح من عمرك؟ وين عايش؟ اليوم سمعت فيني لا تنتقدني حركاتي؟ عال ما بيهمني. أنا ما بقبل اليوم انتقاد سطحي أو جارح بس عمال بيطلع من شخص عنده غل بقى وحقد بعد أنا إلي خلق. يعني أنا بعد 30 سنة اشتغلت على اسمي وعلى معلوماتي وعلى شهاداتي وعلى ثقافتي وعلى قراءتي وعلى لغتي، يجيني حدا يقول لي كيف تعمل حركات وعندها مشكلة وعندها، ما أنا اللي عندي مشكلة، أنت اللي عندك مشكلة. أوكي، فبك تعرف لمين عم توجه انتقادك وشو عم يطلع من تمك. ناس عندها كرامات وعندها كبرية وعندها عزة نفس وعندها عنفوان، شو بتسوى الحياة بدون هول؟ داد أنا شو راد أعدلك لحتى جيب فيورز، مثل وإجمد وروح عند الكوافير حط 200-300 دولار على لون شعري وشعري، واجي على فيسبوك يلي هو كماليات ببرنامجي بس لتقول عني منيحة؟ شو أنا عايش لأرضائك ولأرضاء رأيك وإرضاء غيرك؟ ليش بهمني أنا لما بتقيمني أنت كرمال حركاتي السطحية؟ لا شعب ما بعرف كيف مفلتين السوشيال ميديا بين ايديه هيك. لما بتلزم حرية الرأي باحترام بتقول يا ست مريم انا الموضوع هيدا كنت بفضل تنتقدي ناس غير او مثلا تطرحي موضوع غير كان يمكن اصبط، او انا بشوف بقترح لك مثلا انه ممكن مثلا نضيف فقرة، خدي رأي المستمعين بكذا وبكذا. انتقد يا اخي المضمون، جاي تنتقد شخصية حدا صار له 30 سنة بالاعلام؟ عيب لما انت اليوم بدك تجي تحكي عن ناس إلهم تاريخهم، بك تعرف عن مين عم تحكي؟ هيك من زت منقطش ومنشلح مثل ما بيقولوا باللبناني، ما فيها الناس ما عندها كرامات. الكرامة سمعين فيها البابا امبارح عم يحكي عن الكرامات، كرامة النفس البشرية. تعرف شو يعني كرامة النفس البشرية؟ هيك بنقطش وبنشلح على كل الناس وبنحكي على كل الناس. رح كفي مش ساكتة. يلا خلينا ناخد واتس.
1: يا ست مريم يا ميرو بدي دلك يا مريم ولاش بنت ادوكي، لانك انسانة صريحة، انسانة صريحة وبتحكي الواقع، ما عندك زوريب، مشان هيك بنت ادوكي. وبخليكي مثل ما انت يا جبل ما يهزك ريح.
0: شكرا تسلم. يلا المستمع كمان اللي كان معنا بده يرجع يحكي، هو من التيار الوطني الحر.
2: مدام يعطيك العافية، أنا بهنيكي على البروغرام. أنا بالحقيقة مرتين متابعه بس بهنيكي أول شيء على جرأتك وعم تحكي بعفوية بدون كفوف ولا يعني ميل لحدا. خلي اللي بده يعبر عن رأيه يعبر عن رأيه.
0: إيه يعبروا، أنا مش مع حدا. I don't care.
2: أنا اتصلت فيكي قبل شوي.
0: ايه
2: لك انا بالطيار
0: وقت ايه عرفت استاذ، اهلا وسهلا. يا
2: اكيد انا عندي مسؤوليه وكلنا عندنا مسؤوليه. الاختلاف في الراي لا يفسد في الودي قضيه. اذا كلنا بنحب لبنان اشتغل للبنان. هلا في ناس ما بتحب تشتغل للبنان، تشتغل لمصالحها الشخصيه او لمصالح دول اخرى. هيدي تصطفي الحسابه مع شعبها ومع ربها بعدين. هلا ايام بتجرك لمطرح احنا مش مسؤولين عنه
0: 100%.
2: ممكن انا اتفق مع حزب الكتايب او اتفق مع القوات البنيه بشيء معين واختلف بشيء اخر. بس على طول في قواسم مشتركه. هلا اذا الخلاف بيني وبين حزب اخر بده يخدني لمطرح اخر، يعني يخرب البلد او يرهن البلد او الى ما هنالك من مساوئ، بالعمل الحزبي ساعتها بطل عمل حزبي شريف.
0: شكرا.
2: انا على كل حال بهنيك وشد عيدك وخليك على عفويتك وصلابتك.
0: تسلم كلك ذوق. انا انبسطت كتير بمشاركتك، انت مسؤول بالتيار وعطيت رايك. يلا خلينا نسمع بعد. يلا معي اتصال يا روي، خلينا ناخذه. الو
3: الو بونجور.
0: اهلا.
3: انا الحقيقه مني منتمي، لا كنت ولا هلا ولا بالمستقبل رح انتمي لأي مجموعة سياسية، ولكن حابب بقول رأيي بالموضوع اللي طرحتي. بس قبل حابب شد يعني شدد على الموضوع اللي طرحتي، إنه بلبنان عنا ظاهرة يعني عاطلة جدا. ناس عاديين أو ناس صحفيين أو حتى ناس سياسيين إذا ما عجبهم شيء بينتقدوا، ما بينتقدوا الموضوع أو الفكرة،
0: لا شخص
3: بينتقدوا
0: الشخص أو أوقات شرفه وعرضه وكرامته كمان
3: والشكل. هلا اذا ما عجبتك فكره قدم فكره بديله
0: 100%.
3: هالحل ما عجبك قدم فكره، يعني فكر وحك دماغك مثل ما بيقولوا وقدم فكره بديله. هيدي الاول شغله. ثاني شغله بالنسبه لل يعني للتيار الوطني الحر او العماد مشير عون، انا عندي يعني شغلتين بحب اقولهم. اول شيء رح بلش بالشيء القريب. الشيء القريب لما يعني حزب الله حب يساند الفلسطينيين يلي هن من المسلمين السنة في غزة، سمعت بالإعلام إنه طلع وفد من حزب الله لعند العماد ميشيل عون وقال له إذا بتساندنا أو يعني بتعيد هالشيء، قال لهم بطريقة واضحة وصريحة إنه أنا ما مأيدكم بهالموضوع. الموضوع 2006 غير شيء كان بينكم وبين إسرائيل، أما هون في موضوع الفلسطين قال لهم لا. يعني هيدا موقف الحقيقة عجبني كتير. وكمان نفس الشيء بالنسبة لإيران، كمان نفس الشيء عندهم نفس الموضع، هيدا موقف عجبني كتير.
0: والتاني
3: هلأ في موقف تاني يعني ما كتير عجبني، بوقت 1989 حرب التحرير ضد السوريين. طبعا أنا كلبناني ما بحب أي جيش أجنبي يكون موجود
0: 100% أكيد. ايه
3: بس ما بحب العنف، يعني كنت بتمنى انه سياسيا نجرب نخفف تدريجيا من وجوده لا ينسحب. هلا هو حب يستعمل العنف يعني القصف المدفعي بخلفيه سياسيه، يمكن انه برك العالم بيتحرك وبيعمل ضغط على سوريا وبتنسحب، ولكن هيدا شيء ما صار. وهون في يعني مفارقه، وقتها كانت الميليشيا الموجودة يعني هي القوة اللبنانية عندها مدافع كانت تشترك بالقصف. يعني أنا هيدا ما موافق عليه، ممكن وافق إذا إذا صار في هجوم سوري على المنطقة مثلا بين هلالين الشرقية تشارك، بس إذا بس عم يقصف على الجيش السوري الموجود هيدا يعني هيدا مثل كان عم بتصب الزيت على النار يعني، هيدا موقف ما عجبني.
0: أوكي شكرا.
3: هلا بعد بدي أقول على الكهرباء بقدر أقول أو خلاص؟
0: يلا أقول بس على السريع لو سمحت.
3: الكهرباء يعني موضوع معقد كتير يعني، مفروض يعني هو يعني معقد كتير يعني، هيدا لازم ينجيب حدا الوزراء اللي استلمه ويشرح كل موضوع بموضوعه. هلا بالنسبة للمناقصات يعني الأستاذ علية يعني هيدا اللي نعمل الشراء العام كذا، هيدا مهم يعني، من زمان كانوا يعملوا مناقصات، من بعد ما يعملوا مناقصات يبعتوها على على دائرة مناقصات. هلا عم يبعتوا دفتر شروط قبل ما يعملوا مناقصة.

0: شعارات كتير كبيرة ما شفنا شي منها على الأرض، طلعت تزوير وساعي لمصالح شخصية، إن كان لرئيس التيار الوطني الحر يلي نصب حاله رئيس وتخطى كل الشرائع يلي بنحكي فيها بمشاركة المنتمين بالانتخاب، ووضع السلطة التنفيذية كلها بإيده هو كرئيس من بعد ما كان ينتقد تصرفات السلطات الشمولية إذا بديك. كمان بدي أحكي بموضوع تاني، لما حكيوا بفصل السلطات ورفع هيدا الشعار، شعار فصل السلطات يلي نرفع وقت اللي كان جبران منه قادر يعمل نائب، ولكن هيدا الشعار بطل موجود وقت اللي جبران قدر يعمل نائب. يعني لما رفضوا من كان نائب يعمل وزير بنفس الوقت، هلأ لما صار جبران صار من عط الحكومات لحتى لنقدر ننصب النائب جبران وزير بنفس الوقت. فما بعرف هيدا الشعارات كيف تطبق بأحيان وبعدين بأحيان تانية تلغى تنسى بتصير مصلحة البلد، ما بعرف صراحة. هي كلها انتقادات بتزعل، خيبة أمل كتير كبيرة. وشكرا، ما رح أحكي أكثر من هيك.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، خصوصا أول مرة بتشاركي معنا وبتسمعينا، أهلا وسهلا. شكرا لكل المتصلين. قدي بعد عندي وقت روي؟ دقيقة واحدة. طب ليه؟ ليش دقيقة واحدة يعني؟ هلأ إذا بدلك تسألي ليه بتخلص للدقيقة. بدي أشكر كل اللي اتصلوا فينا اليوم، كانت الحلقة عن تيار الوطني الحر، الجمعة الجاي الحلقة عن تيار المستقبل. بيقدروا هلأ بلشوا يتحضروا ليسمعوني. تيار المستقبل والناس اللي بيأيدون، وللجمعة الجاي نهار الأربعاء الساعة 11:30 لايف. شكرا لزميلنا المخرج البروفيسور روي جابور، لأصدقائنا المستمعين اللي تابعونا، شكرا للناس اللي مش قادرة تعمل مثلي ومش قادرة تستوعبني وعم تتألم، شو أنا مش قادرة أعملكم شيء. بيبقى في علاجات، بيبقى في لازم تحكوا مع حدا يبقى يقدر يفيدكم، لأنه مش معقول هالبخ والقصف الدايم لشخص قادر يعمل شيء أنتم مش قادرين تعملوه، فهو مش ذنب مريم. ارجعوا لنفسكم، اعملوا شيء اللي عقدرتكم، يعني بتقدروا بس أنه تقعدوا ما تعملوا شيء، هذا بكون هالقد قدرتكم، يعني اعملوا قدرتكم بس. هي شكرا لكم، الأسبوع المقبل حلقة جديدة، إلى اللقاء. شكرا، هيدي بلشت فيها جديد هلا. شكرا.
2: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببا

0: جوزيف سكاف بزحلي. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالوا هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. تتواصل اليوم الجولة الثانية من الجلسة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وإذا كانت جولة أمس بدأت مشتركة مع بين الوفدين السياسي والعسكري، لتقسم لاحقا إلى جلستين منفصلتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية. ستقتصر جلسة اليوم على الشق العسكري فقط، إن لجهة تثبيت وقف النار وإن لجهة اقتراح المناطق التجريبية التي لا تزال موضع خلاف إسرائيلي لبناني حول آلية المراقبة والجهة الضامنة للتنفيذ. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أيالية هو الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وجدد عون التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة، من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. ولفت إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وعن العلاقات مع سوريا أوضح عون أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر عن الرئيس أحمد الشرع مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. وفي خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا، شدد عون على أن لبنان يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني في المجالات كافة، لا سيما دعم الجيش، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب، ولا سيما مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها عبر إقرار الإطار القانوني لذلك. هذا وتابع رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع ميشيل منستل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحث أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. نقلت وكالة رويترز عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان للجيش اللبناني. وذكرت الوكالة أن الجيش اللبناني سيخضع لتدريب أمريكي. وفي السياق نقلت هارتس عن مصادر عسكرية بأنه لا يسمح للقوات الإسرائيلية بإطلاق النار في جنوب لبنان إلا في حال وجود تهديد مباشر. هذا وأوردت صحيفة معاريف نقلا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن الأخير يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي. واليوم أفاد إعلام إسرائيلي بأن قيادة المنطقة الشمالية حددت نقاط فرض السيطرة الرقابية والنارية على مناطق في جنوب لبنان. ميدانيا يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق غزة وشرقها. الوكالة الوطنية بآل عين عرب عاد صباحا بعد فتح جالة أمريكية أظهرت أن خياراتنا ورهاناتنا كانت في محلها وأن الوزن الإيراني إلى جانب لبنان

0: إنما يساعد لبنان على تحقيق أهدافه في وقف إطلاق النار ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى فرض الانسحاب الإسرائيلي. ودعا فياض الدولة اللبنانية إلى عدم القلق من الدور الإيراني والكف عن سياسة التشكيك، لأن إيران دولة صديقة ولا نية لديها للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وما يهمها هو سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. في دار الفتوى عرض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير الأشغال فايز رسامني والنائب بلال عبد الله ملفات ذات الاهتمام المشترك ومشاريع وزارة الأشغال.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أعلنت الأمم المتحدة بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق على متن السفن في مضيق هرمز. لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن السلاح النووي وحده الذي يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية، مرجحا إمكانية ظهور أسلحة جديدة مستقبلا لا تقل كفاءة وقوة عن السلاح النووي، وقال إن أوروبا أرسلت رسائل متناقضة بشأن استعدادها لإجراء حوار مع موسكو، مرجحا أن تستأنف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة. الخبر الأخير، كشفت وول ستريت جورنال عن أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية ستنهي استجابتها لفيروس هانتا مع انخفاض خطر تفشي المرض في الولايات المتحدة. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه بكأس العالم 2026 بعد ما سجل اسمه بسجلات البطولة بإنجاز تاريخي مميز. هالاند صار سادس لاعب بس بتاريخ المونديال بينجح بتسجيل أكثر من هدف بكل من أول مبارتين له بالبطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

0: عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مكانته الأسطورية بتاريخ كرة القدم بعد ما أصبح الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 18 هدف بعد تسجيله هدفين بالفوز على حساب النمسا بنتيجة 2-0 مساء الاثنين. ودفع هالإنجاز التاريخي الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزي صاحب الرقم القياسي السابق إلى تهنئة ميسي علناً والإشادة فيه بشكل حار، وتقبل تخطي رقمه بكل روح رياضية بعد ما انفرد بالرقم القياسي بمونديال 2014 بتسجيله بالفوز التاريخي لألمانيا على حساب البرازيل 7-1 بالنصف النهائي. وقال كلوزي: بالنسبة إلي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم عبر العصور، مبروك أيها البطل. ووصف النجم الأرجنتيني بالعبقري.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: لسنا عرقا امتلت بلدي اصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث

0: مسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
2: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: الواحدة وربع تماما في صوت كل لبنان موجز الأخبار في خرق جديد لاتفاق وقف النار ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه سيارة بيك أب عند أطراف بلدة برعشيت هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة في حي الدير في النبطي الفوقة وعلى سيارة أخرى في محيط حي سكنة الجيش اللبناني من دون وقوع إصابات أكد وزير الخارجية يوسف رجي بذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء وإعادة الأهالي إلى ديارهم مشددا على التمسك بالدولة التي لا بديل عنها وفي منشور على إكس بعيد مغادرة عمان عقب مشاركته باجتماعات جوال جامعة الدول العربية كتب رجي التقيت مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية وسررت برؤية وجوه أصدقاء عرفتهم منذ سنوات عملي سفيرا في عمان وشكرت المملكة الأردنية وجلالة الملك على محبتهم الصادقة للبنان وأبنائه ودعوت كل لبناني منتشر إلى زيارة وطنه هذا الصيف وعدم التردد رغم الظروف الصعبة لفت النائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أن من يتهم المقاومة بالعمالة هو العميل لصالح إسرائيل ضد من يدافع عن الأرض مؤكدا أن هذه المقاومة لم تكن يوما مقاومة عن الطائفة الشيعية بل هي من أجل إنقاذ شرف العرب والمسلمين بمن فيهم اللبنانيون وأوضح الخطيب في المجلس العاشورائي في الجمعية العاملية أنه لا يريد للسلطة اللبنانية أن تكون شريكة في هدر دم تدمير قرى أبناء حزب الله بحيث المقاومة لم تأتي للبنان إلا بالخير داعيا من يناهض المقاومة إلى التعلم من دروس التاريخ لأنه سيفشل في المستقبل كما فشل في الماضي في بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام الرئيس عون التقى سفير لبنان في غانا فؤاد خزاقة وزوده بتوجيهاته لمناسبة تسلمه مهامه في الدبلوماسية الجديدة باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومي إلى سوريا وتضم 129 محكوما وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين
7: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة، هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.lb comment.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية لفترة طويلة. توازيا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل. في غزة، كشف الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 4 منصات لإطلاق القذائف الصاروخية، قال إنه تم إنشاؤها خلال فترة وقف إطلاق النار. الخبر الأخير، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن قائد القوات الأمريكية في أوروبا يستعد لإعلان استقالته بضغط من وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاضي صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أهلا بكم. خلال الأيام الماضية كثفت القوات الأوكرانية استهداف المرافق المدنية الروسية وصولا إلى موسكو، وتصدرت أخبار هذه الضربات ومشاهدها الإعلام الغربي. ولكن ما حاول الغرب إخفاءه هو أن الجيش الروسي كان بالتوازي يضيق الخناق على ما تبقى من قوات كييف في مدينتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان الاستراتيجيتين في جمهورية دانيتسك. الاستراتيجية الغربية واضحة إذن، ومواجهتها واضحة كذلك بالنسبة لموسكو. مواصلة الضغط على الجبهة بالتوازي مع تعزيز الدفاعات وتحذير للغرب من مغبة اختبار صبر روسيا. هنا يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قادرة على الرد وجاهزة على الرد على أي تهديدات، ويرفق هذا التأكيد بالإشارة مجددا إلى جاهزية الثالوث النووي الروسي وبتحذير الدول التي تساعد نظام كييف الذي يهدد الآن بتوسيع دائرة النار لتطال بيلاروس. هل يعني ذلك أن المواجهة تنتقل إلى مستوى أخطر؟ وهل لا تزال روسيا تعول على مسار الحل؟
1: روسيا مستعدة للرد السريع الفعال على أي تهديد خارجي أو داخلي. الثالوث النووي الروسي يخضع لتحديث مستمر، هذا ما يؤكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه خريجي الكليات والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع. يقول بوتين إن الغرب يعلن صراحة الاستعداد للحرب مع روسيا، مع لجوء قياداته لادعاءات كاذبة حول تهديد عسكري روسي مزعوم لتبرير العسكرة.
2: يعلن الغرب صراحة أنه يستعد للحرب معنا، ويزيد ميزانيته العسكرية الهجومية، وتلجأ قيادات الناتو والاتحاد الأوروبي لادعاءات كاذبة حول تهديد عسكري روسي مزعوم لتبرير ذلك. روسيا تدعو باستمرار إلى أمن متساو غير قابل للتجزئة، ومقتنعون بإمكانية تحقيق ذلك فقط عبر تشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب. وفي الوقت نفسه نحن مستعدون للرد بشكل سريع وفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية وفق برنامجنا للتسليح، حيث يتم تحديث الثالوث النووي بشكل مستمر.
1: القوات الروسية تقف دائما لحماية مصالح البلاد، مبدأ يجدد بوتين تأكيده متحدثا عن تطور نوعي في عدد من أنواع الأسلحة منذ بداية العملية العسكرية، مع اختبار أكثر من 1000 طرازا من الأسلحة في ظروف المعارك الحقيقية العام الفائت، إضافة لتبادل سريع للمعلومات بين القوات على خط المواجهة ومؤسسات الصناعات الدفاعية. يوجه بوتين تحذيراً للغرب من عواقب مساعدة نظام كييف بإطلاق مسيرات على روسيا.
2: يبدو أن دول الناتو التي سمحت باستخدام أراضيها لإطلاق مسيرات ضد روسيا لا تدرك خطورة التبعات المترتبة على ذلك. هناك استياء داخل تلك الدول. إن القوى السياسية التي لا ترغب في أي صراعات وتعلن علناً عن رغبتها في تحسين العلاقات مع روسيا تكتسب زخماً، فيما القوى السياسية التي تدعو إلى العدوان ضد روسيا ودفع الأمور نحو صراع مسلح تشهد تراجعاً كارثياً في شعبيتها.
1: لتخرج تأكيدات القيادة الروسية بقرب السيطرة الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية، خط الدفاع الأخير للقوات الأوكرانية في دانيتسك.
2: العسكريون الروس الآن يوشكون على إحكام السيطرة الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في جمهورية دانيتسك. فلول الجنود الأوكرانيين يختبئون في أقبية منازل المدينة ويحاولون إعاقة تقدم قواتنا بإطلاق النار بشكل عشوائي.
1: عمليات تكتيكية متطورة وإنتاج لأحدث الأسلحة تمكن الجيش الروسي من إحراز النصر في الميدان.
3: رسائل تجمع القوة والدبلوماسية، فبينما تواصل روسيا تحديث قدراتها العسكرية تؤكد أن أمنها لا ينفصل عن إقامة نظام دولي يؤمن بتعددية الأقطاب والأمن المتساوي غير القابل للتجزئة بين جميع الدول. يارا سليمان، آرتي، موسكو.
0: لنقاشنا نستضيف من موسكو المحلل السياسي والخبير في حركة أوكرانيا الأخرى ألكسندر دوتشاك. نستضيف من باريس رئيس منتدى باريس للدراسات والأبحاث طارق عجيب، ومن واشنطن نستضيف أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. أرحب بكم جميعا، وأبدأ مع السيد ألكسندر من موسكو. لماذا توازت تأكيدات الرئيس بوتين على استعداد روسيا للرد على أي تهديدات، مع حديثه عن جاهزية الثالوث النووي الروسي؟ وما هو التهديد الذي إن واجهته موسكو ستستخدم أسلحتها النووية؟
4: استعداد من حيث تأهب الثلاثي النووي الروسي، يعرفون ذلك في الغرب حقيقة، يعرفون أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي، وبالتالي من أجل تأمين حماية في الحد الأقصى يقومون بالاحتماء بأوكرانيا، ليس كدرع بل كدرع بشري. وهناك 50 دولة تشارك في الحرب ضد روسيا، ولكن الصبر أيوب في روسيا بدأ ينفذ، إنه كبير ولكن هناك حدود له. وأعتقد أن الغرب يتظاهر بأن هذا لا يمكن أن يحدث، فهذه الأزمة هي أزمة بين روسيا وأوكرانيا كما يعتبرونها، ولكن من دون دعم وتمويل من جهة الغرب ومن دون إمداد الأوكران بالسلاح والعمات الاستخباراتية، لما صمدت أوكرانيا لأكثر من أسبوعين. هذه الحرب يجريها الغرب، ولكنهم يبذلون الجهود ليظهروا أنهم يقفون بمنأى عن ذلك، مع أنهم يأخذون على عاتقهم عمل الوسطاء في بين روسيا وأوكرانيا. ولكن هذا كذب، هذه في الحقيقة هذه حرب غرب مع روسيا، وأوكرانيا مجرد ذريعة، ومن أجل أن تؤمن روسيا نفسها وأن تردع هجوم أي شخص. إن أوكرانيا في هذه الأزمة تستنفذ مواردها، إن كان ذلك بهجمات المسيرات والصواريخ، ولكن الموارد هناك محدودة. ولكن مع ذلك يجب أن يجبروا الناس يحملوا السلاح، ومع ذلك فإن الناس في أوكرانيا قادرين على حمل السلاح باتوا أقل وأقل، وبالتالي يستخدمون أساليب أخرى بما فيها الإرهابية، يوجهون الضربات ضد الأطفال والمناطق السكنية والسكك الحديدية والطرقات، ويفهمون أنهم يجب أن يتصرفوا بالحد الأقصى بشكل قاس، ولن يحاسبهم أحد في الغرب، لأنه الشتاء قادم، وهذا الشتاء سيكون طويلا، ونظام كييف هذه المرة يمكن ألا ينجو.
0: طيب. هم يعطون أولوية الآن للأعمال الإرهابية، كما ذكرت استهداف الأطفال في لوغانسك، استهداف البنية التحتية المدنية في موسكو وفي مدن أخرى في مدينة سان بطرسبورغ قبل فترة. هم يعطون الأولوية لهذه الأعمال، وبالرغم من ما يجري على الجبهة، التراجع الذي يعانونه على الجبهة، الهزائم التي يعانونها على الجبهة، ولكن أمام التحذير الروسي، التحذير الصادر عن الرئيس بوتين، لابد من السؤال عن الأوروبيين إن كانوا يقرؤون هذه التحذيرات الروسية كما يجب. أستاذ طارق، ما رأيك؟ هل يدرك تيار الحرب في أوروبا مخاطر الدفع بالتصعيد مع روسيا إلى هذا المستوى؟
5: أسعد الله أوقاتك وأوقات ضيفيك الكريمين والمشاهدين. من المؤكد أن أوروبا تعي تماما ما هي روسيا وأمكانياتها ومقدراتها، وما أمكانية الاصطدام معها عسكريا، ولكن كما ذكر ضيفك لن تصل الأمور بين أوروبا وروسيا للاصطدام العسكري، وإنما هناك تصعيد لأسباب أخرى. هذه الأسباب الأخرى مبنية على فرضية من إذا حتى نفهمها بشكل جيد. إذا اعتبرنا أن انتفت فكرة العداء لروسيا، يعني أنه لم يتم الغرب أو أوروبا تحديدا لم يعني تتعامل بعد اليوم أن هناك تهديد لأوروبا من روسيا، لا يوجد لديها أي مبرر آخر لكل ما تقوم به من عمليات التسليح والتوجهات نحو جيش دفاع أوروبي مستقل. كل مبررات التحركات العسكرية التي لها أكثر من غاية، منها مثلا غايات مصانع السلاح ومافيات السلاح الكبرى والدول العميقة وهذه الأمور الأخرى، ومنها أيضا أسباب مبررة أنه يجب على كل الدول أن تكون لديها قوى وجيوش متأهبة وجاهزة ومهيئة، لذلك لا بد لهم أن يستمروا في النفخ فيما يقال أن لديهم عدو كبير يهددهم، وهو العدو الروسي. لهذا السبب لا يمكن أن يتراجعوا عن هذا الادعاء وهذه الفرضية بغض النظر عن مصداقيتها، وهم يعلمون أن الاصطدام العسكري لن يكون لصالح أوروبا، ولكن هم لا يريدون إلى الوصول بمعنى إلى اصطدام عسكري كامل مع موسكو.
0: أولا السماح لدول
5: لغايات أخرى بعيدة عن الاصطدام العسكري.
0: دول أعضاء في الناتو تسمح باستخدام أراضيها لانطلاق المسيرات الأوكرانية نحو روسيا. ثانيا المصانع، مصانع السلاح تحديدا المسيرات بعيدة المدى موجودة على الأراضي الأوروبية، أراضي دول الناتو، وتستخدم لاستهداف الأراضي الروسية. هذا ما أشار إليه الأستاذ ألكسندر قبل قليل بأن صبر روسيا ينفد الآن.
5: هذا كله له أهداف أخرى، الضغط على الجانب الروسي، الاستنزاف الجانب الروسي، يعني تحقيق مصالح اقتصادية، تحقيق مصالح تنعكس أو مكاسب تنعكس على أوراق التفاوض لدى الأوكرانيين بدعم من أوروبا على طاولة التفاوض عندما تصل الأمور إلى التفاوض. هناك أهداف أوروبية معلنة، عدم السماح لروسيا بالانتصار، دعم أوكراني ليكون لديها أوراق قوي على طاولة المفاوضات، والضغط الاقتصادي بشكل كامل على روسيا والمحاولة يعني التضييق على الضغط عليها عبر العقوبات لتحقيق مكاسب على الجانب السياسي والعسكري أو إلزام أو الفرض على روسيا بتقديم تنازلات لأوكرانيا
0: في سبيل تحقيق هذه الأهداف. يتخطى الغرب كل الخطوط الحمراء وكل الحدود التي يمكن أن تقبل بها روسيا، يعمد إلى ذلك مختبئا خلف عباءة الناتو، وكما يقال هنا في روسيا تحت ثوب الناتو. دكتور نبيل ميخائيل، أين واشنطن من هذا التصعيد الغربي الخطير ضد روسيا؟ هل تدرك الولايات المتحدة أن تيار الحرب في أوروبا يحاول جرها إلى المواجهة المباشرة مع موسكو؟
6: سؤال مهم لحضرتك وللدكتوران العزيزان ألكسندر وطارق والسادة المشاهدين. هناك اقتناع بأن الرئيس ترامب يجد معارضة من بعض سقوط الجمهوريين ومن بعض الاستسلاميين من الديمقراطيين الذين ما زالوا يرون أن روسيا عدوة، وأن استعادة أمريكا لمكانتها الدولية يأتي عن طريق معاداة ومخاصمة موسكو، وبالتالي تشجيع أوكرانيا على قصف موسكو في العمق. وهذا رأي خاطئ، لأن الرئيس ترامب مازال متمسك بنتائج قمة ألاسكا التي لو كان هناك تحقيق لعدد من ضلودها على الأقل لساد السلام الآن ما بين روسيا وأوكرانيا، وتجدد هذا الأمل بعد توقيع اتفاق سويسرا ما بين أمريكا وإيران بأن الخطوة القادمة في سياسة أمريكا الخارجية هي وقف الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كما تم إقامة هدنة لمدة على الأقل شهرين ما بين طهران وواشنطن. لكن هناك سلوك غريب من حلفاء أمريكا لا يمكن تفسيره. ألمانيا التي مفروض أن تكون محايدة ولها تاريخ عنيف ودموي على مدار القرون وبالذات في القرن العشرين، تزود أوكرانيا بحوالي 600 رأس من صواريخ باتريوت. مخزون وزارة الحرب الأمريكية من باتريوت، هذه الصواريخ المتقدمة التي استخدمت أولا في حرب الخليج، لا يتعدى 650 من تلك الرؤوس. معنى كده أن أمريكا لو أعطت أوكرانيا صواريخ باتريوت سوف تقلل من إمكانياتها الدفاعية.
0: نعم.
6: وأن هناك دول تنتج صواريخ باتريوت أكثر من صواريخ أمريكا، فهذا أمر غريب. لذلك يجب أن يكون هناك تحذير من الرئيس ترامب.
0: نعم.
6: بأن واشنطن لا ترضى على سياسات الأوروبيين، وبالأمس جاءت مجلة بوليتيكو وقالت أن أوكرانيا تريد تصنيع صواريخ باتريوت نفسها. معنى هذا أن أمريكا تعطي رخص تصنيع تلك الصواريخ التي هي ملك وحكر تكنولوجي لأمريكا. أمريكا تضعف دفاعاتها من أجل مصالح وطموحات ومغامرات وحماقة زيلينسكي.
0: طيب سيد ألكسندر، ارتقى الغرب سلم التصعيد خطوة خطوة درجة درجة. بدأنا بصواريخ جافلين، كلنا نذكر هذا الأمر، وصلنا إلى الدبابات، ثم إلى الطائرات، طائرات F-16، طائرات ميراج، الصواريخ بعيدة المدى، والآن هذه المسيرات بعيدة المدى والتي باتت تطلق بأعداد كبيرة، نحو 600 و700 مسيرة يوميا. هناك عواقب لوحت بها روسيا للدول التي تسمح الآن لنظام كييف باستخدام أراضيها لشن العمليات الإرهابية ضد روسيا، تحديدا بالمسيرات. ما هي هذه العواقب؟
4: نعم، العواقب يمكن أن تكون وخيمة في العالم كله. نعم، نحن بالطبع نرى أن كميات المسيرات تتصاعد، وأيضا نحن نقوم بتعزيز الدفاعات ضد هذه المسيرات. نرى أن ما يجري هناك نظام نوروسيا للدفاع، والعمل على هذا النظام ينجح، وفي كل الأزمات هناك تنافس، ونحن نرى هذه التنافسية الآن كيف تتعزز الدفاعات وتتطور ضد المسيرات. ولكن هذا لا يحيد عامل، العامل الأوروبي، الأوروبيون يصبحون مشاركين مباشرين في هذه الأزمة بشكل متزايد، ويقومون بتجهيز الأسلحة خصيصا لأوكرانيا، وحتى المبيعات، ليس المبيعات للجميع، ولكن يقومون بتصنيع السلاح بشكل خاص لحرب أوكرانيا ضد روسيا، وما يتحدثون عنه بإنتاج بالرخص أو خنت رخيص لمنظومات أمريكية، هذا أمر غير واقعي. الولايات المتحدة لن تعطي أي تقنيات لأوكرانيا لإنتاج منظومات عالية الكفاءة والتقنية. هذا سيكون تقليدا لما أن الولايات المتحدة تقف بمنأى، ولكن هذا سيكون بيعا لمنظومات أسلحة سيتم ختمها بأنها مصنوعة في أوكرانيا لا أكثر، كما يقوم بذلك الأوروبيون. ولكن الأوروبيون يقومون بإخفاء قليل عن هذه البصمة الأوروبية على السلاح الأوكراني، وهناك دعوات في أوروبا لبدء حرب ضد روسيا. ولكن هذا التسخين للأوضاع والتصعيد، كما قيل قبل الحرب العالمية الأولى، لم يرغب أحد الحرب، ولكن الحرب كانت لا مفر منها، يسيرون نحو الحرب، نحن نرى ذلك، وبالطبع نقوم بالخطوات المناسبة من أجل أن نكون مستعدين للهجوم من جهة الغرب.
0: قبل مدة قال الرئيس الروسي إن ما تقوم به روسيا الآن ضد أوكرانيا ليس حربا كما يفترض أن تحارب روسيا، وفي حال اضطرت موسكو للحرب مع الغرب فأن الحرب ستكون سريعة وخاطفة وستكون نتيجتها مدوية. قال هذا الأمر قبل مدة. أعود إلى الأستاذ طارق وتعويل دول أوروبا على التزامات واشنطن في الناتو. إلى أي مدى يمكن لها أن تواصل التعويل على هذه الالتزامات في ظل إدارة ترامب التي نعرف موقفها من الناتو، ترفع شعار أمريكا أولا، ونرى العلاقات بين الولايات المتحدة والناتو تحديدا أثناء العدوان الأمريكي على إيران ما حل بها؟
5: من المؤكد أن الأوروبي على المدى الاستراتيجي لا يعول على الإطلاق على يعني موقف أمريكي كما كان سابقا، أنه سيكون الناتو كتلة واحدة وموقف واحد وقرار واحد في الحرب وفي السلم. هذا موضوع تم يعني التعامل معه بكامل الجدية من قبل الأوروبيين منذ ما قبل حرب إيران وما جاء بعدها، ولكن ما قبل حرب إيران ومنذ ولاية ترامب الأولى ومن ثم الثانية وتصريحاته بالانسحاب وتخفيض عدد القوات وما شابه، كلها أجعل الأوروبي يعي تماما أنه لا يعول استراتيجيا على الموقف الأمريكي. ولكن استطاعت أوروبا واستطاع الغرب خلينا نقول في القمة الأخيرة للمجموعة السبع أن يسترجع إلى حد ما الموقف الأمريكي الداعم للمواقف الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق في حرب أوكرانيا، وتم في وقت القمة توجيه ضربة إلى موسكو، وهذا له رسالة معاني كبيرة، إضافة إلى أنه وافق على حزمة العقوبات التي ممكن قامت بها أوروبا. يعني هناك تغير في الموقف الأمريكي، وأن كان تكتيكي أو إن كان بناء على نحن نعرف مزاجية ترامب وما شابه، ولكن هناك يعني شرخ كبير الآن في موضوع الناتو تحديدا بين الأمريكي وبين الأوروبي. لا أعتقد أن لهذا السبب نقول أن الأوروبي يعمل بكل الطرق ليكون لديه قوة أوروبية دفاعية مستقلة عن الأمريكي. نقطة مهمة ذكرها الدكتور نبيل عن موضوع ألمانيا، أنا أريد أن يعني أنوه إلى هناك تنافس إلى فكرة، وهي التنافس بين الدول الأوروبية على زعامة أوروبا وعلى أن تكون هي القوة الأكبر، وخاصة بين ألمانيا وفرنسا مثلا. لا. نحن نعلم أن ألمانيا كانت قبل حرب أوكرانيا مقيدة بكثير من القيود فيما يتعلق بالتسليح وميزانية التسليح وما يمكن أن يتسلح الجيش الألماني، ولكن بعد حرب أوكرانيا تم رفع كل القيود على ما أعتقد والحظر اللي كان موجود. لهذا السبب ألمانيا تريد بكامل ثقلها وبكامل إمكانياتها المادية أن تطور جيشها ودفاعها وأسلحتها بحيث تكون تعود كما كانت في السابق كقوة كبيرة، وأن تتزعم أيضا الاتحاد الأوروبي ليس فقط في الاقتصاد وإنما في العسكر وما شابه. لهذا السبب أنا أعود وأقول أن هناك دعم كبير لإطالة أمد الحرب لكي يكون هناك كل المبرر لألمانيا ولفرنسا ولكل الدول الصقورية أن تدعم نفسها وتزيد ميزانية السلاح والدفاع وما شابه. يعني الموضوع متشابك بشكل جدا كبير. لهذا السبب الأوروبيين لا ينحون تجاه السلام كما الكل يقول.
0: طيب، أمام كل هذا التصعيد والمستوى الخطير الذي وصل إليه، دكتور نبيل، هل تدرك واشنطن أهمية العودة إلى مسار الحل؟ وما هو مصير اتفاقات ألاسكا بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة لإدارة ترامب في هذه المرحلة؟
7: هي مجمدة يعني لحين إشعار آخر، لكن هناك يعني خط ساخن ما بين البيت الأبيض والكريملين، والرئيس ترامب يفعله والرئيس بوتين يثمنه، وأيضا له دور إيجابي في يعني التحاور مع واشنطن. بدأ هذا في أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية عندما اتصل الزعيمان ببعضهم البعض على الأقل مرتين أو ثلاثة، وكان الحديث مستفيض ولفترة زمنية طويلة. فمعنى هذا أن اللقاءات الهاتفية ما بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب تغطي تفاصيل كثيرة وليست مجاملات أو بروتوكولات أو أحاديث عابرة. لكن الاتفاق يعني مجمد حالياً، لكن هناك نقطة هامة في الحقيقة هي بعيدة جغرافيا عن منطقتنا العربية أو الشرق الأوسط أو العالم العربي أو العالم الإسلامي. إن في فعلا إشارات إن هناك أزمة خطيرة في كوبا، لدرجة إن روبيو وهو من أصل كوبي نفسه بيتحدث مع حفيد راؤول كاسترو الشقيق الأصغر لفيديل كاسترو عن احتمال أن يتولى هو الحكم وإقامة نظام جديد. نعم. روسيا لها مصالح استراتيجية كبيرة مع هافانا، وأيضا هناك يعني تاريخ لهذه العلاقة. فقد تتشاور موسكو مع واشنطن حول مصير كوبا. قد أيضا يمتد هذا إلى فنزويلا وعدة تفاصيل أخرى خاصة بها. يعني ممكن فهم ألاسكا واتفاقيتها على أنها كود أوف كوندكت، أسلوب للتعامل، وليس فقط عدة مذكرات مكتوبة، وبالتالي هذا يكسبها أهمية. وأعتقد أن هذا أمر سوف يتعامل معه بوتين وترامب بطريقة إيجابية.
0: ممتاز. التقدم الميداني قرب السيطرة الكاملة على مدينتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان، سيد ألكسندر، برأيك هل يدعم التوجه نحو الحل السلمي ويدفع الأطراف الأخرى لمقاربة أكثر عقلانية لهذه المواجهة ومستقبل هذه المواجهة؟
4: هذا عمل لا بد منه، هذا ما تحدث عنه الرئيس بوتين. في حال المقترح الروسي ليس مجرد سلام مستدام، لم يتم هذا المفاوضات، فإن روسيا ستحقق أهداف العسكرية الخاصة بالسبل القتالية ما نراه على الميدان حاليا، وهذا لا يتحدث عنه كثيرا في أوكرانيا والغرب، ولكن تقدم القوات الروسية هذا أمر واقع. ونخرج إلى محور نيبروبيتروفسك ونحن قريبون من خط جبابة تقريبا من مدن أوكرانية كبرى. هناك 15 إلى 20 كيلومترا تبقى لنصل مدن كبرى المتبقية في دونباس، ولكنهم هناك يقومون حتى بفك السكك الحديدية وأترام، ويقومون بإجلاء الناس قسرا حتى من لا يريد المغادرة بغض النظر عن تحرك خط الجبهة باتجاههم. في أوكرانيا يحاولون عدم الحديث عن ذلك، الأوضاع هناك صعبة جدا، يمكنهم التظاهر بأنهم قادرون على القتال لفترة طويلة، ولكن في لحظة يمكن يفقدوا كل شيء كما قام بذلك هتلر في أبريل من عام 45 من القرن الماضي. كان يتحدث عن أنه هناك قوات لديه لهجوم معاكس، ولكن نرى كيف حدثت الأمور معه. وبالتالي في أوكرانيا هناك مشكلات معقدة لدى الجيش الأوكراني من حيث انهيار الجبهة، وسنترقب النتائج، لأنه وفقا لما يحصل هذا الأمور لا تعني الغرب، والغرب مستعد حرق أوكرانيا بالكامل في هذه الأزمة من أجل مصالحه الخاصة، وقد وجدوا نظاما مناسبا لهم ومنفذين مناسبين في زيلينسكي وفريقه الذين يقومون بتنفيذ هذه المهمة، وهذه إبادة جماعية لشعبهم، وهذا عمل يقوم به نظام كييف النازي.
0: في ختام هذا الحوار يبقى أن نشكر ضيوفنا من موسكو المحللة السياسية والخبيرة في حركة أوكرانيا الأخرى ألكسندر دوتشات، نشكر ضيفنا من باريس رئيس منتدى باريس للدراسات والأبحاث طارق عجيب، ونشكر أيضا ضيفنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدين الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.
8: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

ملاعب مونديال 2026 شهدت ليلة تاريخية حطمت فيها الأرقام القياسية وعاشت جماهير الكرة تقلبات مثيرة في دور المجموعات. البداية من المجموعة 11 حيث خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الأضواء عالميا بعد ما اكتسح منتخب البرتغال أوزبكستان بخماسية نظيفة بهيوستن.

0: البطولة رسمياً. أما على الصعيد العربي فقد عاشت الجماهير ليلة متباينة حيث ودع منتخب الأردن المونديال رسمياً بعد خسارته أمام الجزائر بهدفين لهدف، وبمباراة أخرى أمنت النرويج صعودها إلى الدور المقبل بفوز مثير على السنغال بثلاث أهداف لهدفين، وتقدم منتخب كولومبيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف بالدقائق الأخيرة من المباراة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: شو
4: الحب؟
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش،
7: 21 أيار
5: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعي

0: لكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 24 من حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جينان جوان ألان جديد خليفي وهادي الهاشم

طاولة المفاوضات الخامسة اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني، عون وسلام، مفاوضات واشنطن منفصلة عن محادثات سويسرا. رغم تقارير إعلامية عن إعادة انتشار إسرائيلي في الجنوب قريبا، كاتس يكرر موقفه من عدم الانسحاب حتى بطلب أمريكي. قطر تتحدث عن آلية لمنع التصعيد في لبنان وإسلام أباد، نعمل للالتزام بوقف النار. إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية في عوكر. دفعة جديدة من السجناء السوريين من رومي إلى دمشق. باكستان، المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية تستأنف الأسبوع المقبل، وروسيا تجدد استعدادها للوساطة. انطلاق خطة إجلاء 11,000 بحار من مضيق هرمز.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمان.

0: تحية طيبة. تفاصيل اليوم الثاني من الحرب، المصطلح الذي استخدم بعد حرب غزة، يناقش حاليا في واشنطن في جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. المفاوضات التي انطلقت أمس على المستويين السياسي والعسكري وتستمر لثلاثة أيام، سيعقد بموجبها اليوم اجتماع عسكري عسكري قبل الاجتماع الختامي السياسي لهذه الجولة يوم غد. أبرز مواضيع البحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان، هذه المناطق التي ما تزال موضع خلاف بين الطرفين. وفي وقت تتضارب فيه المعلومات حول مدى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب، أصر وزير الدفاع الإسرائيلي على موقفه بالبقاء في جنوب لبنان، إلا أن الإعلام الإسرائيلي كان أورد اليوم أخبارا عن استعدادات لإمكان تغييرات في الانتشار العسكري، كما أشار إلى تغييرات فيما يتعلق بالواقع الميداني لجهة عدم إطلاق النار إلا في حال وجود تهديدات مباشرة. هذا وبقي الوضع على الأرض جنوبا على حذره. على الصعيد السياسي اللبناني، إصرار على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بأن مفاوضات لبنان مع إسرائيل منفصلة عن محادثات سويسرا، وذلك عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكية على أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ويأتي ذلك في مقابل كلام للوسطاء ومنهم قطر حول أن آلية منع التصعيد في لبنان هي بالتنسيق بين بيروت وطهران وواشنطن، كما يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه باكستان أنها تعمل لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم المتأتية عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية بما يتعلق ببندي لبنان والأرصدة الإيرانية. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة في الجديد الأمني، وبعد سماع إطلاق نار في منطقة عوكر، أفيد بأن عناصر حاجز تابع للجيش اللبناني في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء في محيط السفارة الأمريكية بسبب رفض امتثال إحدى السيارات لأوامرهم، وتبين أن بداخلها سوريان من دون أوراق ثبوتية. وإلى تفاصيل النشرة مع إلان.
1: إذن تتواصل اليوم الجولة الثانية من الجلسة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وإذا كانت جولة أمس بدأت مشتركة بين الوفدين السياسي والعسكري لتقسم لاحقا إلى جلستين منفصلتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية، ستقتصر جلسة اليوم على الشق العسكري فقط، إن لجهة تثبيت وقف النار أو لجهة اقتراح المناطق التجريبية التي لا تزال موضع خلاف إسرائيلي لبناني حول آلية المراقبة والجهة الضامنة للتنفيذ. واليوم وصف وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان بالتاريخية والمهمة للغاية، مشددا على أن حزب الله يشكل خطرا على استقلال لبنان وأمن إسرائيل.
0: وفيما أصر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على موقفه بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان أو تسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. وذكرت رويترز أن الجيش اللبناني سيخضع لتدريب أمريكي.
1: هذا وأوردت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن الأخير يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي. واليوم أفاد إعلام إسرائيلي بأن قيادة المنطقة الشمالية حددت نقاط فرض السيطرة الرقابية والنارية على مناطق في جنوب لبنان.
0: هآرتس نقلت عن مصادر عسكرية بأنه لا يسمح للقوات الإسرائيلية بإطلاق النار في جنوب لبنان إلا في حال وجود تهديد مباشر. إلى ذلك أفاد الإعلام العبري نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي بأن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بشأن حرية عمل كاملة في لبنان. وسط هذا الجو الإعلامي في إسرائيل، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر أكس على مواقف الأمين العام لحزب الله قائلا: نعيم قاسم يبدو أنها المرة الأولى اللي بيحكي فيها صح على غير عادة، نعم إسرائيل لا تكسر. وتابع أدرعي: لقد حذرناكم مرارا، ويا ليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال لو كنت أعلم. اليوم أنتم لا تملكون رفاهية قول لو كنا نعلم، لأنكم كنتم تعلمون، تعلمون تماما حجم القوة العسكرية الاستخباراتية والتكنولوجية التي تقفون أمامها، ورغم ذلك وبأوامر خارجية إيرانية رميتم بأنفسكم إلى الهاوية. وأضاف أدرعي: أوهام البيت الواهن التي بعتموها لسنوات تبخرت فوق رؤوسكم، والواقع المرير يفرض نفسه. إسرائيل قوية ثابتة ومستمرة في تفكيك أوهامك.
1: وفي ظل الوساطة القطرية والباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، أكد رئيس الوزراء القطري لفاينانشال تايمز أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار، وقال إن منع التصعيد في لبنان يجري بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء. إلى ذلك أشار وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار إلى أن باكستان تجري اتصالات مع الفريقين الإيراني والأمريكي لتنفيذ فعال لمزاد ذاكرة التفاهم، ولا سيما في ملف البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، موضحا أن الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشكلات.
0: على الصعيد الإيراني، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن وقف النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بالأهمية ذاتها من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران. قليباف لفت إلى أن سياسة بلاده قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها، وقال: مستعدون للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة. وميدانيا، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي اليوم على مستوى منخفض فوق مدينة صيدا وشرقها توازيا. أفادت الوكالة الوطنية بأن أهالي عين عرب عادوا صباحا إلى منازلهم بعد فتح الجيش اللبناني الطريق وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها. هذا ويسود الهدوء الحذر على طول الجبهة الجنوبية مع استمرار تسجيل عدد من الخروقات. حسين معنا والتفاصيل.
2: تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، ويواصل العدو الإسرائيلي استهدافه لعدد من القرى والأماكن، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة في حي الدير في النبطية الفوقة، وعلى سيارة أخرى في محيط حي ثكنة الجيش اللبناني دون وقوع إصابات. كما أغار الطيران المسير مستهدفا محيط منزل في بلدة برعشيت، وهو العدوان الثالث لهذا اليوم على برعشيت، حيث ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة باتجاه سيارة بيكاب، ونتيجة لحالة الهلع عند سائق دهس طفلا وتم نقله إلى مستشفى تبنين الحكومي، سبق ذلك إلقاء قنبلة على البلدة. كذلك يسجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، لا سيما في أجواء منطقة صور والخط الساحلي الجنوبي. وعند ساعات الصباح أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه قارب صيد بحري مقابل منطقة العامرية بدون تسجيل إصابات. كذلك تعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية لرشقات رشاشة، وسجل فجر اليوم عمليات تمشيط باتجاه أطراف مجدل مواد سلوكي. كذلك تم رصد تقدم دبابات إسرائيلية من جهة كونين باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل وصولا إلى محطة الأمانة، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط حولة ومركبة وطلوسة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وعلى محور كفر تبنيت النبطية تم رصد تقدم لقوة مشاة إسرائيلية باتجاه محيط قصر غندور في حي الدير عند أطراف النبطية الفوقة. من جهة ثانية، يقام الجيش اللبناني اليوم بتفجير ذخائر وأجسام غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة المنصوري من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: واليوم جال وزير الثقافة غسان سليمي في صور متفقدا المواقع الأثرية في المدينة ومعاينا الأضرار التي لحقت بها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. سليمي أكد أن بعد عملية التقييم سينطلق العمل على تنظيف المكان وإعادة افتتاحه أمام السياح.
3: لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية خلال الأشهر الثلاثة لم نسعى لتفعيلها لحماية أثارنا. كان ذلك من خلال الاتصال المباشر مع مدير عام اليونسكو لتنبيه إلى ما قد يصيب أثار سور أو ما أصاب أثار شمع أو ما كاد يحصل من أضرار لقلعة شقيف. كنا ننبهه لحظة بلحظة لما هو حاصل. بعد أن يأخذ الإعلام دوره في الاستعلام عن الأضرار التي حصلت، فإننا سنعيد تنظيف المكان وسنجعله مجددا مفتوحا أمام السياح.
1: وعلى الصعيد الرسمي اللبناني، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مواقفه من فصل المسار اللبناني عن الإيراني، وأكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أياليه الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدأ عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وجدد عون التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة، من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. ولفت رئيس الجمهورية لأن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. عن العلاقات مع سوريا أوضح عون أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. وفي خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا، شدد دعون على أن لبنان يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب، ولا سيما مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها عبر إقرار الإطار القانوني لذلك. رئيس الجمهورية تابع مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحث أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
0: وفي السرايا الحكومية، أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان جزء من الخلية التي تشكلت في سويسرا، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها، مشيرا إلى أن لبنان ذهب إلى المفاوضات لأنها الطريق الأقل كلفة وأحد لا يعرف مسبقا النتيجة، ولكن ما نريده هو الانسحاب الكامل وعدم القبول ببقاء أي نقطة. وأضاف سلام: نقدر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، ولست متشائما. وفي حصرية السلاح وتطبيق الطائف، لفت سلام في خلال لقائه وفد نقابة الصحافة
1: إذن لفت إلى أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته التي عبر عنها في حكومة عام 2006 بشأن تطبيق القرار 1701 واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح كما التزم مجددا بها عام 2024. وأكد سلام أن الحكومة لا تريد حصر سلاح إرضاء لإسرائيل، بل هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، داعيا إلى تطبيق اتفاق الطائف والعمل على سد الثغرات التي ظهرت في تطبيقه، لا إلى عقد مفاوضات جديدة لتطبيقه. وفي منشور على منصة أكس، أكد وزير الخارجية يوسف رجي بذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء وإعادة الأهالي إلى ديارهم، مشددا على التمسك بالدولة التي لا بديل عنها، وذلك بعيد مغادرته عمان عقب مشاركته في اجتماعات جامعة الدول العربية التي طرح في خلالها ملفات عدة تتعلق بمصير لبنان التفاوضي والإقليمي. أما في مواقف حزب الله، فقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن نتائج اجتماعات سويسرا وقبلها مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية أظهرت أن خياراتنا ورهاناتنا كانت في محلها، وأن الوزن الإيراني إلى جانب لبنان إنما يساعد لبنان على تحقيق أهدافه في وقف إطلاق النار ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى فرض الانسحاب الإسرائيلي. ودعا فياض الدولة اللبنانية إلى عدم القلق من الدور الإيراني والكف عن سياسة التشكيك، لأن إيران دولة صديقة ولا نية لديها للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وما يهمها هو سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.
0: وفي المواقف أيضا لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أن من يتهم المقاومة بالعمالة هو العميل لمصلحة إسرائيل.
1: وفي المواقف أيضا شدد نائب غسان حصباني على أهمية استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لأنها تعمل باتجاه عملي لبسط سلطة الدولة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان اعتبر حصباني أن النقطة الأساس تكمن في قدرة الجيش فعلا على استلام المناطق وتفكيك البنى التحتية لحزب الله، مؤكدا أنه لا يمكن للبنان العودة إلى الوراء لأن الأمور تبدلت وعلينا المضي قدما والذهاب نحو حلول فعلية وجذرية.
4: إذا تحققت هذه الأهداف يكون هناك استقرار سلام بلبنان، لكن الفيصل هو بالتفصيل وبقدرة الجيش اللبناني على فعلا استلام هذه المناطق وفعلا تفكيك البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة، وما نرجع لمرحلة يعني شراء الوقت من قبل حزب الله وعدم التعاون الفعلي مع الجيش اللبناني بهذا الموضوع كما حصل في فترة ما قبل أهدار. علينا أن ننظر إلى الولايات المتحدة هي تفاوض إيران على وقف إطلاق النار فترة 60 يوما تصل إلى اتفاق طويل المدى. ما هو مرتبط بموضوع إيران هو ألا يكون هناك أيضا يعني إطلاق نار في لبنان، فمر وقت إطلاق النار في لبنان كي لا تتخذ إيران لبنان ذريعة لإفشال المفاوضات أو شراء الوقت. هذا هو الارتباط الوحيد الذي أراه في هذه العملية. أما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فلها مسار منخفض.
1: الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر أوضح أن الخلاف في المفاوضات الجارية في واشنطن يكمن حول المنطقة التجريبية وآلية المراقبة والمحاسبة ومن يراقب التنفيذ بحسب الاتفاق. وفي حديث إلى صوت كل لبنان استبعد نادر السير باقتراح تشكيل خلية متابعة تشمل إيران وأمريكا ولبنان لأن ذلك يثبت أن إيران جزء أساسي من الصراع.
5: رئيس الجمهورية طرح من جلسة الماضية أنه تكون منطقة زوتر والنبطية والمنطقة هذه. الإسرائيليين عم طرحوا غير شيء أنه يبلش مثلا من الضاحية الجنوبية يعني في بعض الطروحات أو من مناطق ما فيها إسرائيليين من جنوب الليطاني القرى اللي لم تحتل بعد من قبل إسرائيلي. ما بتصور إسرائيلي بيقبل بهذا الشيء وما بتصور بيقبل بهذه المنطقة إلا بمنطقة يكون فيها حزب الله فقط بدون احتلال. هون الخلاف. وحتى إذا اتفقوا على النقطة على المنطقة اللي التجربة البايلوت زون مين بده يراقب؟ هل هو الامريكيين فقط او الميكانيزم يلي فيه ضابط اممي وضابط فرنسي وضابط اسرائيلي ولبناني؟ وبالحقيقه هو خلاف جوهري مش انه مين بده يراقب التنفيذ.
1: الخليه التي يتم الحديث عنها ايران امريكا ولبنان،
5: اذا حطينا ايران بالنص معناتها ايران ثبت نيلة موقعها كلاعب اقليمي وكطرف اساسي بالمواجهه، ثبتنا 100% انه حزب الله هو حزب ينفذ اجنده ايرانيه برأي مستبعد من
1: قبل الدولة اللبنانية. باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومي إلى سوريا وتضم 129 محكوما، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. وزير الاتصالات شارل حاج عاين صباح اليوم موقع الحريق الذي اندلع أمس في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكويني واطلع ميدانيا على حجم الأضرار الناتجة عنه مثنيا على الجهود الحثيثة التي بذلها عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها، وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة. مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع وبدعم من أكثر من 150 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرارا يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها وملاحقتهم قضائيا بشكل أفضل.
0: في الوساطات بين إيران وأمريكا، أعلنت الخارجية الباكستانية استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، وأكد وزير الخارجية محمد إسحاق دار أنه لن تكون هناك رسوم عبور لمضيق هرمز أو أذونات وتصاريح. وأشار إلى أن باكستان تجري اتصالات مع الفريقين الإيراني والأمريكي لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم، ولا سيما في ملف لبنان والبرنامج النووي والأرصدة الإيرانية، موضحا أن الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشاكل.
1: وسط هذه الأجواء، رأى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنه لا توجد دولة قادرة على أن تكون القائد الوحيد للعالم، مبديا استعداد روسيا للقيام بكل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق تسوية مستدامة بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى إجراء حوار مع الغرب على أساس مبادئ الاحترام والمساواة بين الأطراف. روسيا أيضا لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن السلاح النووي وحده الذي يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية، مرجحا إمكانية ظهور أسلحة جديدة مستقبلا لا تقل كفاءة وقوة عن السلاح النووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم قرار مجلس الشيوخ بوقف الحرب على إيران، واصفا إياه بعديم الجدوى وسيء التوقيت.
0: وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن إيران وافقت بشكل كامل وتام على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية لفترة طويلة. وعلى الصعيد النووي أيضا، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل.
1: في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية ماجد تختروانجي إلى ألا خطة للوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى المواد النووية، كاشفا عن عدم عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك، إذ إن مسألة التفتيش لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي.
0: أما في الداخل الأمريكي، فقد كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس عن حالة من التشكيك الشعبي الواسع في الولايات المتحدة بسياسة ترامب تجاه إيران، إذ لا يرى سوى أمريكي واحد من كل 4 مبررا للحرب التي شنت، في حين يسود قلق عام من هشاشة الهدنة، ويرى 23% فقط من المشاركين أن موقف الولايات المتحدة أصبح أقوى مما كان عليه قبل بدء الحرب، بينما يعتقد 35% أن هذا الموقف قد تراجع وسط قناعة لدى 63% من المستطلعين بأن الاتفاق المبدئي الأخير بين البلدين لن ينجح في إرساء سلام دائم.
1: أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني لفاينانشال تايمز أن محادثات سويسرا أسست لمفاوضات تسوية دائمة والعمل في بدايته، وشركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوة القاهرة. وقال: نواصل مع باكستان الوساطة للتوصل إلى تسوية نهائية، رافضا أي خطة إيرانية لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، كما رفض أن تكون بوابة قطر تحت سيطرة طرف واحد، وأشار إلى أن أي نموذج لإدارة هرمز يجب مناقشته مع إيران وعمان ودول الخليج. وفي جديد أخبار مضيق هرمز، أعلن مركز الأمن البحري أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في المضيق من دون رسوم. هذا وأعلنت الأمم المتحدة بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالق على متن سفن في مضيق هرمز.
0: واليوم انخفض خام برنت إلى 75.93 دولار للبرميل في أدنى مستوى منذ مطلع آذار، بسبب موجة الحر التي تضرب فرنسا انقطع التيار الكهربائي عن 68,000 منزل في جميع أنحاء البلاد.
1: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الخميس قليل الغيوم ومن دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، وترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. كذلك يتحول مساء الطقس إلى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، وتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين: طاولة المفاوضات الخامسة اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني عون وسلام، مفاوضات واشنطن منفصلة عن محادثات سويسرا. رغم تقارير إعلامية عبرية عن إعادة انتشار إسرائيلي في الجنوب، كاتس يكرر موقفه من عدم الانسحاب حتى بطلب أمريكي. قطر تتحدث عن آلية لمنع التصعيد في لبنان وإسلام أباد، نعمل للالتزام بوقف النار. إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية في عوكر. دفعة جديدة من السجناء السوريين من رومي إلى دمشق. باكستان، المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية تستأنف الأسبوع المقبل، وروسيا تجدد استعدادها للوساطة. انطلاق خطة إجلاء 11,000 بحار من مضيق هرمز.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على جائزة دولا كرم سركيس 2026، حيث أطلقت هالجائزة الوكيل الجامعي للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، ونحن رح نكون مع تفاصيل إضافية مع نائبة المدير في الوكيل الجامعي للفرنكوفونية السيدة سينتيا رعد. أهلا وسهلا فيك سينتيا عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
3: مرحبا، سلام.
2: أهلا وسهلا. بداية، هذه الجائزة قديش مهمة، وهالجائزة العلمية قديش بتمنح فرص سنوية للشباب والصبايا إنه يثبتوا قدراتهم العلمية وبتساهم بتطوير المعرفة، وكمان هيك بتخليهم دايما يلاقوا حلول لمواجهة قضايا رئيسية بلبنان؟
3: مثل ما تقدمت وقلت يا سلام، هي جائزة للتطلق الوكالة الجامعية للفرنكوفونية المكتب الشرق الأوسط للمرة التالية على التوالي. هذه الجائزة هي جائزة علمية تمنح سنويا للباحثين اللبنانيين بين الشباب، لنحط تقديرا لإنجازاتهم العلمية، وبتساهم بتطوير المعرفة تبعيتهم ولنلاقي حلول لمواجهة هالتحديات والقضايا الرئيسية اللي عم بنعانيها لبنان، بلدنا لبنان. ومثل ما بتعرف البروفيسورة دولا كرم سركيس شغلت مناصب كثير مهمة، خاصة عندنا بالوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالهيئات العلمية الإدارية والدولية من أكثر من 20 عام. نحن حبينا نكرمها من خلال هيدي الجائزة بعد وفاتها.
2: نعم.
3: وتخليدا لمسيرة المرأة كمان يلي كرست حياتها المهنية لتعزيز التمييز الأكاديمي والتعاون العلمي للفرنكوفونية. تهدف هالجائزة اللي أطلقتها الوكالة لدعم المشاريع العلمية الجارية للباحثين الشباب يلي ما بيزيد عمرهم عن 40 سنة.
2: نعم، ولكن السؤال سينتيا، هل من شروط معينة أكاديمية لازم يعني تكون موجودة ليكونوا الشباب؟ نعم. والصبايا على اطلاع ومعرفة ودراية إنه شو الخطوات الأساسية لنقدر نحن نقدم، لنقدر نحن نعم. نشارك، ولنقدر نحن يعني يكون بحثنا العلمي دقيق وهالقد يعني يكون موثوق، لنقدر كمان نحن هيك نعمل مثل تحدي مع ذاتنا ومع الآخرين ولنقدر ننال مثل هيك جائزة؟
3: نعم، مثل ما قلت أنا إنه هذه الجائزة هي بتشمل كافة الاختصاصات.
2: نعم.
3: نحن بأول سنة أطلقناها، وبحب كمان أكد على هذا الموضوع لأنه في كتير عم بيستفسروا عن هذا
2: الموضوع،
3: هذا النقطة. هي نحن فتحنا أول سنة كانت بس لكل شيء خاصه بالطب وبالصيدلة. السنة من هذيك السنة فتحناها لكافة الاختصاصات، يعني من العلوم الإنسانية، الاجتماعية، العلوم الدقيقة، الهندسة، العلوم الطبية. يعني الباحث يلي عامل بحثه بحيالله اختصاص بيقدر يقدم لهيدي الجائزة. الشرط الوحيد انه ما يكون يزيد عمر الباحث عن 40 سنة ويكون حائز على شهادة دكتوراه. هولي هن يعني الأهداف الأساسية، ولازم يكون الكونديسيونات الموجودين، الشروط الأساسية الموجودة حتى يقدر أي باحث يقدم من خلالها لهيدي الجائزة.
2: نعم، يعني هون نقطة مهمة يا سنتيا ضويتي عليها، يعني لازم يكون أقل عمره من 40 سنة.
3: نعم.
2: وفتحت باب المجال يعني التقدم أو الترشح لهالجائزة إلى يعني أكثر من مجال علمي، يعني ليست بالضبط مقتصرة على الطب أو الصيدلي.
3: نعم.
2: أو يمكن، ولكن هيك صارت أكثر شمولية. طيب هل من شروط أخرى تانية لكل اللي عم بتابعونا من الشباب والصبايا؟
3: لا، هولي هن الشروط الأساسية أكيد، وكل المعلومات موجودة على الويب سايت تبع على الوكالة وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي تبع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بيقدروا يطلعوا عليها. وأكيد في ملف بدون يملوه ويحطوا كل المعلومات والإفادات المطلوبة حتى نقدر يعني ندرس الملف تبعهم.
2: نعم، لأي متى يعني طلب التقديم والترشيح ممتد وأي متى النتيجة؟
3: هو مفتوح الباب لآخر شهر حزيران.
2: نعم.
3: والنتيجة نحن بدنا يعني بخلال فصل الصيف بنجتمع اللجنة اللي بتعمل السلكشن تبع الملفات.
2: نعم.
3: وهو رح يصير تقديم الجائزة خلال آخر 3 أشهر من السنة، من عبر يعني بصير في مثل سيريموني ونحن بنعلن عليها أكيد قبل بوقت حتى نقدم الجائزة للفايزين. هو عادة كل سنة نحن في عنا شخصين بكونوا فايزين، والجائزة هي قيمة مالية بقيمة 4000 يورو لكل فائز. بنعملها يعني مثل ما قلت لك خلال حفل توزيع الجوائز بتنظمه الوكالة، عادة بصير بآخر فصل من كل سنة.
2: نعم، وهيك
3: بآخر فصل من 2026.
2: نعم، وهيك منساهم بتشجيع هالشباب وهالصبايا أنهم دايما كمان يطوروا من ذاتهم وقدراتهم وتكون أبحاثهم مدروسة ودقيقة بها الإطار ولتشجيعهم كمان.
3: بالضبط، لأنه خاصة بظل هيدي الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان، هيدي الجائزة بتحمل عن جد رسالة أمل وثقة بقدرات شبابنا الباحثين بلبنان، وبتأكد أنه عن جد الاستثمار بالمعرفة والبحث العلمي هو استثمار بمستقبل هيدا الوطن.
2: نعم، ودويتي على نقطة مهمة كمان سنتي قبل ما نختم مع حضرتك، أنه مكانة المرأة قديش هيك مهمة مش بس بلبنان إنما بالعالم وبوطننا العربي، ويعني هذه الجائزة هي جائزة دولا كرم سركيس 2026 وأنتوا أطلقتوها من فترة سنتين تقريبا.
3: بالضبط، هذه ثالث سنة، هذه ثالث أديسيون بنعملها للسنة الثالثة، وهي هذا الجائزة رح تضل موجودة بالوكالة، يعني بهمها أن تضلت كل سنة رح تتجدد.
2: نعم.
3: ذكرى للبروفيسورة دولا كرم سركيس اللي مثل ما قلت أنا أنه شغلت عدة مناصب مهمة بالوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
2: على أمل دايما يكون في تقدير لحضور المرأة وتقدير للشباب والصبايا بيشتغلوا على قدراتهم ويوصلوا للمراتب العليا. نحن ما نتشكرك سنتيا رعد نائبة المدير في الوكالة الجامعية لفرنكوفونية في الشرق الأوسط، اليوم ضوينا نحن وياك على إطلاق جائزة دولا كرم سركيس 2026 في الوكالة الجامعية لفرنكوفونية. أهلا وسهلا.
3: شكرا
2: لك.
3: سلام. شكرا.
2: أهلا وسهلا. النشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاتنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج روي جبور.
0: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews. لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 23/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين ومتين وتسعة وعشرين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وثلاثمية وتسعة آلاف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون وتسعمية وثمانية وثلاثين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية واثنين وستين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
3: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حمص بطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم في واشنطن ينطلق بعد قليل الاجتماع الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات التي تعقد بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية والذي سيبحث آلية انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتسلم المناطق المنسحب منها الجيش الإسرائيلي وآليات التحقق من حصرية السلاح فيه في سياق متصل أفادت وكالة رويترز بأن الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لتدريب الجيش اللبناني في خرق جديد لوقف إطلاق النار أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مسلحين من حزب الله اقتربا من القوات الإسرائيلية وشكل تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني رأى النائب حسين الحش حسن أن السلطة اللبنانية انقلبت في 5 و7 من آب على اتفاق كانت قد وافقت عليه في 3 و4 من الشهر نفسه تحت وطأة الضغوط الأمريكية معتبرا أن قرار الذهاب إلى مفاوضات مباشرة كان خيارا خاطئا ولم يحقق النتائج المرجوة ولفت الحش حسن في خلال كلمته في المجلس العشورائي في بلدة شمصار إلى أن إيران استطاعت فرض وقف لإطلاق النار منددا الوفد اللبناني الذي سمع من ماركو روبيو توصيفا لحزب الله باعتباره عدوا مشتركا ولم يصدر أي رد ما يطرح تساؤلات حول الموقف الرسمي من هذا الوصف وتداعياته السياسية والوطنية في بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام الرئيس عون التقى أيضا سفير لبنان في غانا فؤاد خزاقة وزوده بتوجيهاته لمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية الجديدة في ذكرى عاشوراء أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية توقف الصحف عن العمل يوم الجمعة الواقع في 26 من الشهر الجاري وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الجرافيك في لبنان
9: حرية الطريق وأمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو للرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان التزام الولايات المتحدة في ضمان أمن الإمارات وبذل الجهود لتأمين عبور آمن وكامل عبر مضيق هرمز. كلام روبيو جاء في خلال أول محطة له من جولته الخليجية في أبوظبي، حيث بحث مع الرئيس الإماراتي مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، وفي حال قيامها بعكس ذلك ستوقف واشنطن المفاوضات فورا، لافتا إلى أنه لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من واشنطن. توازيا أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إلى أن الولايات المتحدة دفعت الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بفضل الضغط الاقتصادي والحصار البحري، لافتا إلى أن الأموال التي ستتلقاها إيران هي للإيرانيين ونسبة كبيرة ستذهب للمنتجات الأمريكية. في الخبر الأخير، في ظل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية أن 35 سفينة تجارية تستعد لعبور مضيق هرمز وسفينتا شحن عبرتا في خلال الساعات الماضية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.
7: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. الدور اللبناني لكرة السلة، مستوى الفرق بالدور نصف نهائي ومين عنده الأفضلية لحصد لقب البطولة هالموسم، بيتناولهم رئيس نادي برينرز ونجم كرة السلة السابق رودريك عقل، اللي بيتحدث أيضا عن أهداف النادي وطموحاته. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم يصير، نسمع رأيكم ونسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زمان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك.
10: خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
11: أنا لبنان طلقة فجأة.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: الوحش
13: تح معي على البيت.
14: لشو؟
13: للحب.
14: مسرحية الوحش.
13: خلينا نروح من هون.
15: أنا لازم روح على البيت.
13: أنت ما عندك بيت.
14: كارول عبود،
12: دوري السمراني،
14: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
15: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
16: صوت كل لبنان.

0: فيديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: أكدها وكررها في غير تصريح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه شجع إسرائيل على ترك مهمة محاربة حزب الله اللبناني للرئيس السوري.
2: الإعلام الإسرائيلي تفاعل مع هذه الدعوات. إدعود أحرونوت مثلا قالت إن كلام ترامب فسر بصورة خاطئة وكأنه يعني أن سوريا ستغزو لبنان صباح الغد.
1: الرئيس السوري قال إن بلاده معنية باستقرار لبنان وتحدث عن جرح من ارتكابات حزب الله في سوريا زمن نظام الأسد، فهل الجرح سيقود للتدخل؟
2: أمام أي تدخل سوري في الشأن اللبناني تحديات كثيرة: الاقتتال السني الشيعي، حضور لاعبين أقليميين ومستثمرين بالحروب، والأهم أمام أي تدخل سوري تاريخ طويل من انتهاكات الأسد الأب والابن في لبنان.
1: السؤال إذن، هل يرضخ الشرع لضغوطات ترامب؟ ما ضوابط التدخل؟ ماذا عن تركيا مثلا؟ هل ستشجع التدخل بحكم أن اللحظة التاريخية مغرية؟
2: مستمعينا، نرحب بكم في استوديو الحدث، معكم عارف جابو وخلدون زين الدين، ونرحب بضيفي حوارنا الباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل حاج جاسم. أهلا بك دكتور باسل في استوديو الحدث.
3: أهلا بكم.
1: ونرحب من طرابلس اللبنانية بالسياسي والباحث الأستاذ خلدون الشريف. أستاذ أهلا وسهلا بك.
4: شكرا لكم على الدعوة. شكرا.
1: أهلا وسهلا. نبدأ معك أستاذ خلدون الشريف. إذن بين إمكانية تفسير كلام ترامب بصورة خاطئة وبين الكلام الذي يعنيه وهذه اللحظة التاريخية، كيف ينظر خلدون الشريف إلى تصريحات ترامب ودعواته المتكررة للتدخل السوري؟
4: من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعمل التصاريح دائما لإطلاق قنابل دخانية أحيانا ولإطلاق قنابل سياسية حقيقية أحيانا أخرى. الكل يذكر أنه حين بدأ الحديث عن التفاوض بين إيران وأمريكا، قال ترامب أن كل الدول التي ساهمت أو تساهم في هذا الحوار أو في تسهيله يجب أن توقع على اتفاقات أبراهام قبل أن ينخرط الأمريكي والإيراني في اتفاق. الذي حصل فعليا أن توقيع مذكرة التفاهم قد تم في جنيف دون أن ينخرط أي من الفرقاء الإقليميين، لا باكستان ولا قطر ولا السعودية ولا مصر ولا أي من الفرقاء ولا تركيا طبعا باتفاقات أبراهام. هذا يعني أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يلقي بقنابل لإبعاد النظر أو إشاحة النظر عما يدور فعليا، وأنا لا أعتقد أن هناك إمكانية عملانيا ليس هناك إمكانية للرئيس الشرع أن يتدخل. فتدخل رئيس الشرع في لبنان يتطلب أولا عسكرا منظما قادرا على الدخول والانخراط في حرب وفي مواجهة مع حزب الله، وهذا يتطلب تمويلا كبيرا، وهذا يتطلب أصلا استقرارا مستداما في سوريا.
2: سنأتي إلى هذه النقطة لأن نريد أن نفصلها ويعني ندخل في عمق هذه لأنها مهمة سواء على الجانب اللبناني أو على الجانب السوري. لكن قبل ذلك ننتقل إلى ضيفنا من سوريا، معنا دكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل، يعني في ظل هذا الحديث عن تدخل السوري وتكرار ترامب لذلك، لماذا لم تعلن دمشق موقفها بوضوح من التدخل ضد حزب الله في لبنان؟ يعني حتى رئيس السوري الشرع يعني يتحدث عن الموضوع يعني بشكل غير واضح وغير مباشر ويحال بدبلوماسية ما، يعني ماذا وراء ذلك برأيك؟
3: مرحبا بكم مجددا وبضيفكم الكريم والسادة المستمعين. في الواقع يعني كان هناك يعني أكثر من إشارة، لا أعلم إذا كانت مباشرة أو لا، لكن التصريحات واضحة أنه لا يوجد رغبة لتدخل عسكري سوري في لبنان، آخرها مقابلة الرئيس السوري قبل يومين أعتقد على إحدى القنوات الفضائية. لكن في الواقع يعني ربما أنه لم يصدر ربما بيان رسمي أو خطاب رسمي، يعني جرت العادة أنه يعني بما أن الموضوع مجرد رغبة أمريكية أو مجرد يعني نحن أمام ما هو أبعد ربما من مجرد رغبة أمريكية أو رغبة لترامب بإقحام الجيش السوري الجديد في لبنان، يعني قد يكون هناك توجه ليس فقط أمريكي وإنما توجه دولي لإدخال لاعب جديد على الساحة اللبنانية. معروف يعني أن إسرائيل رغم من عديد الحروب ومئات أو آلاف الغارات الجوية لم تتمكن من إنهاء حزب الله، ربما باتت تسبب لهم إحراج. يعني رأينا انتقادات أمريكية بأن غاراتها تقوم باستهداف مدنيين. من ربما من هذا الباب وبمعرفة دور سوري سابق في لبنان، على الرغم من يعني هذا الدور ما يحمله من ذاكرة سيئة سواء للبنانيين أو للسوريين على حد سواء، يعني معروف النظام السابق كان بالنسبة للشعبين لعب دور وترك ذاكرة سيئة. هنا تكمن حساسية هذا الطرح الأمريكي، وترامب يعني رجل الصفقات، من المستبعد أن يكون طرحه مجرد كلام عابر. هنا خطورة الموضوع، يعني مستبعد جدا لرجل الصفقات ترامب أن يكون هذا الكلام مجرد طرح عابر. لكن بخصوص عدم صدور ربما بيان رسمي إن صح وصفه من الجانب السوري، ربما ليس هناك رغبة بمواجهة مباشرة حادة مع ترامب أو استفزازه. أيضا ربما هناك انتظار لردات الفعل الإقليمية، يعني حتى الآن كل ما يذكر تسريبات، لم نسمع ردود فعل إقليمية حول هذا الطرح الأمريكي. يعني الرد أو ردود الفعل الإقليمية يجب أن تكون تجاه ترامب أولا. أيضا قد تكون بالفعل جاءت هناك نقاشات، لكن ليس بالطرح الذي يطرحه ترامب، نقاشات تتعلق بتأمين وأمن الحدود، ضبط الحدود، ضبط موضوع التحريب، نقل الأسلحة، مواجهة ومحاربة الجماعات المسلحة. قد يكون هناك طرح مثل هذا، لكن أؤكد أنه ليس وفق ما يريده ما يطرحه ترامب حرفيا. هذا كله ربما أثر على طريقة ربما النفي السوري لوجود أي توجه بهذا الخصوص.
1: نعود إلى بيروت إذن إليك أستاذ خلدون الشريف. في طرابلس السؤال مطروح عن الدور التركي أيضا، يعني كنت بدأت ببعض النقاط المهمة جدا التي أشرت إليها، انتقلنا إلى الدكتور باسل حجاسم، ولكن أود أن أسأل بين الذي يتطلبه ربما أي تدخل، نقطة مهمة ذكرتها هي وجود جيش قد يكون جيش منظم وهناك إشكاليات لازالت في الداخل السوري عليه. هل تعتقد أن كلام ترامب له دلالة ربما معنوية ترهيبية لا أكثر ولا أقل من ذلك؟ هذه حدوده لا أكثر ولا أقل؟
4: لا أعتقد أنه هو أكثر من ترهيبية، هو رغبة. هناك بالفعل رغبة أمريكية بأن ينخرط السوريين في لبنان في مواجهة اللبنانيين، واللبنانيين هنا ليسوا حزب الله فقط، فهناك أيضا تخوف من الأقليات الأخرى من مسألة انخراط قوى عسكرية من سوريا في لبنان. ونحن نستمع إلى نصف الشارع المسيحي يتحدث عن أي تدخل سوري بشكل خطير، وأنا أظن أن الأتراك هم من أكثر الناس الذين يدركون مدى لا أريد أن أقول هشاشة الوضع الأمني في سوريا، ولكن هشاشة الوضع بمعنى أن الإسرائيلي الآن يلعب بداخل سوريا من حيث حريض الأكراد، من حيث حضوره في السويدة، من حيث محاولاته في اللعب بالمنطقة بمنطقة الساحل، كذلك بالحضور الإسرائيلي حتى على الأمن التركي من خلال اللعب بموضوع الأكراد. أنا لا أعتقد أن هناك رغبة تركية على الإطلاق أن تنخرط سوريا، طبعا ولا رغبة سورية، ولكن أما وأنك سألتني عن الموضوع التركي، أن تنخرط سوريا في معركة خارج سوريا في الوقت الذي لازالت التحديات شاخصة، والكل يعلم أن التحديات الاقتصادية في سوريا يضاف إلى التحديات الأمنية هي تحديات كبيرة، والنظام الآن يثبت نفسه لازال في مرحلة تثبيت نفسه، دخوله إلى لبنان يعرض هذا النظام إلى مخاطر قد لا تحمد عقباها على مستويات عدة نستطيع أن نناقشها فيما بعد إذا أحببته.
2: نعم أستاذ خلدون، باعتبار يعني انتقلت إلى مسألة المخاطر، هذا أيضا نريد أن نناقشه. طيب براك، ما هي المخاطر التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التدخل، يعني وخاصة نبدأ بلبنان، يعني ما هي المخاطر يمكن أن تترتب على لبنان؟ مثلا هل ممكن فعلا أن تندلع حرب طائفية جديدة ويزلق لبنان إلى مهاوي حرب طائفية جديدة مثل ما حصل في الثمانينات والسبعينات؟
4: بداية لنتفق على ما يلي. يقول ترامب أنه يريد من سوريا أن تعمل على التخلص من حزب الله. أنا أعتقد أن إسرائيل قد فعلت كل ما بوسعها للقضاء على حزب الله حيثما استطاعت، وقد استخدمت كل الأدوات المتاحة من ذكاء اصطناعي من لحظة البيجر إلى لحظة اغتيال أمين عام حزب الله الأول والثاني، إلى لحظة اغتيال الصف الأول والثاني والثالث في حزب الله، إلى المعارك التي حصلت خلال 100 يوم بين إسرائيل وبين حزب الله، وهي بإجماع الجميع تستطيع التسبب بأذى كبير للحزب ولبيئته وللقرى والمدن الموجودة جنوبا. ولكن مسألة إنهاء حزب الله ليست مسألة حل بس عبر الدخول العسكري. لذلك أنا أعتقد أن الرئيس، حتى الرئيس السوري أحمد الشرع، كان واضحا في حديثه مع قناة المشهد حين قال أننا نحتاج إلى أفق سياسي في لبنان، وقال أن الكل يتحاور حتى مع أدائه، لأنه من دون حوار لا يمكن للوصول إلى نتائج، وعلى الكل أن يتفاوض حتى مع عدوه خلال الحرب أو خلال الحروب. وبالتالي أعتقد أن السوري يدرك تماما، ومن الواضح أن النظام الجديد في سوريا يمتلك من الحكمة ما يطيب عن ما كان عليه سابقا. لذلك أنا لا أرى أن ذلك مقنع من جهة. أما بالنسبة إلى المخاطر، فإذا صح ما قيل أن هناك محاولة لإدخال القوات الأجنبية السورية، أي إيغور وأفغان وإلى آخره، وأجانب أو فرنسيين، فهذا يعني أننا نعيد إحياء فتح الإسلام على صورة أخرى، أو نعيد إحياء تنظيم القاعدة وفق صورة أخرى. ولا أحد يستطيع أن يجزم أنه إذا ما انطلقت هذه القوى المسلحة إلى لبنان أن تعود إلى سوريا منضبطة، فقد تعمل على، ربما أقول، على محاولة زعزعة النظام حتى هناك. لذلك ليس هناك من بنى صلبة لدخول سوري إلى لبنان بالحد الأدنى في المرحلة القريبة المقبلة، والمرحلة القريبة المقبلة لا تعني أشهر، تعني ربما سنة أو سنوات أو أكثر.
2: جيد، شكرا أستاذ خلدون. نعود إليك دكتور باسل. يعني الأستاذ خلدون يعني يستبعد إمكانية دخول الجيش السوري إلى لبنان، لكن برأيك هناك بعض من يتحدث بأنه يمكن أن تكون يعني هذه الدعوات فرصة للتخلص من المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، يعني الذي تطالب بالتخلص منهم أمريكا، وأيضا في نفس الوقت يعني إضعاف حزب الله أكثر، يعني إرسالهم للبنان، فمن مات منهم هناك مات، ومن قاتل حزب الله وقاتل، يعني هل مثل هذا الأمر وارد برأيك رغم كل ما ترتب على ذلك من المخاطر كما أشار الأستاذ خلدون؟
5: وافق كل ما سبق ذكره، والحديث أن يأتي استكمالا له، مع وجود التحديات الداخلية السورية الكبيرة سواء فيما يخص ضبط السيطرة الكاملة على الأراضي السورية، صحيح أنه جرى السيطرة على الكثير واستعادة الكثير من الأراضي، إلا أنه ما تزال هناك أيضا أراضي خارج السيطرة، خارج سيطرة الحكومة، بالإضافة أن الجيش الجديد منشغل بإعادة الهيكلة التنظيم، بالإضافة للمشاكل الاقتصادية. هنا تبرز بالفعل قضية المقاتلين الأجانب، يعني الموضوع أعتقد ربما طرح بوسط العديد من يعني القنوات المعلنة أو الغير معلنة، لكن هنا الإشكالية تكون ربما أكبر من كل الإشكاليات السابقة. أولا لدينا تحدي مقاتلين أجانب يدخلون إلى لبنان تحت غطاء سوري، وهذه إشكالية كبيرة تنسف كل أو تنسف أي شرعية ستحظى بها هذا الدخول. يعني نضع افتراضات، لأن أول إشكالية ستواجه أي تقدم سوري للأراضي اللبنانية يحتاج شرعية، سواء بطلب من الحكومة اللبنانية أو غطاء إقليمي دولي. دخول مقاتلين أجانب يعني سينسف هذه الشرعية، وربما يشعل صراع طائفي مذهبي لن يتوقف بين دمشق وبيروت، وإنما سيمتد من طهران إلى تل أبيب. أيضا قد نشهد دخول يعني مجموعات طائفي سواء من العراق من اليمن في هذا الموضوع. يعني معروف أن حزب الله يعتبر بالنسبة لإيران يعني من الأصول الاستراتيجية، وهي اليوم تنظر ربما أنها خرجت منتصرة من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونلاحظ الإلحاح لإدراج لبنان في أي اتفاقية سلام أو وقف إطلاق نار نسميها ما شئنا، يعني أنها لم تقف أيضا مكتوفة الأيدي.
2: نعم، يعني إذن هناك خطر يعني حرب طائفية إقليمية، يعني يمكن يعني تدخل ممكن تدخل قوى أخرى مثلا تركيا أو يعني دول أخرى أيضا، وبالتالي إشعال المنطقة. هل من مصلحة أحد مثل هذا السيناريو برأيك؟
5: هذا السؤال الكبير اليوم، السؤال يعني لا يعتمد على قدرة دمشق أو
2: لا الدكتور باسل. الدكتور باسل سأتي إليك الآن أستاذ خلدون، تفضل الدكتور باسل.
5: الموضوع أعتقد لا يتوقف عند قدرة دمشق أو رغبة واشنطن أو ترامب أو موقف إسرائيل. نحن نتحدث عن توازنات داخلية وربما مشاريع إقليمية، يعني ربما نشهد تحول سوريا ولبنان معا إلى ساحة تصفية حسابات وصراعات وكالة وحروب إقليمية ربما تتجاوز ضروتها الحرب الأهلية اللبنانية. باختصار يمكن القول بجملة واحدة أن عودة سوريا إلى لبنان قد تكون مغامرة تخرج عن السيطرة.
2: نعم، إذن نعود إليك في طلب أستاذ خلدون. يعني يقول دكتور باسل أن دخول سوريا إلى لبنان أو عودة سوريا إلى لبنان يعتبر مغامرة ومغامرة خطيرة، لكن بالنسبة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وحكومته، هل يمكن أن يقاوم ضغوط أمريكية في حال طلبت أمريكا ذلك؟ وأن ترامب أعلن أكثر من المناسبة أنه هو الذي أتى بشرع وأنه يعني شخص يعني جيد مطيع ينفذ ما يطلب منه، وبالتالي يعني يمكن أن يرسله إلى هناك. هل يمكن لدمشق أن تقام ضغوطات واشنطن إذا كان يعني الضغط حقيقي ومصلحة أمريكا حدوث مثل هذا الأمر؟
6: أقول كما يقال في اللبناني ما وصلنا لهون، لم نصل إلى هذه النقطة بعد. هناك محاولة للدعوة لانخراط سوري في لبنان، وهذه المحاولة قد تستخدم من قبل ترامب للتهويل، للتهديد، للوعيد، أو ربما يريد فعلا أن يتدخل الرئيس الشرع. أصبح هناك مجال من الوقت للسوري أن يفاوض الأمريكي بدعم من القوى الإقليمية أو من القوى الإقليمية المؤلفة حديثا من الرباعية، أي باكستان، مصر، السعودية وتركيا، لكي يتمنعوا عن الانخراط في تلك المواجهة، لأنه كما قال ضيفك الكريم قد يؤدي ذلك إلى زيادة في التوترات المذهبية في المنطقة، توتر سني شيعي، توتر مسيحي إسلامي، وهذا التوتر ليس لمصلحة المنطقة على الإطلاق. الكل الآن في المنطقة بعد الحرب التي حصلت على إيران وبعد وقفها، الكل يسعى لضمان استقرار، فلا يمكن أن تعرض المشرق العربي أي سوريا، لبنان، الأردن، العراق إلى حرب وتترك الأمور تسير كما هي. ويجب أن لا ننسى أن دخول سوريا إلى لبنان قد يدفع البعض في العراق أن يتحرك اتجاه سوريا. ماذا نقول قد فعلنا؟ دخلنا في حرب إقليمية يستفيد منها الإسرائيلي بالتأكيد، ولكن المنطقة كلها تتضرر من ذلك، ولا أعتقد أن من مصلحة أحد في المنطقة إلا إسرائيل أن تنخرط سوريا في معركة أو في مغامرة كتلك التي يدعو إليها الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الشرعي.
1: أستاذ خلدون، ربما يذهب قائل للقول إن هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية يعاد فيها تشكيل الشرق الأوسط بشكل عام، بالتالي قد تكون بعض القراءات التي اعتدنا عليها قد تكون غير صالحة وفق رأي البعض طبعا، لأن هناك تحولات متسارعة جدا، وهناك إعادة رسم للخرائط وإعادة توزيع للقوى بشكل مختلف، وبالتالي هذه النقطة قد تلعب هي هذا الدور. قد تكون هناك للمرة الأولى نقطة تلاقي مهمة في المصالح بين إسرائيل وأمريكا وسوريا، ربما القضاء على حزب الله بهذا الشكل مع ما يترتب عليه من محاذير. إذن هل تعتقد أن هذه اللحظة التاريخية ستكون لها ترتيبات معينة بما يتصل بملف لبنان وبملف سوريا وبحضور الشارع أكثر فأكثر في المشهد، يعني انطلاقا ربما من هذه التحولات التي تحصل على صعيد الإقليمي وعلى صعيد الشرق الأوسط؟
6: كان من الممكن أن يصح ما تفضلت به لو أن النظام في إيران قد سقط، كان يمكن أن يصح الذي تفضلت به لو أن حزب الله قد انتهى، لو أن حزب الله قد تعرض للمسح من قبل الإسرائيلي، ولكن الواقع فرض نفسه من جديد، وهذا الواقع دفع الولايات المتحدة الأمريكية للجلوس على طاولة وعقد مفاوضات مباشرة مع إيران على رغم الأضرار الهائلة التي أصابت إيران وعلى رغم الخسارات الهائلة التي أصابت حزب الله. وهذا يعني أنه أن التغيير الذي تتحدث عنه في التغيير الإقليمي أنا لا أراه الآن لا زال واقعيا. إيران بمجرد أن تم اغتيال القائد الأعلى أو المرشد والقيادات الأولى والثانية والثالثة وشنت حرب لمدة 100 يوم عليها وثبتت، هذا يعني أن النظام لن يسقط بحرب، وبالتالي أي تغييرات إقليمية من جهة. من جهة ثانية أنا أرى أن الرباعية التي شكلت مؤخرا هي لا تستهدف فقط إيران ولكن أيضا تخفى من إسرائيل، التركي والسعودي يخشى من إسرائيل، لا يريدون الانخراط في اتفاقات أبراهام، يريد وفي الوقت عينه لا يريدون هيمنة لا إسرائيلية ولا هيمنة إيرانية، وفي الوقت عينه لا يريدون أذرع مسلحة خارج الدولة، ولكن هناك أذرع مسلحة خارج الدولة في العراق في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين أيضا خارج السلطة بما معناه. لذلك النقاش الوصول إلى خواتم أننا دخلنا في مرحلة تاريخية لتغيير إقليمي يجب أن نضع عليه علامات استفهام وننتظر المرحلة المقبلة، والمرحلة المقبلة ليس لن تعد الأيام والأشهر بل قد تأخذ وقتا طويلا، لننتظر ونرى 60 يوم للمهلة المعطاة لأمريكا وإيران لتطبيق الاتفاق، لننتظر أيضا الانتخابات الإسرائيلية المتوقع حصولها في أيلول أو في تشرين الأول، لننتظر الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستحصل في نوفمبر من هذا العام، وبعدها نستطيع أن نعيد تشكيل الصورة في ذهننا عن مستقبل أو عن تشكيل المنطقة. أما موضوع الذي كان مطروحا قبل 100 يوم لم أعد مقتنع أنه لازال على الطاولة، وأن إسقاط النظام في إيران قد حصل أو أنه قاب قوسين أو أدنى.
1: نعود إلى دكتور باسل حجاسم. دكتور باسل، كتبت في صحيفة النهار اللبنانية تقول للمرة الأولى تبدو المصالح السورية الإسرائيلية والأمريكية متقاطعة جزئيا عند نقطة واحدة هي تحجيم حزب الله. قد يبدو هذا الكلام صادما للبعض لكن واقع اليوم يشهد حالة أشبه بانهيار النظام الإقليمي وتفكك التحالفات القديمة والخصومات والعدوات التاريخية يعاد تعريفها. انطلاقا من كل ذلك وطبعا الحلقة تشرف على نهايتها، أريد منك التوقع، يعني بداية رد الرئيس السوري كان واضحا بأنه حريص على الأمن في لبنان وأن لا تعاد الارتكابات التي حصلت فيها السابق، ولكن ضغوطات ترامب تبدو أيضا واضحة وواضحة. انطلاقا من هذه اللحظة التاريخية، ما الذي يمكن أن يترجم عمليا على الأرض في ظل كل هذه التحديات التي أشرت إليها دكتور باسل وكذلك أستاذ خلدون الشريف؟
5: في الواقع يعني صحيح أن هذه الفكرة من الناحية النظرية قابلة للتطبيق، لكن تحويل هذا العامل السياسي إلى فعل عسكري ليس بهذه السهولة، لكن نحن اليوم في عالم المفاجآت، كل شيء قابل للتحقيق وكل شيء مستحيل. صحيح أن إسرائيل من مصلحتها القضاء أو تحجيم حزب الله، لكن أيضا هي لا تريد لقوة أخرى إقليمية أن تظهر من جديد، وأيضا لابد لصانع القرار السوري أن يدرك أنه عندما تنتهي إسرائيل من هذه الجبهات سواء في غزة أو من لبنان ومع إيران ستعود وتلتفت إلى الجبهة السورية. كل هذه العوامل المجتمعة ربما تعطينا تصور عن بدايات للمرحلة المقبلة، مع أنه علينا عدم استبعاد أي شيء بسبب طبيعة ربما عالم اليوم، المتغيرات سريعة لا يمكن التكهن أو التوقع بأي شيء، الكثير من الأمور تحدث خارج السياق أو خارج أي حسابات. صحيح أن هناك تعقيدات كبيرة، لكن أيضا هناك أطراف تريد خلط الأوراق، تريد ربما المزيد من الفوضى في المنطقة لإعادة تشكيلها. لكن السؤال الأكبر هو أنه هل اليوم المنطقة أو الإقليم قادر على استيعاب حرب جديدة؟ هذا هو السؤال.
2: وما هو جوابك دكتور باسل؟ هل المنطقة قادرة على استيعاب حرب جديدة؟ كنا نقول يعني أن نشوب حرب جديدة غير وارد، لكن نشبت وتم ضرب إيران.
5: المشكلة أن الحروب دوما تبدأ بقرار سياسي، لكن عندما تشتعل بعدها لا أحد يستطيع التكهن إلى أين يمكن أن تسير. وكثير من الحروب شهدناها يعني على المدى القريب معظمها كان يخرج عن السيطرة، يعني هناك تحديات كبيرة، لكن دوما يعني هناك رهان على اللحظة ربما تغلب الموازين رأسا على عقب.
2: نعم دكتور باسل، شكرا جزيلا لهذه الإجابة، وشكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
5: شكرا، شكرا لكم والضيف الكريم وهذا الحوار المفيد.
1: الشكر كذلك موصول لك السياسي والباحث اللبناني الأستاذ خلدون الشريف على هذه القراءة القيمة معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دليل الصلاحية وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

تغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسلوك منتخب الأردن رغم تأكد خروجه من نهائيات كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك، وفاز منتخب الجزائر على نظيره الأردني بنتيجة 2-1 فجر الثلاثة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وبهالنتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده لثلاث نقاط بالمركز الثالث خلف الأرجنتين المتصدرة بست نقاط والنمسا الوصيف بثلاث نقاط، فيما ظل منتخب الأردن بالمرتبة الرابعة بدون رصيد ليودع رسميا البطولة من دور المجموعات. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم مقطع فيديو عبر حسابه على اكس اشاد فيه بسلوك منتخب الأردن بعد هالمواجهة، واوضح الفيديو انه البعثة تركت غرفة الملابس نظيفة

0: بجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام،
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد فاب 20 قرص ب 95 سنت. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: لحق حالك بالهابي داي أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: الرابعة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار في واشنطن انطلق الاجتماع الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات التي تعقد بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية والذي سيبحث آلية انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتسلمه المناطق المنسحب منها الجيش الإسرائيلي وآلية التحقق من حصية السلاح فيه ملف التحضير لمرحلة ما بعد اليونيفيل حضر في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران أريزة والقائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا وجدد رئيس سلام تأكيده للحاجة الملحة لوجود قوة أممية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال في خرق جديد لوقف إطلاق النار استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة جيب في منطقة دوحة كفر رمان لجهة الدبشي ما أدى إلى سقوط شهيدين بحثت لجنة الصداقة اللبنانية البريطانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان في خلال لقاء عقد بين الوفد البريطاني وعدد من النواب في كيفية إسهام بريطانيا في تحفيز المجتمع الدولي المساعد على تنفيذ القرارات الدولية ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وبسط سلطة الدولة إضافة إلى الدعم البريطاني للجيش اللبناني وضرورة تطويره وتقديم المساعدة للمؤسسة العسكرية كما جرى البحث أيضا في العلاقات القانونية والاقتصادية والتجارية تعليقا على الحريق الذي اندلع أمس في دكويني أكدت هيئة أوجيرو أن الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه وظروفه بشكل كامل داعية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن تداول أو نشر أي استنتاجات غير مستندة إلى معطيات رسمية أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لشبكة فوكس نيوز أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية مشددا على موافقة طهران على دخول المفتشين إلى أراضيها من دون عجلة بشأن وصولهم إلى طهران أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اتصال مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن ارتياحه للتقدم الإيجابي المحرز في خلال الجولة الأولى من المحادثات الفنية، كاشفا عن اتفاق جميع الأطراف على أهمية الحفاظ على الزخم من خلال استمرار الحوار والجهود الدبلوماسية. في قطر بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن في خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أهمية حرية الملاحة في هرمز وإبقاء المضيق مفتوحا من دون رسوم. الخبر الأخير، نقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسي أن السعودية بصدد استضافة محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك من خلال عقد قمة في الرياض تهدف إلى إصلاح العلاقات بين الطرفين. نهاية موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش
9: 21
8: أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
0: صوت كل لبنان هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي

مطرب عراقي اسمه الحقيقي ناظم أحمد ناصر الجبوري من مدينة سمراء، أما لقبه فأخذوا من جده اللي كان طويل ورشيء وسريع الخطى فلقبوه بالغزال، ومع الوقت أخذ ناظم اللقب وصار الغزالي.

0: ولد ناظم الغزالي عام 1921 وعاش يتيم مع أم ضريرة وساكنة مع أختها بغرفة بمنطقة الحيدر خانة في بغداد، وكانت حياته مليانة بالمآسي، ومع ذلك كان مرح وبشوش رغم البؤس اللي كان عايش فيه.
1: أقول وقد ناحت بقربي حمامة قد ناحت بقربي

هيا جارتا لو تشعرين بحال

0: كمل دراسته الابتدائية والمتوسطة بصعوبة، وبعد تردد طويل التحق بمعهد الفنون الجميلة قسم المسرح ليحتضنوا فيه نجم المسرح بوقتها حقي شبلي، اللي شاف فيه ممثل بارع ونجم مسرحي. لكن الظروف المادية القاسية أبعدته عن الفن، فاشتغل مراقب بمشروع الطحين بالعاصمة بغداد.
1: هلا هلا فلا طيّة وقرب الحياة للنازح الصبي
0: صحيح أبعدته الظروف عن المعهد، لكنه استمر بتسقيف نفسه والاستماع إلى المقامات الموسيقية وإلى كبار المطربين العرب. عاد ناظم الغزالي لمعهد الفنون الجميلة لإكمال دراسته، وشارك بمسرحية مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي عام 1942، وغنى فيها أول أغنية له كانت هلا هلا اللي دخل فيها للإذاعة، وحول طريقه من التمثيل إلى الغناء، وانضم لفرقة الموشحات اللي كان يشرف عليها الموسيقار الشيخ علي الدرويش.

0: مع بداية الخمسينات بدأت أغنية الغزالي تعبر الحدود، فأقام حفلات بكتير من الدول العربية وأصبح سفير للأغنية العراقية.
1: قل لي يا حلو من الله جابك، قل لي يا حلو

0: استطاع ناظم الغزالي أنه يقلب غالبية مقاييس الغناء اللي كانت سائدة بوقتها في العراق، وكتير من أغانيه أعاد غناء مطربين ومطربات كتار بإيقاعات وتوزيع موسيقى جديد. ناخد مثلا أغنية أحبك وأحب كل من يحبك.
1: أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد جوري عبنا بلون خدك. أحبك
2: أحبك.

0: غنى ناظم الغزالي لأشهر الشعراء العرب، ويحسب لإله أنه أخرج القصائد من دواوينا وخليها قريبة لقلوب أبسط الناس. مثلا غنى لأحمد شوقي شيعت أحلامي بقلب باكي، وللمتنبي يا أعدل الناس، وغنى لأبي فراس أقول وقد ناحت بقربي حمامة، ولألي بماضي أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي، وغير نكتار من كبار الشعراء العرب.
1: أي شيء في العيد

0: أم دمل جنب النظار لا أحب القيود في معصميك.
1: أما الأغنية الزائعة الصيت للغزالي فوق النخل فإلى قصة وردت بالحكايات البغدادية القديمة، بتحكي عن بنت من الطبقة الراقية طلت مرة من شرفة بيتها، فبيلمحها عامل بسيط وفقير بينبهر بجمالها وبيوقع بحبها من النظرة الأولى، وكون وضعه الاجتماعي معروف وقع بورطة، فهو لا قادر يبوح بحبه ولا قادر يوصل لمحبوبته، فصار يغني فوق النخل ومعناها فوق عنا حبيب، ولما سمعوا الجيران ما انتبهوا إلى إدغام اللام بالنون وافتكروا أنه عم بيقول فوق النخل، فرددوا العبارة وصارت غنية.

أول مرة غنى ناظم الغزالي أغنية فوق النخل كان ببيروت، ووزعها جميل بشير، وغنيها المطرب الراحل صباح فخري وكتير من الفنانين العرب كمان.

0: هيك غنوا.
1: كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الأب الروحي للشحرورة صباح طوال فترة إقامتها بمصر، وكانت تستشيره بكل شاردة وواردة بمسيرتها الفنية وحتى مرات بأمور حياتها الخاصة. والتعاون الفني بيناتهم أثمر بحدود 19 أغنية نوعت بين المصري واللبناني وبين الكلاسيكي والعاطفي والطرب الشعبي، مثل أغنية سنة حلوة يا جميل اللي كتبها محمد علي فتوح ولحن عبد الوهاب لتغنيها الصبوحة بفيلم فاتنة الجماهير سنة 1964.

0: كانت الصبوحة تقول عن الألحان اللي أعطاها إياها محمد عبد الوهاب إنها بتتميز بالشياكة والجمال والفهم العميق لصوتها. أما عبد الوهاب فكان يعتبر صوت صباح أصدق صوت نسائي لبناني بيعبر عن البيئة الجبلية اللبنانية، وكان يقول صوتها لبناني أصيل في انطلاق رهيب، فهي بتعطي من خلاله كل اللي عندها وشوي زيادة كمان.
1: كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى.

0: عام 1962 كان هناك تعاون مميز بين عبد الوهاب والصبوحة بأغنية اعتبرت ظاهرة بهيداك الوقت، لأنها تناولت لأول مرة بتاريخ الغناء مسألة التعصب الكروي اللي كان قائم وبعده بفتكر بين ناديي القمة بمصر، فريقي الأهلي والزمالك. وإذا شاكيرا اللي من أصل لبناني مفتكرة حالة إن أول حدا بيغني للفوتبول فبتكون غلطانة. صباح سجلت أغنية بين الأهلي والزمالك محتارة والله اللي كتبها الشاعر حسين السيد ونالت شهرة واسعة وترددت بشكل يومي بالأوساط الكروية حتى بين كل طبقات المجتمع بمصر، فكان التلفزيون المصري بسه بشكل مستمر ولغاية اليوم كمان بتمرق مع كل عرس كروي تشهده مصر.
1: انت أهلاوي

يا بنت السلطان سلامتها أم حسن، زحمة يا دنيا زحمة، حبة فوق وحبة تحت، وغيرة كتير من الأغاني. كلنا منعرف أنه هي حققت شهرة واسعة للفنان المصري الشعبي أحمد عدوية. لكن مين الشاعر اللي كان يزوده بهالأغاني اللي غالبية الأوقات ما بنفهم ثلاث أرباع كلماتها؟ هالشاعر كان بالواقع حلاقه، واسمه حسن أبو عثمان.

0: حسن.
1: الشاعر حسن أبو عثمان اسم يمكن يكون غريب على كتار، مع أنه برز بقوة في الغناء الشعبي وكان السبب المباشر بشهرة عدوية ومحمد رشدي بمرحلة كمان، اللي غنى من كلماته أغنيتين حققوا له شهرة بوقتها. الأغنية الأولى كانت يا حسن يا مغنواتي اللي حب الجمهور المصري وكان يطالبوا فيها بكل حفلاته، وأغنية تانية حلوة كتير اسمها عرباوي.

0: وضفا يرغارت من قصة رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى غياب الطير زغليل.
1: ولد الشاعر الشعبي أو الشاعر الحلاق مثل ما كان يعرف حسن أبو عثمان عام 1929 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتوفى ب 19 حزيران 1990، وكان ترك المدرسة بعمر 14 بعد ما أصيب بمرض بعينه، فاشتغل فترة بشركة مصر للغزل والنسيج، بس كان يقضي وقته ينسج أغاني وأشعار ويشارك بالنشاطات الفنية بمسرح الشركة اللي تركها بعد 10 سنين ليفتتح سالون حليقة وكمان يستمر بكتابة الشعر. وبعد ما حقق سالونه نجاح وشهرة بالمنطقة قرر الذهاب إلى القاهرة لتحقيق نجاح من نوع آخر من دون ما يتخلى عن مزاولة مهنة الحليقة، وهالشي صار سنة 1964.

بالرغم من زحمة القاهرة، قدر الشاعر حسن أبو عثمان يكتب أغاني لمحمد أنديل ومحمد العزبي وعبد اللطيف التلباني وغيرهم من المطربين الشعبيين، إلى أن تعرف على أحمد عدوية، وكانت مرحلة جديدة من مراحل حياته بعالم الأغنية الشعبية.

0: شارك حسن أبو عثمان مع محمد رشدي وأحمد عدوية بصنع لون جديد بالأغنية المصرية، وهو لما بدأ يكتب الأغاني كانت كلماته جديدة وغريبة على أبناء جيل السبعينات من القرن الماضي، لبل اعتبروها حالة غريبة وحتى اعتبرها البعض سفيهة ولا يمكن أنه يتقبلها الجمهور المصري. ومع ذلك كلماته تميزت بخفة الظل والقدرة على صناعة البهجة أو الشجن مرات لما تسمع بعد مواويله.
1: ترك شنجي ده بحكة بشو يا محلى مرقة لحم كبشو، ترك شنجي ده بحكة بشو يا محلى مرقة لحم كبشو، ترك شنجي ده بحكة بشو محلى مرقة لحم كبشو. عاكشو فركش ناكشو طنش قلشو ما تقلش.
0: اعتبرت أغنية كركة شنجي دبح كبشو الأغنية الأكثر تعقيداً من بين كل ما غناه عدوية، علماً أنه حققت نجاح كبير ورددت بكل الوطن العربي على الرغم من عدم فهم معنية. وفي حين انتشرت معلومات عن أنه مأمون الشناوي اللي أعطى أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد الأطرش أحلى الأغاني هو اللي كتب هالأغنية الغريبة وكان هالشي مستغرب، طلع أحمد عدوية بمقابلة ونفى هالأغنية الأمر وأكد أنه حسن أبو عثمان هو اللي كتبه. ولكن من وين ابتكر أبو عثمان اسم الكركشنجي؟ الأجوبة كتيرة. عدوية قال بالمقابلة الكركشنجي هو اللحام، والبعض قال أنه العبارة مقصود فيها القلقشندي نسبة لقرية قلقشندة الموجودة بمحافظة القليوبية بمصر، ورأي ثالث بيقول أنه الكركشنجي هو رجل بسيط فقير عاد بيبرم كل يوم الصبح على المحلات حامل مبخرة على أمل يسترزق من مال أصحاب الدكاكين، ومرة بيوم العيد بيجمعوا له أهالي الحي 8 خروف وكان وقتها بسبعة جنيه وبيقدموا له إياه، وطبعا فرحوا أولاده فرح عظيم وصاروا يغنوا كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو. ولأنه أول مرة هالفقير بيحتكم بحياته كلها على خروف كان صعب عليه أنه يتعامل معه ويسيطر عليه. والشاعر هون بيوصف مشهد المعركة بين الخروف والكركشنجي وبيقول عكشو فركش، وما استسلم الخروف الضحية وهرب منه وراح يركض بالشارع والكركشنجي يركض وراه، وما حدا يسألني عن بقية حكاية الغنية.

سبب هالأغنية وغيرها من الأغاني الشعبية تعرض أحمد عدوية للنقد اللاذع ومنعت بعض أغانيه من البث، واتهم حلاقه حسن أبو عثمان بإفساد الذوق العام بأغاني الهابطة. لكن الجمهور المصري كان له رأي آخر، حتى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قال عنه هو المطرب اللي بيسمعوا المهمشين في العلن وبيسمعوا المثقفين في الخفاء.

0: هيك غنوا.
1: محمود الشريف ملحن مصري توفى بتموز 1990 عن عمر 78 سنة، كان من الملحنين البارزين وعرف كملحن شعبي ممتاز، وتزوج من كوكب الشرق أم كلثوم لفترة قصيرة. فكيف صارت هالقصة؟ كانت أم كلثوم تستمع إلى ألحان محمود الشريف عن طريق الإذاعة، لكن مش هيدا اللي لفت نظرها. اللي لفتها كان وقفاته بالجلسات اللي كانت تعقد في مجلس نقابة الموسيقيين، فهو كان يوقف بوجه كل إنسان يجرب يهضم حق الموسيقي، حتى أنها طلعت بعد إحدى الجلسات وقالت والله محمود ده راجل. وشوي شوي بدأ ياخد هالإعجاب منحى جديد، ولما قصدت أم كلثوم بإحدى المرات طبيبة حذرها من نمط الحياة اللي عايشته على صحتها، وقال لها الفن مش كل شيء ولا المال هو كل شيء. قالت له أم كلثوم يعني أتجوز بالعربي؟ فجاوبها بالضبط. فطلعت من العيادة وراحت إلى نقابة الموسيقيين وسألت عن محمود الشريف، قعدت معه على انفراد لأول مرة وطلبت منه يسمعها بعض ألحانه الجديدة، وشكلت هالجلسة مقدمة لجلسات أخرى إلى أن سأل الملحن المطربي إيه رأيك لو نتجوز؟ فجاوبته على الفور ما عنديش مانع يا محمود، هو أنت مش راجل زي كل الرجالة وأنا ست زي كل الستات، بس أنت أول فنان كانت عنده الجرأة يطلب مني الطلب ده. وتم تحديد موعد الزواج ب 11 كانون الثاني 1946، وكوكب الشرق قصدت أحد الصاغة وهي اللي اشترت خواتم الخطبة بنفسها. والمعروف أنه أم كلثوم ما غنت أي لحن من ألحان محمود الشريف، وما لحق ينتشر خبر زواجهم بالمجلات حتى اختفت قصتهم إعلاميا بسرعة. بعد مرور شهر من الزمن رجعت بعدها أم كلثوم لتعرف بالآنسة كما في السابق. أما محمود الشريف فتابع يقدم الألحان الحلوة لكبار الفنانين، وأولهم كان نجاة الصغيرة، محمد عبد المطلب، كارم محمود، شادية، صباح، وردة الجزائرية، أحلام، وعبد الحليم حافظ اللي لحن له يا سيدي أمرك وحلو وكذاب ليه صدقتك.
2: حلو وكذاب ليه صدقتك، حلو كذاب ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

ليه صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

توعدني مرة وتعطف علي، وإيه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف عليّ؟

0: بتفوتني.
1: ولهون وبينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. شكرا للمتابعة، ولكن بالختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
2: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: يونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its own.
2: اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
0: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
2: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار واصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها. واستنادا إلى كيفية تطور الوضع، تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
0: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
2: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
0: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفركلا وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخراً قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخراً مؤخرا سهل حفظة السلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.

ملاعب مونديال 2026 شهدت ليلة تاريخية حطمت فيها الأرقام القياسية وعاشت جماهير الكرة تقلبات مثيرة في دور المجموعات. البداية من المجموعة 11 حيث خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الأضواء عالميا بعد ما اكتسح منتخب البرتغال أوزبكستان بخماسية نظيفة بهيوستن. رونالدو ما اكتفى بإعادة منتخب بلاده إلى سكة الانتصارات بعد التعادل الافتتاحي، بل دخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول لاعب بتاريخ كرة القدم، بيسجل بست نسخ مختلفة من كأس العالم وأحرز ثنائية مهدت الطريق للبرتغال نحو الاقتراب من دور الـ 32. بالمقابل وضمن المجموعة 12 عاجز المنتخب الإنجليزي عن فك العقد الغني لينتهي اللقاء الشرس بين إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي دون أهداف ببوسطن. هالتعادل أشعل الصراع بالمجموعة بعد فوز كرواتيا الثمين على بنما بهدف نظيف لينعش الكروات أمالهم ويودع المنتخب البنمي البطولة رسمياً. أما على الصعيد العربي فقد عاشت الجماهير ليلة متباينة حيث ودع منتخب الأردن المونديال رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بهدفين لهدف، وبمباراة أخرى أمنت النرويج صعودها إلى الدور المقبل بفوز مثير على السنغال بثلاث أهداف لهدفين، وتقدم منتخب كولومبيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف بالدقائق الأخيرة من المباراة.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعاء 24 والخميس 25 حزيران بكل فروع هابي.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: طاولة المفاوضات الخامسة اللبنانية الإسرائيلية منعقدة في يومها الثاني، وكاتس يكرر موقفه من عدم الانسحاب رغم تقارير عن استعدادات لإعادة الانتشار.
1: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان مع جنان جوان وإلان شديد خليفة، تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: هذه المفاوضات إذا لم تؤدي إلى انسحاب إسرائيل الكامل مقابل تركيبات أمنية كاملة دعنا ذلك أننا لازلنا في عنق الزجاجة وبالتالي ندور في الحلقة المفرقة.
2: هذه السلطة أمام مسؤولياتها تعرف كيف هو الطريق من خلال تصحيح خطاياها مع المقاومة ومع الجمهورية الإسلامية.
3: لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية خلال الأشهر الثلاثة لم نسعى لتفعيلها لتنبيه إلى ما قد يصيب أثار سور.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا على وقع مفاوضات واشنطن وسيرة الانتهاكات الإسرائيلية بين صعود وهبوط. عون وسلام، المفاوضات مع إسرائيل منفصلة عن محادثات سويسرا. رويترز، الاتحاد الأوروبي يقترح تدريبا للجيش اللبناني وقوى الأمن. جنبلاط يرفض التلاعب بعقيدة الجيش. وفد نيابي بريطاني جال على المسؤولين واجتمع مع لجنة الصداقة برئاسة كنعان. أجيرو للامتناع عن نشر الاستنتاجات حول حريق الدكويني. قبل استئناف المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل تضارب في التصريحات حول النووي الإيراني.
5: بالإضافة إلى خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية.

0: صحة القزي
1: مشوي مش مقلي القزي صحة ولزي.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. في واشنطن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في نسخة هي الخامسة من نوعها، ما تزال مستمرة لليوم الثاني على التوالي، على أن تعقد جلسة ثالثة وأخيرة من هذه الجولة يوم غد. المفاوضات التي انطلقت أمس برعاية أمريكية تجري اليوم على المستوى العسكري، فيما الأعمال العسكرية الإسرائيلية عادت إلى التصاعد التدريجي في الجنوب والبقاع بعد تراجع لافت في الأيام القليلة الماضية. وتزامنا مع التفاوض في واشنطن، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، على الرغم من التقارير في الإعلام الإسرائيلي والتي تفيد بإعادة انتشار في الأراضي المحتلة يتم الاستعداد لها. على الصعيد الرسمي اللبناني، إصرار على لسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن مفاوضات لبنان مع إسرائيل منفصلة عن محادثات سويسرا، وذلك عقب تشديد وزير الخارجية الأمريكية على أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم، إلا أن تصريحات الوسيطين القطري والباكستاني توحي بتقدم موضوع ربط المسارين اللبناني والإيراني ببعضهما البعض، علما أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مهددة، فالشيطان يكمن في التفاصيل. وقد برز اليوم تضارب في المعلومات بين الأمريكيين والإيرانيين حول تفتيش المنشآت النووية، والتفاصيل مع إلان.
1: إذن في واشنطن انطلق قرابة الرابعة الاجتماع الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات التي تعقد بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، والذي سيبحث آلية انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتسلمه المناطق المنسحب منها الجيش الإسرائيلي وآلية التحقق من حصية السلاح فيها. المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية كان أفيد أن هناك عقبة تتخللها وتتعلق باقتراح المناطق التجريبية بما يخص آلية المراقبة والجهة الضامنة للتنفيذ. تزامنا أفادت معلومات الـBCI بأنه على الرغم من الطابع العسكري لجولة المفاوضات المخصصة لليوم، فإن السفير سيمو كرم يشارك فيها. وغدا تختتم هذه الجولة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية باجتماع على المستوى السياسي في واشنطن أيضا.
0: واليوم وصف وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان بالتاريخية والمهمة للغاية، مشددا على أن حزب الله يشكل خطرا على استقلال لبنان وأمن إسرائيل. وفيما أصر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على موقفه بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك، نقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من أمريكا ستسلم القوات الإسرائيلية بموجبه بعض الأراضي أو ستسلم بعض الأراضي في جنوب لبنان للجيش اللبناني. وذكرت رويترز أن الجيش اللبناني سيخضع لتدريب أمريكي.
1: هذا وأوردت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن الأخير يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي. واليوم أفاد إعلام إسرائيلي بأن قيادة المنطقة الشمالية حددت نقاط فرض السيطرة الرقابية والنارية على مناطق في جنوب لبنان. وفي السياق نقلت هارتس عن مصادر عسكرية بأنه لا يسمح للقوات الإسرائيلية بإطلاق النار في جنوب لبنان إلا في حال وجود تهديد مباشر. وقد أفاد الإعلام العبري نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي بأن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن حرية العمل الكاملة في لبنان.
0: وفي ظل الوساطة القطرية والباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، أكد رئيس الوزراء القطري أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار، وقال إن منع التصعيد في لبنان يجري بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء. إلى ذلك أشار وزير الخارجية الباكستانية إلى أن باكستان تجري اتصالات مع الفريقين الإيراني والأمريكي لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم، ولا سيما في ملف البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، موضحا أن الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشاكل. على الصعيد الإيراني، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بالأهمية ذاتها من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران.
1: وعلى الصعيد الرسمي اللبناني جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مواقفه من فصل المسار اللبناني عن الإيراني، وأكد أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أياليه الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدأ عملية الإعمار، لافتا إلى أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وجدد عون التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب ووسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. ولفت الرئيس عون إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وعن العلاقات مع سوريا أوضح أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. وفي خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا شدد عون على أن لبنان يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني في المجالات كافة ولا سيما دعم الجيش، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب ولا سيما مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها عبر إقرار الإطار القانوني لذلك. وكان رئيس الجمهورية تابع مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحث أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أوضح أن لبنان جزء من الخلية التي تشكلت في سويسرا، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها، مشيرا إلى أن لبنان ذهب إلى المفاوضات لأنها الطريق الأقل كلفة وأحد لا يعرف مسبقا النتيجة، ولكن ما نريده هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعدم القبول ببقاء القوات الإسرائيلية في أي نقطة. وأضاف سلام: نقدر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، ولست متشائما. في موضوع حصرية السلاح وتطبيق الطائف، لفت سلام في خلال لقائه وفدا من نقابة الصحافة إلى أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته التي عبر عنها في حكومة العام 2006 بشأن تطبيق القرار 1701 واستكمال بسط سلطة الدولة وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح كما التزم بها مجددا في العام 2024. سلام بحث ملف التحضير لمرحلة ما بعد اليونيفيل مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والقائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: واليوم أعلنت رويترز عن وجود وثيقة تفيد بأن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت مهمة عسكرية ومدنية مدتها 3 سنوات لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. ويناقش الدبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بحسب الوكالة إمكان إرسال مهمة لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن أي مهمة من هذا القبيل تتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 17 دولة.
0: وفي منشور على أكس أكد وزير الخارجية يوسف رجي بذل كل الجهود لتثبيت وقف النار وحقن الدماء وإعادة الأهالي إلى ديارهم، مشددا على التمسك بالدولة وذلك بعيد مغادرته عمان عقب مشاركته في اجتماع جامعة الدول العربية. حزب الله وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن لفت إلى أن المرحلة الحالية قد تتيح الفرصة لتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي. الحاج حسن دعا السلطة إلى إعادة تقويم خياراتها.
2: مستعجلين عشرون مع الصلح مع العدو وعلى معاداة إيران، وفي منطق هذا الاستعجال بمعاداة الجمهورية الإسلامية وبالصلح مع العدو. أين المصلحة اللبنانية في هذا الكلام؟ هذه السلطة أمام مسؤولياتها ودورها، إن أرادت أن تقوم بنم شمل البلد فهي تعرف كيف هو الطريق من خلال تصحيح خطاياها مع المقاومة ومع الجمهورية الإسلامية.
1: ذكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأن الجيش اللبناني وحده مسؤول عن أمن الوطن والجنوب، واتفاق الهدنة وحده يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، محذرا من التلاعب بعقيدة الجيش تحت أي مسمى أو مهمة في ظل هذه الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، أهلا بك.
4: يا أهلا وسهلا.
3: يعني تتضارب التصريحات والتحليلات السياسية بين من يؤكد ربط المسار اللبناني بالمفاوضات التي تعقد بين واشنطن وطهران، في حين يصر الرئيسان عون وسلام على فصل المسار اللبناني، ما رأيك؟
4: المسار اللبناني لا يمكن أن يأخذ طريقه نحو الجدية إلا إذا كان هناك تفاهم لدى جميع المعنيين على استرجاع السيادة كاملة مقابل ترتيبات أمنية واضحة، وبالتالي كل كلام آخر عما يحكى عن خطوات جزئية هنا وهناك باعتقادي إنما هو يعني تعطيل للمسار الجوهري. أنا لا أعرف ماذا يجري وراء كواليس المفاوضات، لكن هذه المفاوضات إذا لم تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل مقابل ترتيبات أمنية كاملة تنفذ الجنوب بتوافق كل الأطراف المعنية، فعنى ذلك أننا لازلنا كأنق الزجاجة وبالتالي ندور في الحلقة المفرقة.
3: تتخابط أيضا التصريحات الإيرانية والأمريكية حول ملف النووي وتفتيش المنشآت، إضافة إلى قضية الأموال الإيرانية، كيف يمكن برأيك حسم الأمور؟
4: من يستمع إلى المسؤولين الأمريكيين وتحديدا رئيس ترامب وإلى المسؤولين الإيرانيين يعتقد بأن الحرب لا تزال مستمرة، وبالتالي كل ما يحكى يعني لا معنى له، ولكن بالمقابل نرى أن من خلال المفاوضات تصدر بعض المواقف الإيجابية، تحدث عن إيجابيات إلى ما هنالك. الحقيقة يعني أن المفاوضات حتى الآن مستمرة، لكن الحقيقة الأهداف حتى الآن من هذه المفاوضات لا تزال في غموض تام، وكل طرف يحاول أن يشوق لوجهة نظري، لكن باعتقادي في نهاية المطاف لابد من التوصل إلى تفاهمات، لأن الجميع بات يعني يرفض الحرب لحسابات ربما داخلية ومصلحية. من هنا باعتقادي أن المفاوضات قد تطول، ربما تستنزف 60 يوما إلى 60 يوما أخرى، لكن المواجهات العسكرية باعتقادي أصبحت خارج المتداول، إلا إذا كان بنيامين نتنياهو يرى أن هناك فرصة لطبعا قلب الطاولة على رؤوس الجميع.
3: يعني هنا نعود إلى ربط المسار اللبناني بالمفاوضات الإيرانية والأمريكية.
4: إذا كان هناك إصرار على بند لبنان أن يكون هناك يعني موقف واضح، وهو انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية مقابل تجديد حزب الله من سلاحه، إذا وصلنا لهذه يعني المعادلة باعتقادي أن هذه المعادلة إنما تفسح الطريق أمام المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل.
3: الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، شكرا جزيلا لك.
0: وقبل متابعة أخبار النشرة، نشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في هذه الأثناء، وقد أشار إلى أن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وقال: نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا. ومن السياسة إلى الميدانيات، إذ تواصل وحدات من الجيش اللبناني تفكيك عبوات وقنابل طيران غير مفجرة من مخلفات العدوان في عدد من البلدات الجنوبية، كما تعمل وحدات أخرى على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية، إلا أن ذلك يتم على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف النار ولو بوتيرة أخف. حسين معنا والتفاصيل.
5: تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، ويواصل العدو الإسرائيلي استهدافه لعدد من القرى والأماكن. وقد استهدف الطيران المسير عصر اليوم سيارة من نوع جيب في منطقة دوحة كفر رمان لجهة الدبشة، وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة في حي الدير في النبطي الفوقة، وعلى سيارة أخرى في محيط حي ثقلة الجيش اللبناني دون وقوع إصابات. كذلك أغار الطيران المسير مستهدفا محيط منزل في بلدة برعشيت من دون تسجيل إصابات، وهو العدوان الرابع لهذا اليوم على برعشيت، حيث ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة باتجاه سيارة بيك أب، ونتيجة لحالة الهلع عند السائق دهس طفلا وتم نقله إلى مستشفى تبنين الحكومي. سبق ذلك إلقاء قنبلة على البلدة وإطلاق قذيفة مدفعية فسفوري على أطراف البلدة أدت إلى اشتعال النيران. وفي بلدة عين عرب التي عاد إليها أمس عدد من العائلات بعدما فتح الجيش اللبناني الطريق أمامهم، دخلت اليوم دورية إسرائيلية إلى البلدة برفقة جرافة عسكرية وطلبت إلى المختار إبلاغ الأهالي بالمغادرة سريعا تحت طائلة هدم المنازل والتهديد بالقتل، وأفيد بأن القوات الإسرائيلية أقفلت طريق عين عرب الوزاني. كذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، لا سيما في أجواء منطقة سور والخط الساحلي الجنوبي. وعند ساعات الصباح أيضا أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه قارب صيد بحري مقابل منطقة العامرية، كما تعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية لرشقات الرشاشة صباحا. كذلك سجل فجر اليوم عمليات تمشيط باتجاه أطراف مجدل سليم ووادي سلوكي، وتم رصد تقدم دبابات إسرائيلية من جهة كونين باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل وصولا إلى محطة الأمانة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط حولة ومركبة وطلوصة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وعلى محور كفر تبنيت النبطية تم رصد تقدم لقوة إسرائيلية من المشاة باتجاه محيط قصر غندور في حي الدير عند أطراف النبطية الفوقة. من جهة ثانية قام الجيش اللبناني اليوم بتفجير ذخائر وأجسام غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة المنصوري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وعلى عكس ما تم التداول به في وسائل الإعلام، لا يوجد اعتداء من محلقة أو غيرها في سد القرعون، بل شب حريق في الأعشاب في محيط السد، وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق.
0: واليوم جال وزير الثقافة غسان سلامي في صور متفقدا المواقع الأثرية ومعاينا الأضرار.
6: لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية خلال الأشهر الثلاثة لم نسعى لتفعيلها لحماية أثارنا. كان ذلك من خلال الاتصال المباشر مع مدير عام اليونسكو لتنبيه إلى ما قد يصيب أثار صور أو ما أصاب أثار شمع أو ما كاد يحصل من أضرار لقلعة شقيف، كنا ننبهه لحظة بلحظة لما هو حاصل. بعد أن يأخذ الإعلام دوره في الاستعلام عن الأضرار التي حصلت، فإننا سنعيد تنظيف المكان وسنجعله مجددا مفتوحا أمام السياح.
1: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومي إلى سوريا، وتضم 129 محكوما، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
0: تعليقا على الحريق الذي اندلع أمس في الدكوين، أكدت هيئة أوجير أن الأجهزة الأمنية والقضائية باشرت تحقيقاتها لتحديد الأسباب، داعية الإعلام إلى الامتناع عن تداول أو نشر أي استنتاجات غير مستندة إلى معطيات رسمية. الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ودعم الجيش حضر خلال جولة قام بها وفد نيابي بريطاني على المسؤولين اللبنانيين. الوفد زار رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما اجتمع مع لجنة الصداقة اللبنانية البريطانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان. وتطرق اللقاء بحضور عدد من النواب إلى كيفية إسهام بريطانيا في تحفيز المجتمع الدولي على المساعدة على تنفيذ القرارات الدولية، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة من خلال الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الدعم البريطاني للجيش.
1: في جديد الوساطات بين إيران وأمريكا، أعلن وزير الخارجية الباكستاني استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، وأكد محمد إسحاق دار أنه لن تكون هناك رسوم عبور لمضيق هرمز أو أذونات وتصاريح. وأشار إلى أن باكستان تجري اتصالات مع الفريقين الإيراني والأمريكي لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم، ولا سيما في ملف لبنان والبرنامج النووي والأرصدة الإيرانية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفت إلى أنه لم يتم تقديم أي أموال إلى إيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من واشنطن، وأكد أن المفتشين الأمريكيين سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، مشددا على موافقة طهران على دخول المفتشين. في المقابل أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن لا خطة للوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم كاشفا عن عدم عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الذرية رغم طلبه ذلك، إذ إن مسألة التفتيش لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. وسط هذه الأجواء يجول وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على عدد من الدول الخليجية، وقد زار الإمارات. في مسقط بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم في خلال لقائه سلطان عمان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
1: نقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسي أن السعودية بصدد استضافة محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك من خلال عقد قمة في الرياض.
0: ونقلت رويترز عن بيانات ملاحية أن 35 سفينة تجارية تستعد لعبور مضيق هرمز، وسفينتي شحن عبرتا في خلال الساعات الماضية، وبدأت خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق على متن سفن في مضيق هرمز بحسب الأمم المتحدة.
1: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الخميس قليل الغيوم ومن دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، وترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. في ختام راديو راما تذكيرون بالعناوين: طاولة المفاوضات الخامسة اللبنانية الإسرائيلية منعقدة في يومها الثاني، وكاتس يكرر موقفه من عدم الانسحاب رغم تقارير عن استعدادات لإعادة الانتشار. على وقع مفاوضات واشنطن وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بين صعود وهبوط. عون وسلام: المفاوضات مع إسرائيل منفصلة عن محادثات سويسرا. وفد نيابي بريطاني جال على المسؤولين واجتمع مع لجنة الصداقة برئاسة كنعان. أوجيرو للامتناع عن نشر الاستنتاجات حول حريق الدكويني. وقبل استئناف المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، تضارب في التصريحات حول النووي الإيراني، بالإضافة إلى الخاص مع الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا الخامسة والربع عصراً.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين. بوتين يؤكد أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقية إسطنبول 2022. الجيش الإسرائيلي يوسع سيطرته إلى 70% من غزة ويخطط لمدينة خضراء في رفح بدعم أمريكي. بعد سنوات من التوقف، استئناف الرحلات البحرية بين سوريا ولبنان. الخارجية السودانية تعلن أن الخرطوم تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: نبدأ التفاصيل من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المفاوضات مع أوكرانيا، حيث أكد أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف خبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور إسكندر كفوري. بعد الترحيب بحضرتك دكتور إسكندر، يعني نبدأ من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا استنادا إلى اتفاقيات إسطنبول. هل استئناف المفاوضات ممكن في ظل عجز نظام كييف عن التفاوض؟
6: لطالما طالبت روسيا بالمفاوضات وكانت دائما تطلب المفاوضات، ولنتذكر جيدا قبل ابتداء البدء دعم العملية العسكرية الخاصة كانت لروسيا مطلب واحد فقط، وهو استبعاد الناتو عن الأراضي الأوكرانية وعن الحدود الملاصقة للحدود الروسية. هذا المطلب الوحيد، وكانت تطالب بالمفاوضات دائما، ولكن الغرب الجمعي هو الذي رفض هذه المفاوضات. وحتى الآن ومنذ اللقاء الأول في إسطنبول وفي مينسك وقبلهما، ودائما كانت روسيا تسعى للمفاوضات، وأن الجانب الأوكراني كان يتنكر لكل الاتفاقيات، لنتذكر جيدا، وحتى اتفاقيات مينسك لعام 2015 من رفضها، وقالتها المستشارة الألمانية السابقة، قالتها علنا أننا كنا نراوغ ونماطل من أجل تجهيز أوكرانيا بالأسلحة، وقالها أيضا الرئيس الفرنسي السابق أيضا أننا نخدع روسيا، وهذا الخداع استمر طيلة الوقت. إذن روسيا هي من يطالب دائما بالمفاوضات، وأن الغرب الجمعي الذي يستخدم أوكرانيا كأداة للتسلل إلى الأراضي الروسية التي طالما حلم بالاستيلاء عليها، وأن التصريح الأخير للمسؤولة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي كالت التي قالت فيه أننا نرغب بتقسيم روسيا إلى 15 منطقة ونجعل منها 15 جمهورية، يعني المطامع كبيرة بروسيا، وأنهم لا يريدون لا اتفاق ولا يريدون مفاوضات، وأن كل ما يريدونه هو المراوغة من أجل الوصول إلى غايتهم، وهي أضعاف روسيا وشل قدراتها وأحداث عدم استقرار في الداخل الروسي من أجل السيطرة على روسيا وتقسيمها والاستيلاء على ثرواتها. هذا ما يريدونه في الغرب، وأن موضوع أوكرانيا موضوع النظام غير الشرعي الموجود في أوكرانيا هو أداة فقط تستعمل من أجل إحراج روسيا، والقتال بأيدي الأوكرانيين البسطاء، يعني الذين يقتلون على الجبهات، الشباب الأوكراني كما الشباب الروسي، بدون أن يتعرض الغرب لأي خسائر، اللهم إلا العتاد والمال الذي يزودون به أوكرانيا. ومن هنا نرى أن أي مفاوضات لا طائل منها وأنها لن تجدي نفعا. طبعا دائما يعلن الروس عن السعي إلى المفاوضات، وهو أمر طبيعي وهو أمر يجب أن يتحقق، ولكن لا ثقة لا بالأوكران ولا يعني بالنظام الأوكراني النازي نيونازي ولا بالغرب الجمعي الذي يحرضه على عدم القبول بالمفاوضات. ونتذكر أيضا رئيس الوزراء البريطاني جونسون الذي حض زيلينسكي على رفض الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه في إسطنبول.
5: ما هي آليات الضمانات الأمنية الجديدة التي يجب إضافتها إلى صيغة إسطنبول لتجنب انهيار الاتفاقيات كما حدث سابقا؟
6: الرئيس الروسي قالها علنا، أن قال أن زميلي يعني الكوليك، وأشار إليه بالاسم الرئيس ماكرون، الذي قال له يجب عليكم كحسن نية أن تنسحبوا من كييف عندما وصلت القوات الروسية إلى كييف، لأن المفاوضات الأفضل أن تكون من دون أن تحصل من خلال فوهة البندقية. واستجاب الرئيس بوتين بكل نية طيبة لهذا الأمر وسحب قواته. إذن أعتقد الآليات يعني من الصعب تحديدها الآن، إذا كان المسؤولين على مستوى الرؤساء يخادعون، وأشرت أنا هذا الأمر وهم قالوا بنفسهم، الرئيس الفرنسي الأسبق الرئيس ماكرون عندما كذب على الرئيس ترامب، أيضا المستشارة الألمانية جونسون رئيس الوزراء البريطاني، كل هؤلاء وغيرهم يخادعون. إذا كان رأس السلطة رأس الهرم يخادع، فأي ثقة وأي آلية يمكن أن تحدد أو تعطي الثقة للطرف الروسي؟ أعتقد أن فرض الأمر الواقع هو الوحيد الكفيل يعني بمنح الثقة، يعني بمعنى آخر أن العمليات العسكرية يجب أن لا تتوقف أبدا، لأنهم إذا أوقفت هذه العمليات العسكرية الآن سيعيدون تجهيز القوات الأوكرانية وإلقائها على الجبهات لتنفيذ المطامع الغربية. فإذا آليات لا يمكن اليوم برأيي الشخصي المتواضع، لا يمكن أخذ أي ضمانات من أي طرف من هذه الدول إلا القوة العسكرية الذاتية لروسيا التي يمكن أن تفرض نفسها على النظام الفاشي في كييف، ومن ورائه مرشديه ومموليه ومن يخطط له. فأستبعد أن يلتزموا بأي آليات، لأن هدفهم ليس التوصل إلى اتفاق مع روسيا، التوصل إلى إضعاف روسيا، إخضاع روسيا، وهم يقولونها علنية، قالوها بالأمس ويقولونها اليوم وكل يوم.
5: حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف من عواقب المواجهة المباشرة مع روسيا. ما هي الإجراءات المحددة التي قد يتخذها حلف الناتو والتي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى مستوى الردع النووي؟
6: شوف الأمور كما يبدو حتى الساعة ذاهبة إلى تطورات غير محسوبة، أن الاعتداء الذي حصل على الأطفال البيلاروس منذ تقريبا 4 أو 5 أيام، أطفال آمنين أبرياء تم استهدافهم عمدا، الاستهداف الذي حصل لموسكو ولضواحي موسكو وللمدن الأخرى ولمصافي النفط وللبيوت السكان الآمنين، يشير فيما يشير إلى أن هناك رغبة لدى الأوروبيين. أنا لا أتحدث عن الدمية، أنا أتحدث عن من يقف وراء هذه الدمية، يعني الغرب الجمعي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتجاه لتصعيد التوتر، يعني من أجل جر مثلا بيلاروسيا إلى رد غير مدروس، أو روسيا إلى رد غير مدروس، يستهدف كرد على الاستفزازات والاعتداءات الأوكرانية الغربية الأوروبية، يكون هناك رد انتقامي، وبعدها يحصل ما يحصل من تصعيد للعمليات العسكرية، لأن الغرب يقول صراحة أنه يقوي دفاعاته، وقد رفع من موازناته العسكرية بشكل غير مسبوق في كل الدول الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وغيرها، ودول الدول الصغيرة في البلطيق. ويتوقعون هم كما يقولون أنهم سيواجهون روسيا في العام 2028، فإذن هم يسعون إلى هذه المواجهة. وتطورات المعركة التي نراها بالاعتداءات التي تحصل من قبل الغرب الجماعي على روسيا تشي بهذا السيناريو، يعني سيناريو يمكن أن يوصل إلى رد فعل كبير روسي. حتى الآن ما زالت تعتبر عملية عسكرية خاصة، يعني ننتقل إلى الحرب الحقيقية التي يمكن أن يجري فيها الرد على دول في الناتو التي توغل في يعني الاعتداء، وفي يعني إرسال كل معداتها وإمكانياتها، وهي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر. فأنه إذا توقعنا رد على هذه الدول فيتورط الناتو وندخل في حرب، نعرف كيف ندخل فيها ولا نعرف كيف نخرج منها، يمكن أن تتحول لا سمح الله إلى حرب عالمية. يعني هاي كل السيناريات متاحة طالما هناك تصعيد وعدم رغبة حقيقية من قبل المرشدين، مرشدين النظام النيونازي في أوكرانيا، بالتوصل إلى حلول حقيقية وحلول عادلة.
5: حسب وسائل الإعلام، يخطط البنتاغون لإنشاء ميادين تدريب لمحاكاة صراع في أوكرانيا. هل يعني هذا أن البنتاغون يهيئ سيناريو لمواجهة متعددة سنوات مع روسيا تتجاوز الأعمال العدائية الحالية؟
6: من دون شك، أنا في كل المقابلات التي كنت أجريها لم أستثني الولايات المتحدة الأمريكية من أي فعل يجري اليوم على الساحة الأوكرانية. لماذا؟ لأن اليوم المستفيد الأكبر وتقريبا الوحيد، يعني عدا الأوروبيين طبعا الذين يعانون ما يعانونه من تضخم وغيره، الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تبيع السلاح لهذه الدول وتحصل على الأموال منها، وهي مستفيدة أولا ماديا، ثانيا مستفيدة بإشغال روسيا عن كل المشاكل السياسية والأمنية والعسكرية في كل دول العالم. وهذا ما رأيناه في سوريا مثلا، إبعاد روسيا عن سوريا، إبعاد روسيا عن أمريكا اللاتينية، عن فنزويلا، ما حصل في فنزويلا. اليوم يجري أيضا محاولة إبعادها عن أفريقيا، لأن يعني طبعا روسيا منشغلة في حرب مختلفة، ليس في مواجهة أوكرانيا، في مواجهة أكثر من 50 دولة في الناتو وغير الناتو، وهي تخوض هذه الحرب، حرب طبعا اقتصادية، حرب سياسية، حرب عدا عن كونها عسكرية. ولذلك هي تجمع كل إمكاناتها في مواجهة دول قوية، دول متطورة لديها إمكانيات ضخمة. فأن الولايات المتحدة مستفيدة طبعا، وكما تفضلت أنها تحضر طبعا، وأنا قلت أيضا أن الدول الأوروبية تحضر نفسها للمواجهة الكبرى، لأنهم تسمع يعني كل الزملاء في الغرب الذين نتحدث معهم كان في فرنسا أو في بريطانيا وإيطاليا يتوقعون دائما يسألوننا متى سيهاجمنا بوتين. نقول بوتين لن يهاجم. يعني هناك دعاية كبيرة في الغرب أن روسيا تريد الانقضاض على يهيئون الشارع يهيئون الرأي العام وذلك من أجل رفع الموازنات العسكرية والانقضاض على روسيا كما فعلوا. وأنا لا أستبعد ليس لا أستبعد بل أؤكد أن الولايات المتحدة شريك أساسي في هذه العملية وهي كما تفضلتم تتحضر بشكل غير مسبوق بالرغم من ما كل ما يشار إليه عن أن هناك رغبة لدى الرئيس ترامب وغير ترامب بالتوصل إلى السلام.
5: نعم، ما الذي تستعد له الولايات المتحدة تحديدا من خلال دفع عملية السلام في أوكرانيا مع اتخاذها في الوقت نفسه خطوات تؤدي بوضوح إلى تصعيد الصراع؟
6: الخطوات أولا هي تعمل على زيادة ترساناتها العسكرية وتحاول أيضا تطويق روسيا من عدة مناطق. نتذكر جيدا الأمر ليس ببعيد، يعني ضم السويد وفنلندا دولتان اللتان كانتا محايدتان وكانتا على أفضل العلاقات مع روسيا. ماذا تغير؟ روسيا لم تعتدي عليهما، تم ضمهما إلى الناتو. وأيضا تجري عملية أيضا تقليب وتشجيع اليابان والجناح الآخر في هذه المنطقة، يعني اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، على أساس أنهم ككتلة واحدة في مواجهة الصين. ليس في مواجهة الصين فقط بل في مواجهة روسيا أيضا، لأن اليابان تملك حدودا مع روسيا كما كوريا أيضا قريبة من روسيا. ومن ناحية أخرى يعني الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة إن كانت سياسية أو عسكرية أو من خلال الضغوط الاقتصادية، كلها إذا جمعتها ترى أنها تحاول يعني تشديد قبضتها على مناطق حساسة من العالم تمهيدا للانقضاض فيما بعد على روسيا وعلى الأعداء الآخرين. حتى لو ترامب حتى اللحظة لا يقول ما يريد يعني فعلا، فأن ترامب ليس لن يكون رئيسا دائما، يعني قريبا سيجري تنحية ترامب ويمكن أن يصير رئيس أكثر تشددا مع روسيا كما كان بايدن أو غير بايدن. يعني المناحي تشير يعني كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بأي عمل سلبي. كل أعمالها حتى في منطقتنا الشرق الأوسط وهي الحديقة الخلفية لروسيا، حتى في مناطق النزاع أيضا في جنوب القوقاز، يعني وضعت يدها على أرمينيا وهذا ليس أمر صدفة، يعني أنه لم يحصل الأمر هكذا صدفة. وأيضا في في في في أذربيجان من خلال تركيا، من يعرف غدا ما الذي سيحصل في البحر الأسود؟ يريدون ويعملون على يعني إدخال السفن بشكل أكثر حرية إلى تلك المنطقة، إقامة قواعد في رومانيا مشرفة على منطقة البحر الأسود، وأيضا يعني تقليب كل منطقة أوروبا الشرقية وهي قريبة جدا، إضافة إلى دول البلطيق. هذه كلها يعني تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية للإحاطة بروسيا في الوقت الذي روسيا مشغولة بشكل كبير في رد الاعتداءات دول أوروبية والنظام النيونازي في كييف. في هذا الوقت تستخدم الولايات المتحدة فرصة ذهبية لها لتوسيع نفوذها وأيضا تفعيل وإعادة شحن مستودعاتها بالذخائر وأيضا كل يوم يقولون لنا بأن هناك صواريخ جديدة ومشاكل من أمور وابتكارات لقول أن أمريكا هي الدولة الأقوى وهي الأعظم في العالم وستبقى الأعظم سوبر دولة عظمى ولن تسمح لأحد بما في ذلك روسيا والصين بأن يعني يكونوا على قدم المساواة أو أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب كما تدعو إليه روسيا.
5: الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية الدكتور إسكندر كفوري، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وفي قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية لتشمل حوالي 70% من قطاع غزة، مع توقعات بتوسيعها أكثر في الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من التركيز الأمني الإسرائيلي على إيران ولبنان، يشرف قائد المنطقة الجنوبية على ثلاثة مسارات متوازية في غزة: معالجة التهديدات على طول الخط الأصفر، وتوسيع السيطرة العملياتية والبنية الدفاعية، والاستعداد لحملة مستقبلية ضد حماس، بالتزامن مع العمل على تشكيل منطقة رفح ضمن مبادرة المدينة الخضراء المدعومة أمريكيا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيت لحم خبير في الشأن الفلسطيني وأستاذ التاريخ المعاصر الدكتور أسعد العواوي. أهلا ومرحبا بك دكتور أسعد في حلقة اليوم من بلا قيود.
7: تحياتي لك صديقي عماد من موسكو سبوتنيك ولكل مستمعيكم ومشاهديكم الكرام في كل مكان.
5: أهلا بحضرتك دكتور أسعد. يعني فرض الجيش الإسرائيلي سيطرة عملياتية على 70% من قطاع غزة، ويعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تطوير مشروع المدينة الخضراء في رفح لإعادة توطين 50,000 فلسطيني. يعني هل يمثل مشروع المدينة الخضراء في رفح بديلا إنسانيا قابلا للتطبيق، أم أنه يعني مجرد إنشاء منطقة معزولة خاضعة للسيطرة؟
7: الذي يريد أن ينقذ الشعب الفلسطيني ليس بإقامة معازل لهم في مناطق مختلفة على صعيد الوطن الفلسطيني ككل، أو العمل على ترحيل هذا الإنسان الفلسطيني الذي عانى من حرب إجرامية مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة، واليوم غلاة اليمين المستوطنين أيضا يقومون بعملية ترحيل سكان خاصة في مضارب البدو والقرى النائية وفي منطقة الأغوار من أجل عملية الترانسفير لهؤلاء السكان والاستيلاء على الأرض. ما يريده الإسرائيلي والأمريكي في قطاع غزة هو إعادة تشكيل الديموغرافيا الفلسطينية في هذه المنطقة وإنشاء معازل منفصلة عن بعضها البعض للسيطرة أكثر على الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أي أفق سياسي يحلم به من أجل أن يكون حرا مستقلا من الاحتلال الإسرائيلي أو أن يكون له كيانا سياسيا كباقي شعوب العالم. هذا هو الهدف الاستراتيجي لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يريد تقطيع أوصال قطاع غزة كما فعل في منطقة الضفة الغربية. منطقة الضفة الغربية من حيث المساحة أكبر بكثير من قطاع غزة، إلا أن عملية تقطيع أوصالها وجعلها معازل منفصلة عن بعضها البعض لا تستطيع التواصل الديموغرافي إلا من خلال إذن الاحتلال بذلك، وإذا ما أغلقت هذه المعازل لا يستطيع الفلسطيني أن ينتقل من منطقة إلى أخرى أو حتى من المدينة إلى الريف المحاذ له. في قطاع غزة هذا النموذج الذين يريدون أن يعملوه المنطقة الخضراء أو المدينة الخضراء لكي تحت عنوانا إنسانيا وليس له بعدا إنسانيا على الإطلاق، الذي يريد أن ينقذ الشعب الفلسطيني وعنده قيم إنسانية لكي ينقذ الفلسطينيون يجب أن يرفع الحصار عنه، يجب إمداده بالغذاء والدواء والسماح له بإعادة إعمار ما هدمه الاحتلال خلال هذه الحرب التي لها حوالي 3 سنوات تقريبا، قتلت عشرات ألوف الناس وجرحت مئات ألوف الناس من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. مدينة رفح مدينة مدمرة بالكامل عمليا في تسطيحنا، كما يعمل الاحتلال على تسطيح القرى والبلدات اليوم في منطقة جنوب لبنان وترحيل السكان. هذا ما يريد، وإعادة تشكيل الديموغرافيا، من يريد أن يسمح له بالعودة يريد، ومن لا يبقى خارج منطقته وتاريخه وجغرافيته إلى الأبد. هذه السياسة.

0: أزهر، السؤال الثاني دكتور أسعد، يعني ما هي الحجج القانونية التي تستند إليها إسرائيل والولايات المتحدة لتبرير هذا التوسع العسكري وإنشاء يعني هياكل كما يريدون؟ يعني
1: ليس هناك أي حجج قانونية على الإطلاق. ما تقوم به إسرائيل هو يتناقض مع كل الأنظمة والقوانين، حتى الأنظمة الداخلية في دولة الاحتلال. هناك أصوات ترتفع في إسرائيل أن ما نقوم به ضد أبناء الشعب الفلسطيني هو غير قانوني، يتناقض مع حتى القانون الإسرائيلي. هناك قوانين طوارئ وضعها سموتريتش وبن غفير ووزارة الدفاع الإسرائيلية من أجل تنفيذ وتمرير سياسات إسرائيلية لها علاقة بمنع أي قيام لأي دولة فلسطينية في المستقبل على الإطلاق إذا ما هدأ الإقليم وتوجه العالم نحو التعامل مع القضية الفلسطينية أكثر جدية. هذا ما يريد الاحتلال، يريد أن يسابق الزمن من أجل فرض أمر واقع جديد على الشعب الفلسطيني دون الارتكاز لأي مبررات قانونية على الإطلاق، وإنما الاعتماد على هذه القوانين الطوارئ العسكرية الأمنية تحت ذرائع مختلفة يقومون بها. الإسرائيليين ولا مرة استعملوا القانون في التعامل مع الشعب الفلسطيني، هم استعملوا عقلية القوة والغطرسة والقتل دون أي مبرر على الإطلاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
0: نعم طبعا، كيف يمكن تصنيف نقل السكان قسرا إلى مناطق مسيطر عليها عسكريا كما هو الحال يعني في مخطط المنطقة الخضراء في إطار القانون الدولي؟ وهل يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تخص يعني السكان المدنيين وحمايتهم؟
1: بالتأكيد هذا يتناقض مع كل الأنظمة والقوانين الدولية ومع القانون الدولي الإنساني الذي يمنع أي عملية ترحيل للسكان من مناطق سكناهم الأصلية في بلداتهم وقراهم ومدنهم. ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عملية ترحيل للسكان في مخيمات جنين على سبيل المثال ومخيم طول كرم ونور شمس، إذا أردت أن تلغي المخيم يجب إعادة هؤلاء الناس إلى أماكن سكناهم الأصلية التي خرجوا منها في عام 1948 نتيجة لسياسة أيضا التطهير العرقي التي حصلت في عام 1948. هذا ما يريد أن يقوم به الاحتلال في قطاع غزة، أيضا يريد أن كما قلت لك أن يعمل بعملية ترحيل للسكان من أماكن سكناهم تحت حجج أمنية وإقامة مناطق ومعازل لهم بشعارات معينة، مدن خضراء، مدن نموذجية، مدن إنسانية، مسميات مختلفة. الغرض منها الأساسي هو غرض سياسي للسيطرة على الشعب الفلسطيني بمعازل مختلفة، سواء كانت في منطقة رفح، سوف نسمع غدا عن مناطق أخرى في وسط قطاع غزة لمدن خضراء، أو في منطقة بيت حنون في منطقة شمال قطاع غزة. هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن أن يقبل بها الشعب الفلسطيني على الإطلاق، هذه السياسة لا يقبلها أيضا القانون الدولي. ونأمل من دولنا العربية والإسلامية كما ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية في الملف الإيراني أن تضغط عليهم في الملف الفلسطيني من أجل الذهاب ليس إلى مناطق ومعازل وإنما إلى حل دائم وشامل في هذه المنطقة على أساس القانون الدولي وعلى أساس القيم الإنسانية والحقوق لكل شعوب هذه المنطقة لكي تنعم بحياة آمنة وسلام دائم وازدهار لكل شعوبها. هذا هو الحل الوحيد والممر الإجباري التي يجب الولايات المتحدة الأمريكية أن تقتنع به وأن ترغم وأن تلجم إسرائيل في وقف سياساتها ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
0: يعني ألا ترى معي أنه هناك تقصير من بعض الدول العربية والإسلامية في هذا المجال بالذات، يعني أنه عدم الضغط على الولايات المتحدة، إلى ما يعود هذا برأيك؟
1: أنا أعتقد طبعا هناك في تراجع للأسف من الموقف العربي

0: إسلامي تجاه القضية الفلسطينية. نأمل بعد إنهاء الملف الإيراني أن يتوجه هذه الدول العربية الوازنة لإنهاء الملف الفلسطيني بشكل نهائي أيضا، وأيضا إنهاء الملف اللبناني بشكل نهائي، لأن الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني في هذه المنطقة هي أكثر شعوب المنطقة عانت ودفعت الكثير من سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومن إجرام الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هناك مسؤولية أخلاقية وقيمية وإنسانية ودينية وعروبية من قبل العرب والمسلمين. أنا لا أريد أن أذهب إلى دول العالم، هؤلاء عليهم مسؤولية كبرى لها علاقة بإنهاء المعاناة للشعب الفلسطيني، وأيضا اليوم أقول للشعب اللبناني، وبالتالي الذي استطاع أن يضغط وأن يجابه اللوبي الصهيوني في الضغط على القيادة الأمريكية في وقف الحرب في إيران يستطيع أن يقوم بذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تربطهم علاقات أيضا استراتيجية ومصالح أكثر من ما تربطهم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، طيب دكتور أسعد، هل من الممكن أصلا يعني تطبيق هيكل حكم جديد في غزة دون مشاركة حركة حماس في هذا الأمر؟
0: يمكن أن يكون هناك حكما بدون مشاركة حماس، لكن لا يمكن أن يقوم هناك حكما بدون موافقة حماس، شيئين مختلفين، لأن حماس هي جزء أساسي من النسيج الوطني الفلسطيني ولا يمكن لأحد أن يتخطاه. وحماس أعتقد أنها أخبرت المصريين أنها لا تريد حكم قطاع غزة وتريد أن تتخلى هذا الحكم، إلا أنه لمن يتم تسليم الحكم؟ للجهة الشرعية للشعب الفلسطيني التي تمثل الفلسطينيين، وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي هذا شأن داخلي. أما إقامة هياكل بمسميات مختلفة وتخطي السلطة الشرعية الفلسطينية، هذا أمر أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يرفضه بكل أطيافه، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يعي أن هناك عنوانا للفلسطينيين، بغض النظر موقف أي دولة من هذا العنوان، إلا أن العنوان الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا، وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني تمتلكها هذه المنظمة، والتي السلطة الفلسطينية أحد أزرع هذه المنظمة، لأن ودون ذلك لا يمكن أن يكون هناك عنوان آخر للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في أي مكان في العالم. على العالم وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعي ذلك وأن تختصر الطريق على الجميع، وأن يكون هناك رؤية عالمية على أساس الشرعية والقوانين الدولية التي أقرها غالبية شعوب العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل. وهنا نستطيع أن ننقل شعوبنا في هذه المنطقة من مرحلة الاقتتال ومن مرحلة الحروب الدموية التي عانينا منها الكثير إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم في هذه المنطقة.
1: نعم، طيب كيف سيكون رد فعل مصر على إنشاء مناطق تسيطر عليها إسرائيل بالقرب من حدودها؟
0: أنا أعتقد أن مصر ضد هذه المشاريع على الإطلاق. مصر تريد أن تنفيذ الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ بعد إنهاء الحرب الدامي على قطاع غزة، إلا أنها هي مستمرة، الحرب بشكلها المجنون انتهت، إلا أن إسرائيل لم تتوقف يوما واحدا عن قتل الفلسطينيين في غزة وغير غزة، وبالتالي المشروع المصري لا يتناقض مع المشروع الوطني الفلسطيني، وهناك توافقا مصريا فلسطينيا عربيا وإسلاميا. أنا أعتقد أن العرب بقيادة مصر أكبر دولة عربية، والمملكة العربية السعودية التي هي أكبر ثقل عربي مادي ولها علاقات متميزة أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح مع الأمريكية، وتركيا وباكستان تستطيعان أن تفرض الحل الذي يتواءم ويتناغم مع الشرعية الدولية على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وكان هناك قبل فترة بسيطة تصريحا لوزير الخارجية التركي ورسالة إلى الحكومة الإسرائيلية وللشعب الإسرائيلي أنكم إذا أردتم أن تندمجوا في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة عليكم إعطاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بإقامة دولة الحرة المستقلة في أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو العرض أنا بعتقد، وهذا هو المشروع الذي يعترف به العالم، والمبادرة ليس فقط من تركيا وإنما يتحدث باسم الدول الأربعة الوازنة في الإقليم كما تحدثت قبل قليل، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الجهة الوحيدة اليوم التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتبنى تلك الفكرة وأن نذهب إلى مجلس الأمن من أجل إنهاء الصراع في هذه المنطقة كما قلت، ولكي ينعم شعوب هذه المنطقة التي دفع ثمنها دماء وكثيرة شعوب هذه المنطقة. هذه المنطقة شعوبها تعاني منذ فترة طويلة، وكما قلت لك أكثر شعوب هذه المنطقة الذي دفع ثمن هو الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني.
1: نعم دكتور أسعد، لماذا لا تشارك المنظمات الدولية بفعالية في إعادة إعمار غزة؟ وبرأيك أين أصبح مجلس السلام العالمي الذي أنشئ خصيصا يعني لحل مشكلة غزة بالدرجة الأولى؟
0: تعلم الموقف الإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي لا يعترف بالمنظمات الأممية التي هي الجهة الوحيدة المخولة لإعادة إغاثة الشعب الفلسطيني من حيث الإغاثة الإنسانية وإغاثة إعادة البناء، إلا أن هناك موقفا من قوة الاحتلال أن تمنع تلك المنظمات القيام بواجبها، وهي منعت هذه المنظمة الأممية الأنوروا ودمرت مركزها في منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية، وأغلقت مراكز لها في مخيم شعفاط وفي عدة مناطق، وهي تعمل على تدمير معهد مهني صناعي في منطقة قلنديا في منطقة شمال القدس، لأن الأنوروا تدعم هذا. هي لا تريد منظمة الأنوروا، لأن الأنوروا عنوان للجوء الفلسطيني، واللجوء الفلسطيني هو أحد أهم مفاصل القضية الفلسطينية التي يجب على المجتمع الدولي أن يحلها. بالتالي هذه المنظمات لا تسمح لها دولة الاحتلال، وقتلت العشرات من أفرادها الذين يعملون في هذه المنظمات في قطاع غزة للحد من تأثيرها. بالنسبة لمجلس السلام العالمي، عندما ولد، أنا باعتقادي هذا المجلس ولادة قيصرية غير طبيعية، وبالتالي عندما أصبحت هناك توترات أخرى مثل الحرب الإيرانية الإسرائيلية والأمريكية لم نسمع عنه أي شيء على الإطلاق. المفروض من مجلس السلام العالمي أن يتوافق مع السلطة الفلسطينية وأن يتوافق مع حركة حماس التي تخوض مفاوضات هي والمنظمات الأخرى في القاهرة من أجل أن يدخل هذا المجلس إلى قطاع غزة، لكن هذا المجلس هو مرحلة انتقالية وليس بديلا عن الشرعية الفلسطينية التي يعترف العالم كلها. هو هذا يعتمد على تفعيل مجلس السلام على الإدارة الأمريكية، لأن فكرة مجلس السلام هي فكرة ترامب نفسه، ونحن نعلم هذا الإنسان وهذا الرئيس متقلب جدا، يحلم في الصباح شيء ويفكر ظهرا شيئا آخر، وفي المساء ينقلب على كل أفكاره التي كانت قبل ذلك. وبالتالي الحل بالنسبة للشعب الفلسطيني، مؤسسة الشعب الفلسطيني، ليست فقط في قطاع غزة. صحيح أن هناك مجازر ارتكبت بشكل كبير، ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية أقرت أن هناك جرائم حرب ويجب محاكمة قادة الاحتلال على ذلك، إلا أن المشكلة هي مشكلة كل الشعب الفلسطيني، ليس فقط في أرض فلسطين، وإنما مشكلة الفلسطيني الذي يعيش في المخيم في لبنان يجب أن تحل وأن يعود إلى أرضه، والذي يعيش في المخيم في الأردن وفي سوريا وفي أي منطقة. هذا الفلسطيني له وطن، على العالم مسؤولية أخلاقية وإنسانية أن يرجع إلى الوطن. هناك قرارا دوليا يقر بحق العودة للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذه يعني يجب أن نتعامل مع جوهر القضية وأن تحل القضية من جميع جوانبها وليس في جانب واحد. نعم. على الإطلاق.
1: الخبير في الشأن الفلسطيني وأستاذ التاريخ المعاصر الدكتور أسعد العواوي، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا للمشاركة معنا اليوم دكتور أسعد.
0: شكرا لك حبيبي. شكرا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي سوريا استؤنفت الرحلات البحرية بين لبنان وسوريا بعد توقف دام لسنوات، حيث رست في مرفأ اللاذقية باخرة الركاب السياحية سيدر ويفز قادمة من مرفأ جوني اللبناني بعد إعلان رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي تسيير الرحلات بين سوريا ولبنان وتركيا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو الهيئة التدريسية في قسم الإدارة الفندقية في كلية السياحة جامعة دمشق الدكتور أغيد أديب جرجس مخلوف. أهلا بك دكتور أغيد في برنامج بلا قيود. يعني استقبل مرفأ اللاذقية الباخرة السياحية سيدر ويفز القادمة من لبنان في أول رحلة بحرية سياحية بعد سنوات من التوقف، وأيضا هناك نية لتسيير رحلات من تركيا إلى اللاذقية. كيف تنشط هذه الرحلات السياحة؟
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ودائما وأبدا شكرا للاستضافة الكريمة، شكرا لاهتمامكم بقطاع السياحة وبصناعة السياحة والضيافة اللي هي دائما وأبدا إحدى أهم روافد قطاع الخدمات أو صناعة الخدمات، وبالتالي أهم روافد الاقتصاد الوطني ككل. هلأ فيما يتعلق بموضوع استقبال مرفأ اللاذقية الباخرة السياحية القادمة من مدينة جوني اللبنانية، طبعا هذا النمط من الرحل السياحية أو من القدوم السياحي يسمى الكروز أو الكروزينج، وهو طبعا هي عبارة عن رحل سياحية بتتم على متن باخرات سياحية. طبعا أكيد هالباخرات بتكون مجهزة بكافة الخدمات السياحية والترفيهية، بالإضافة أكيد إلى خدمات الإقامة والإطعام والمبيت. طبعا هذا النوع هام جدا، هذا النوع هام لكل من الدول المصدرة للسياح ودولة المقصد أو الدولة الوجهة. السياحة بتميز فيها عن أي صناعة تاني أو عن أي قطاع آخر حقيقة هو بعد الثقافة، فهي ليست فقط تحمل الجانب الاقتصادي والعوائد المالية وإنعاش الاقتصاد الوطني والحصول على العمل الصعب ورفض الخزينة وتنشيط الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى جانب تاني حقيقة مفقود هو في كتير صناعات اللي هو طبعا موضوع التبادل الثقافي أو موضوع البصمة الثقافية، التأكيد على أهميتها، العمل على إعادة سوريا على الخارطة السياحية العالمية كمقصد سياحي هام. وطبعا هذا أكيد بفضل الإمكانات أو الإمكانيات والموارد السياحية المتنوعة اللي بيمتلك.
1: نعم، ما إمكانية جذب السياح الأجانب؟
3: طبعا في ضوء التبدلات السياسية والاقتصادية التي صارت أو التي حدثت في سوريا منذ التحرير في 8/12/2024، طرأ معها وأصبح معها متغيرات إيجابية كبيرة تتمثل بموضوع الانفتاح على جميع دول العالم، إزالة العقوبات، العلاقات الطيبة مع جميع دول العالم، هذا الموضوع انعكاسه مباشر وانعكاسه فوري على قطاع السياحة. ولكن كمان بنفس الوقت هناك بعض النقاط يجب الإشارة إليها، وبنفس الوقت هذه النقاط هي تعتبر إما عوامل جذب أو عوامل عدم اهتمام أو عدم حدوث تنمية سياحية كافية. وهالعوامل أنا بلخصة أهمها طبعا بالتالي: موضوع البنية التحتية بشكل رئيسي، موضوع المطارات، موضوع المرافق، المعابر الحدودية بمختلف أنواعها برية أو بحرية أو مطارات، بالإضافة إلى التسهيلات المتعلقة بالحصول على الفيزا، فيزة العبور أو الدخول، بالإضافة إلى الأمور القانونية المرتبطة بها النقاط، بالإضافة إلى موضوع ضرورة ربط موضوع الدفع الإلكتروني، ربط سوريا بمختلف البنوك العالمية لكي يتمكن السائح الذي يحمل بطاقة مصرفية مثل ماستر أو فيزا أو أي بطاقة ائتمان أخرى لكي يكون قادر على شراء الخدمات السياحية والفندقية. هذه النقاط طبعا هي كبنية تحتية، بالإضافة طبعا إلى أكيد ضرورة التشجيع على الاستثمار بقطاع السياحة والضيافة. وفعلا يعني هذا الاستثمار أو هذا النمط من الاستثمارات هي دائما وأبدا رابحة، إن كان للقطاع الخاص أو إن كان للقطاع الحكومي. بالإضافة كمان من وجهة نظري كباحث أو مختص بمجال السياحة والضيافة، أؤكد على ضرورة وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في موضوع إنشاء الاستثمارات السياحية والفندقية، أو نحن نسميه BOT طبعا، Building, Operating وTransferring، لأنه حقيقة هذا النمط هو بيحقق الفائدة للقطاع الخاص، وبنفس الوقت بعد عدة سنوات بيعطي قيمة كبيرة للقطاع العام بسبب امتلاكه طبعا لها المؤسسات اللي راح يتم إنشاءها. فبرأيي الشخصي هالطريقة أو هالوسيلة من الاستثمار هي تعتبر طريقة ناجحة وهامة لكل من الطرفين المتشاركين في عملية الاستثمار.
1: نعم، هل سيشجع ذلك الاستثمارات الخارجية في القطاع السياحي؟
3: بالنسبة للإيرادات التي يمكن الحصول عليها من القطاع السياحي فهذا حقيقة موضوع مثبت ومؤكد بتجارب دولية سابقة. فعلى سبيل المثال ماليزيا وتايلاند والعديد من دول العالم أصبح قطاع السياحة الإيرادات منه تزيد عن 50% أو 60% لصالح الاقتصاد الوطني أو الناتج المالي الناتج المحلي ككل. فهذا يؤكد طبعا في حال وجود بلد سياحي مثل سوريا، وجود إمكانيات، وجود موارد مختلفة ومتعددة، بوجود موارد بشرية مؤهلة، بوجود انفتاح اقتصادي، وجود علاقات طيبة مع مختلف مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمارات، الاهتمام بعناصر وبمقومات الجذب السياحي، الاهتمام طبعا بقنوات التوزيع، الاهتمام بطرق الترويج في الدول المستهدفة، في الدول المستهدفة تسويقيا للقدوم إلى سوريا. عند تحقيق طبعا هذا التكامل، عند تحقيق هذا التعاون، عند تحقيق هذا الإنجاز، فأنا متأكد بإذن الله تعالى ستعود سوريا إلى مكانتها السياحية كدولة قدوم سياحي من الطراز الأول.
1: ما العوامل التي تسارع من نمو القطاع السياحي؟
3: الإيرادات طبعا من قطاع السياحة والضيافة تقسم إلى نوعين، تقسم إلى إيرادات مباشرة، إيرادات فورية تدخل في ميزان المدفوعات، تدخل في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، هي طبعا من خلال الأموال أو الإيرادات التي يتم الحصول عليها مباشرة من السياح، بداية من المنافذ الحدودية عند الحصول على التأشيرات، وصولا إلى وسائل النقل السياحي، وصولا إلى منشآت الإقامة والمبيت، الفنادق، المطاعم وغيرها. بالإضافة طبعا إلى موضوع المنشآت أو القطاعات حقيقة المرتبطة بصناعة السياحة والضيافة. فلا يمكن الحصر، فلا يوجد مجال، لا يوجد صناعة، لا يوجد حقيقة النشاط إلا هو بشكل أو بآخر مرتبط بالنشاط الفندقي. فالمصارف، بالإضافة وسائل النقل، وسائل الاتصالات وغيرها. كله مرتبط. وإذا فهذا الأمر يعني طبعا الإيرادات كبيرة، وكما سبق وتحدثنا إيرادات مباشرة وإيرادات غير مباشرة، وكلها تعود بالفائدة إلى أو على الدخل الوطني. صناعة مهمة جدا، هناك أعظم الدول وأكبر الدول قائم 50 أو 60% من اقتصادها على صناعة السياحة والضيافة، فتستحق منا الاهتمام، تستحق منا التنمية. وأعيد وأكرر، سوريا تستحق قيمة سياحية متنوعة كبيرة، تستحق أن تكون رائدة في السياحة.
1: ما أهم النشاطات التي تقوم بها سوريا لتجهيز الكوادر؟
3: كذلك على التوازي بما يتعلق بالبنية التحتية، وكذلك سبق وتم الحديث عن أهمية الاستثمارات كبنية فوقية، لذلك أكيد ويجب التأكيد على أهمية الموارد البشرية العاملة في مجال السياحة والضيافة. وهنا حقيقة يأتي دور المؤسسات التعليمية، إن كان في التعليم العالي المتمثل بكليات السياحة في جامعات دمشق وحمص وطرطوس، بالإضافة إلى المعاهد الفندقية والمعاهد التدريبية السياحية التابعة لوزارة السياحة، مثل المعاهد الفندقية ومعهد دمر السياحي وغيرها من المعاهد والمؤسسات التدريبية التي تعود ملكيتها لوزارة السياحة، بالإضافة طبعا إلى المعاهد الخاصة الموجودة في دمشق وبقية المحافظات. دائما وأبدا يجب التأكيد على أهمية الموارد البشرية، لأنها هي حقيقة الساعد والطاقة الفعلية التي ستساهم في عملية التنمية السياحية وتحقيق الانتعاش السياحي وإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي على الخارطة السياحية الدولية. وسوريا تستحق قيمة حضارية، قيمة تاريخية، قيمة سياحية بكل أبعادها بكل أنواعها. نرى السياحة الترفيهية، نرى السياحة الثقافية، نرى السياحة العلاجية. لا يوجد نمط سياحي على وجه الأرض إلا هو موجود في سوريا حقيقة. هذه الميزات، هذه الإمكانيات الكبيرة يجب أن يتم استغلالها بالشكل الأفضل، خاصة في ظل الانفتاح على جميع دول العالم من الإمارات إلى تركيا. هذه الدول طبعا الرائدة والرائدة جدا في مجال السياحة، كان الإمارات أو تركيا أو حتى لبنان أو الأردن، أو هذه الدول طبعا المنافسة عمليا لنا في مجال السياحة، وذلك طبعا لقرب الجغرافي وامتلاك إلى حد ما موارد سياحية مشابهة لما تمتلكه سوريا. نأمل وندعو من خلال منبركم الكريم التعاون، الاستفادة من التجارب السياحية، الاستفادة من الاستثمارات، الاستفادة من النهضة السياحية التي تحققت في الدول المذكورة، وذلك طبعا بالاعتماد على العلاقات السياسي والاقتصادي والانفتاح على كافة المجالات مع هذه الدول أو الدول السابقة الذكر. كل هذا طبعا بهدف تحقيق والمساعدة في تحقيق التنمية السياحية في سوريا. أعيد وأكرر، سوريا تستحق، سوريا تمتلك وتستحق أن تكون رائدة في المجال السياحي.
1: عضو الهيئة التدريسية لقسم الإدارة الفندقية في كلية السياحة جامعة دمشق الدكتور أغيد أديب جرجس مخلوف، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي العلاقات السودانية الروسية، أعربت الخارجية السودانية عن رغبة الخرطوم في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع موسكو في عدة مجالات، بينها النقل والبنية التحتية والطاقة، وعن تطلعها لمشاركة روسيا بفاعلية كبيرة بعملية إعادة الإعمار في السودان. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير محمد النور. بعد الترحيب بحضرتك دكتور محمد، يعني نبدأ من إعلان الخارجية السودانية عزم الخرطوم على تنفيذ جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا مع موسكو. ما هي الأفاق الواقعية لمشاركة روسيا في إعادة إعمار السودان على نطاق واسع بعد الحرب في ظل الوضع الأمني الراهن في البلاد؟
4: بالتأكيد روسيا لها دور كبير جدا في مرحلة إعمار السودان، وكان لها دور من قبل في دعم الاقتصاد السوداني والاستثمارات الروسية في السودان بصورة أساسية، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع التعدين. وبالتأكيد التكنولوجيا الروسية متطورة، وهي يعني تنافس وبل تتفوق أحيانا على التكنولوجيا الغربية، وبالتالي سيكون لروسيا دور كبير من خلال تفعيل اللجان المشتركة بين السودان وروسيا لتنفيذ الاتفاقيات السابقة. وإذا تم تنفيذ هذه الاتفاقيات سينعكس الأمر إيجابا على السودان بصورة كبيرة وعلى روسيا أيضا في المرحلة القادمة.
1: ما هي المجالات المعلنة التي ستكون ذات أولوية للشركات الروسية؟
4: مجال التعدين في أولى أولويات هذا الاتجاه، هو مجال الطاقة بصورة عامة، لأنه البنية التحتية لقطاع الطاقة تأثر بصورة كبيرة، ومشروعات البنية التحتية الأخرى في السودان والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. هذه هي القطاعات التي تحتاج إلى استثمار مباشر في المرحلة القادمة، وهذا الاستثمار يفيد الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة ويساعد في يعني تحريك معدل النمو بشكل إيجابي وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تأثرت ودمرت بسبب الحرب.
1: نعم، ما هي المشاريع المشتركة الرائدة في قطاعي الطاقة والنقل التي يمكن أن تصبح المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي السريع وتحسين حياة الناس في السودان؟
4: بالنسبة لمشروعات الطاقة، من أهم المشروعات الطاقات النظيفة اللي الطاقات الجديدة والمتجددة، والسودان من الدول الواعدة في هذا المجال باعتبار أن توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ومعروف أن مناخ السودان مناخ حار، يتم إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء عبر السولار أو الطاقة الشمسية. أيضا هناك تجارب ناجحة وبحوث علمية لطاقة الرياح، توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح في ولايتي البحر الأحمر والولاية الشمالية. كل هذه الأشياء يمكن أن تحدث تحول كبير جدا في إنتاج الطاقات الجديدة، الطاقات النظيفة التي يتجه نحو العالم أجمع لتخفيف انبعاث ثاني الكربون في الأجواء. وبالتالي هناك أيضا إمكانية أن السودان يزرع نبات مثل الجتروف الذي ينتج الديزل، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تصنع من المنتجات الزراعية كمثلا بايوديزل أو الإيثانول الذي يستخرج من قصب السكر، ويعني يعمل في السيارات اللي تحمل محرك مرن.
1: ما هي المخاطر الرئيسية التي قد يواجهها المستثمرون الروس، وما هي الضمانات التي تستعد الخرطوم لتقديمها لحماية رؤوس أموالهم؟
4: أنا أفتكر القانون السوداني قانون مميز، وقانون شكل حماية كبيرة للمستثمر في استثماراته، وله الحق في أن يقوم بالعملية الاستثمارية وأن تحفظ أمواله، وأن يمكن حتى من تحويل أرباحه وجزء من أرباحه بالعملة الأجنبية إلى الخارج، وعدم المصادرة وعدم التأمين، وبالتالي المناخ مناسب. وهناك الآن حوالي 10 أو 11 ولاية أمنة من أصل 18 ولاية في السودان، هي أمنة ومستقرة وبها فرص استثمار كبيرة جدا في المجالات التي ذكرناها. بالتالي السودان سيجد تجاوب من الدول الصديقة والشقيقة التي يعني ستأتي إلى السودان للاستثمار مدعومة بحكومة دولتها. بالتأكيد نحن نتوقع توجه من روسيا، توجه من السعودية، من قطر، من تركيا، من عدد من الدول التي لديها علاقات وثيقة بالسودان.
1: نعم، كيف سيؤثر تعزيز هذه الشراكة الاقتصادية على مكانة روسيا جيوسياسية في المنطقة؟
4: بالتأكيد روسيا لها يعني لها صوتها على المستوى الدولي، ولها وجودها في المحافل الدولية، ووجود روسيا في السودان وفي المنطقة الإفريقية يعزز بصورة كبيرة جدا الوجود. وأنا الوجود ليس روسي فقط، أنا أفتكر مجموعة البريكس إذا كانت تحدثنا عنها كقوة اقتصادية تمضي بقوة الآن لكي تخلق نوع من التوازن والعدالة على مستوى العالم، باعتبار أن النموذج الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أدى لكثير جدا من التشوهات، يعلي دائما التدخل في الشأن الداخلي للدول ولا يعلي المصالح التجارية، ولكن النموذج الروسي، النموذج الصيني ودول البريكس بصورة عامة تعلي المصالح الاقتصادية بين مع الدول ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا هو الأمر المهم الذي يميز النموذج الروسي، النموذج الصيني، نموذج مجموعة البريكس على النموذج الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ولم يحقق أي نجاح حتى الآن في المنطقة الإفريقية.
1: الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير محمد النور، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، ويسعدنا أن يكون معنا ضيف حلقة اليوم من باريس رئيس الحزب السوري الحر السيد فهد المصري. في لقاء اليوم نناقش الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله، وترامب يتحدث عن دور سوري في لبنان. أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل سوريا في لبنان جدلاً كبيراً، حيث قال ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن تقوم سوريا بمراقبة حزب الله لأنهم سيؤدون المهمة على نحو أفضل على حد تعبيره. تصريحات ترامب دفعت الرئيس السوري أحمد الشرع ليوضح موقف بلاده مما يحدث في لبنان، حيث أكد أن سوريا لن تتدخل في لبنان إلا بناء على طلب الحكومة اللبنانية، رافضا أي تدخل فوري في شؤونها. وقال الشرع إنه إذا كان ذلك يخدم مصالح لبنان وسوريا فهو منفتح على الجلوس مع حزب الله. وأضاف الشرع أن تصريحات رئيس ترامب تم تفسيرها وكأن القوات السورية ستدخل لبنان صباح الغد، وأعرب عن رفضه أي تدخل فوري، وأشار بدلا من ذلك إلى إمكانية وجود دور إيجابي لسوريا من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية. حول تصريحات الرئيس الأمريكي ورؤية الحزب السوري الحر لمجريات السياسة في سوريا، يسعدنا أن ينضم إلينا من باريس رئيس الحزب السوري الحر السيد فهد المصري. مرحبا بك معنا، وفي البداية لو تحدثنا عن رؤية الحزب السوري الحر لمستقبل سوريا واستعدادكم للمشاركة في العملية السياسية.
9: أولا شكرا جزيلا على هذا اللقاء، تحياتي لحضرتك سيدة جيهان. أولا علينا أن ندرك أن سوريا حاليا في مرحلة انتقالية بعد أكثر من 50 سنة من حكم ديكتاتوري وأكثر من 14 سنة من الحرب، وتمر في أوضاع داخلية واقتصادية صعبة وظروف إقليمية ودولية معقدة وبالغة الخطورة. نحن ما يهمنا في المرحلة الحالية هو استقرار سوريا، استعادة السيادة السورية على كامل التراب السوري، ومن ثم تأتي عملية الشراكة السياسية. الأولوية الآن هي لموضوع الأمن والاستقرار وإنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا، لأن هناك ظروف اقتصادية صعبة وصعبة للغاية. الشراكة السياسية ضرورية لأجل دعم إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا. بالتأكيد هناك حاجة حقيقية إلى أحزاب وطنية فاعلة قادرة على تمثيل مختلف شرائح المجتمع السوري والمساهمة في بناء الدولة الحديثة، وهذا يتطلب قانون ناظم للأحزاب على أسس وطنية خالصة وليس قوى سياسية بأجندات عابرة للحدود. دور الأحزاب لا ينبغي أن يقتصر على المنافسة السياسية فقط، بل يجب أن يمتد إلى تقديم رؤى وبرامج عملية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطنين. الأحزاب القوية والمنظمة تشكل أحد أهم الضمانات لقيام نظام سياسي قائم على المشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وهذا ما نتطلع له بنهاية المرحلة الانتقالية. نحن في الحزب السوري الحر، ومنذ سقوط الأسد كان خيارنا الوطني والاستراتيجي دعم إنجاح المرحلة الانتقالية بكل قوتنا، ووضعنا كل جهودنا واتصالاتنا وعلاقاتنا الداخلية والخارجية في خدمة الدولة السورية وإعادة بناء مؤسساتها واستعادة القرار الوطني. فنجاح المرحلة الانتقالية هو نجاح لكل السوريين، وفشلها هو فشل لنا جميعا، ولا يخدم الفشل وحدة سوريا الوطنية والترابية ولا الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
8: إذن ما تقييم حضرتك لخارطة القوى السياسية في سوريا الآن ودور الأحزاب الموجودة على الساحة في تحديد سياسة الدولة الجديدة؟
9: سوريا تمر في مرحلة انتقالية صعبة. سوريا ومنذ الخمسينات تعيش حالة من التصحر السياسي، فمنذ عهد الوحدة حل الرئيس جمال عبد الناصر الأحزاب والصحف، وتمت عملية التأميم الذي قضى على الاقتصاد السوري وفرت الرساميل، وذلك بالتزامن مع حكم الأجهزة الأمنية. ومن ثم تمكنت مجموعة عسكرية تحت غطاء حزب البعث الذي أصبح القائد للدولة والمجتمع من الهيمنة على البلاد، حتى وصلت سوريا للدمار الشامل والكامل وتفكيك المجتمع السوري مع نهاية حكم عائلة الأسد. الأحزاب السياسية التقليدية في سوريا كانت ضعيفة ومخترقة في حكم في عهد حكم الأسد، وكانت غير مؤثرة ولا تمتلك قواعد شعبية، والبعث لم يكن سوى واجهة للهيمنة. ضعف الأحزاب حاليا هو نتيجة ظروف تاريخية وتشريعية، والمطلوب توفير بيئة سياسية وقانونية تسمح لها بالنمو وكذلك المنافسة على أسس البرامج والكفاءة الوطنية. نؤمن بأن مستقبل سوريا يحتاج إلى شراكة سياسية حقيقية، وأن نجاح الدولة الجديدة مرتبط بقدرتها على استيعاب التنوع السياسي والفكري ضمن إطار الوحدة الوطنية وسيادة القانون. أما فيما يتعلق بتحديد سياسة الدولة الجديدة، فأرى أن ذلك يجب أن يكون نتاج حوار وطني واسع تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى والكفاءات الوطنية، بحيث تبنى السياسات العامة على أساس المصلحة الوطنية العليا وليس على أساس المصالح الحزبية أو الفئوية أو الضيقة.
8: بالحديث عن هذه النقطة، سيد فهدي، يؤكد الحزب على اللامركزية الإدارية الموسعة كحل وطني، كيف ترون أنها تساهم في تعزيز الشراكة بين كل أطياف الشعب السوري دون تقسيم؟
9: نحن منذ بداية المرحلة الانتقالية في سوريا عبرنا وفي أكثر من موقع، وأخبرنا القيادة المرحلة الانتقالية بأن الحل الأمثل من أجل المشاركة الوطنية الأوسع من سائر أطياف الشعب السوري وسائر شرائح المجتمع السوري، ومن أجل استعادة الأمن والاستقرار ومشاركة كل السوريين في دعم عملية الأمن والاستقرار، استعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح المنفلت. لذلك نحن اقترحنا موضوع اللامركزية الإدارية الموسعة. هناك تجارب فيها بالتأكيد العديد من الأخطاء ارتكبت في عديد من المناطق في سوريا نتيجة سنوات الحرب، لكن يمكن الاستفادة من هذه التجارب سواء من نواحيها السلبية أو الإيجابية من أجل البناء نحو المستقبل. لذلك نحن نعتقد أن اللامركزية الإدارية، وعلى اعتبار أن البنى التحتية أساساً البنى التحتية للدولة السورية هي كانت بالأساس بنى تحتية فرنسية بنتها فرنسا خلال فترة الانتداب الفرنسي، لذلك هي قابلة أكثر فكرة اللامركزية الإدارية المتبعة في فرنسا تطبيقها على النموذج السوري، وذلك سيحقق مشاركة أوسع بأن يكون هناك مجالس محلية منتخبة على مستوى المحافظات والأقاليم والمدن والمناطق والقرى والبلدات، وهذا سيساعد بأن يختار الأهالي في كل منطقة وبقعة جغرافية في سوريا ممثليهم المحليين الذين سيتحملون المسؤولية مباشرة أمام الأهالي، وهذا سيساعد على محاربة الفساد وسيساعد على التنمية وسيساعد الدولة بشكل أساسي على استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المشاركة الوطنية الواسعة. ونحن أيضا اقترحنا من خلال فكرة اللامركزية الإدارية، والتي ستكون بالتأكيد ضمن شروط وقواعد ناظمة تحددها الدولة السورية لعمل هذه المجالس وانتخاب المحافظين والممثلين المحليين، لذلك نحن اقترحنا أن يكون هناك جهاز الشرطة المحلية، أو يمكن أن نسميه الشرطة البلدية، ضمن صلاحيات محددة، وقدمنا رؤية متكاملة حول هذا الموضوع لقيادة المرحلة الانتقالية وأعلنا عن ذلك. هذه الشرطة البلدية ستكون أو الشرطة المحلية ستكون تحت تصرف ضمن صلاحيات معينة وأطر قيادية معينة وقانونية معينة، ستكون تحت تصرف قيادات قادة المجالس المحلية والبلدية في سائر المحافظات السورية، إلى جانب أننا اقترحنا أيضا إعادة إنشاء الجندرمة التي ستكون أيضا تجربة مهمة من أجل إعادة الأمن والاستقرار واستيعاب آلاف الضباط والعسكريين المنشطين بالتنسيق ما بين وزارتي الدفاع والداخلية. وهناك تجارب يمكن الاستفادة منها، هناك التجربة التركية، هناك تجارب في فرنسا في دول متعددة عن الشرطة البلدية أو الجندرمة، وبالتالي يمكن تنفيذ هذه التجربة في سوريا، لا سيما وأنها كان معمول بها في حقبة الخمسينات في سوريا. لذلك لابد من تحقيق المشاركة الأوسع عبر اللامركزية الإدارية وإنشاء جهاز الشرطة البلدية وأيضا إعادة إنشاء الجندرمة في سوريا.
8: بالانتقال إلى التوترات الإقليمية، ما هو تقييم حضرتك لما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور سوري في إنهاء الحرب في لبنان مع إسرائيل؟
9: يعني الرئيس أحمد الشرع كان واضحا وأوضح أن الحديث لا يتعلق بأي تدخل عسكري سوري في لبنان، لأن هذا الأمر لا يتوافق لا مع مصلحة سوريا ولا مع طبيعة المرحلة الحالية في سوريا. أما فيما يتعلق بما قصده الرئيس ترامب، فأنا أرجح أنه هو على الدور السياسي والأمني والدبلوماسي الذي يمكن أن تلعبه سوريا في لبنان ضمن أي ترتيبات إقليمية ودولية تهدف إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في لبنان، وليس تولي ملف حزب الله بالمعنى التنفيذي أو الوصائي. الجميع يدرك أن حزب الله جزء من المشهد اللبناني وله ارتباطات إقليمية معقدة، وقراره من خارج لبنان ومرتبط بإيران، وبالتالي فإن أي معالجة لهذا الملف لا يمكن أن تكون مسؤولية دولة واحدة، بل تحتاج إلى حوار لبناني داخلي وإلى تفاهمات إقليمية ودولية أوسع. لذلك يمكن فهم الحديث عن دور سوري باعتباره مساهمة في تهيئة الظروف السياسية للاستقرار بحكم الجوار والعلاقات التاريخية، وليس باعتباره إدارة مباشرة لملف حزب الله أو تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية. نؤمن بأن استقرار لبنان مصلحة سورية كما أن استقرار سوريا مصلحة لبنانية، لكن ذلك يجب أن يتم دائما في إطار احترام سيادة الدولتين. سوريا دولة مؤثرة بحكم موقعها ودورها التاريخي وعلاقاتها الإقليمية، لكنني أعتقد أن أي حل دائم يتعلق بحزب الله أو بغيره من الملفات اللبنانية يجب أن ينبع أولا من توافق اللبنانيين أنفسهم، لأن الاستقرار الحقيقي لا يفرض من الخارج بل يبنى من الداخل. وكما قلت، لا يمكن لسوريا وحدها أو لدولة واحدة أن تقوم بحل مشكلة حزب الله في لبنان. لذلك نحن ندعو في الحزب السوري الحر من أجل استعادة الأمن والاستقرار في لبنان والحد من نفوذ حزب الله وتجريده من السلاح لصالح الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية والدستورية. لذلك نحن ندعو إلى تشكيل تحالف عسكري دولي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأن هناك تحالف، يعني لا نذهب بعيدا، هناك التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لهذا التحالف من خلال بضعة اتصالات تقوم بها الإدارة الأمريكية، يمكن لهذا التحالف الذي كان المكلف أساسا بمحاربة الإرهاب ومحاربة داعش أن يتم تكليفه أيضا بإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان والحد من نفوذ حزب الله. ولا ننسى أن سوريا هي عضو في هذا التحالف، وبالتالي يمكن للدولة السورية حينها أن تتخذ قرار بالتدخل العسكري في لبنان، ولكن ليست بشكل منفصل وإنما ضمن تحالف دولي. وبالتالي يمكن لفرنسا لدول أوروبية أخرى أن تدخل عسكريا داخل لبنان لحماية العديد من المناطق، ليس ما يتم استعادة الأمن والاستقرار في لبنان، لكن ذلك يتطلب إرادة دولية، إرادة أمريكية وإرادة دولية من أجل الحل والأمن والاستقرار في لبنان، وذلك يتطلب أيضا قوات برية وعسكرية وجوية. لذلك يعني كما قلت، هذا يتطلب قرار دولي، ونحن نعتقد أن الحل الأمثل لإنهاء مشكلة لبنان واستعادة لبنان لسيادته على كامل أراضيه لابد من وجود تحالف عسكري دولي على غرار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش.
8: لكن سيد فهد، أي تحالف دولي برعاية أمريكية سيضم إسرائيل؟ ما موقف الحزب السوري الحر من هكذا حلف؟
9: سيدتي، عندما يكون هناك تحالف دولي فإسرائيل ستكون حينها طرف، ستكون حينها طرف. سوريا بالتأكيد لن تحارب، لن تكون وكيلا للمحاربة بالنيابة عن إسرائيل أو أي دولة أخرى. سوريا إن تدخلت ضمن تحالف دولي في لبنان فذلك من أجل المصلحة الوطنية العليا وضمان أمن واستقرار سوريا أولا وآخرا، من أجل المصالح الوطنية السورية العليا. لا ننسى أن حزب الله هو من يسيطر أمام غياب الدولة اللبنانية، هو من يسيطر على الحدود السورية اللبنانية، وهذه حالة غير صحية، ولبنان يشكل الخاصرة الرخوة التي تهدد أمن واستقرار سوريا. وجميعنا لا ننسى الدور الإجرامي الذي مارسه حزب الله في سوريا خلال السنوات الحرب الماضية.
8: إذن إلى أي مدى يمكن أن يكون البعد الاقتصادي مدخلا للتعاون بين دمشق وبيروت؟ وهل هذا البعد موجود في طرح الرئيس الأمريكي أم أن الأمر يقتصر على البعد الأمني الذي يطرحه ترامب؟
9: يعني بالتأكيد هناك علاقات تاريخية وعلاقات اقتصادية واجتماعية عميقة ما بين سوريا ولبنان، وبالتأكيد عندما يكون لبنان، عندما تكون سوريا معافاة فذلك سينعكس إيجابا على لبنان. ولبنان كما قال الرئيس أحمد الشرع، بيروت هي الواجهة البحرية لدمشق، وكذلك طرابلس هي الواجهة البحرية لحمص، وبالتالي هناك مصالح مشتركة اقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية وفي سائر المجالات، وبالتالي استقرار لبنان هو مصلحة سورية ومصلحة إقليمية ومصلحة دولية، إن أردنا أن لهذا الشرق المتعب أن يعيش بأمن واستقرار وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام سائر منطقة الشرق الأوسط.
8: في هذا السياق سيد فهد، ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا في لبنان، وكيف تقيم التعاون الأمني على الحدود بين الطرفين؟
9: حاليا علينا أن نكون واقعيين، سوريا اليوم تحقق تقدما في مسار استعادة الاستقرار وبناء المؤسسات، لكنها ما زالت تواجه تحديات اقتصادية وتنموية وأمنية كبيرة. لذلك فالأولوية الأولى للدولة السورية اليوم يجب أن تبقى تعزيز الاستقرار الداخلي وتحسين حياة المواطنين وإعادة بناء الاقتصاد. لا يمكن تجاهل سوريا أن سوريا دولة محورية في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية وتأثيرها في العديد من الملفات الإقليمية. لذلك فإن قدرتها على المساهمة في استقرار لبنان لا ترتبط فقط بمدى تعافيها الداخلي، بل أيضا بموقعها السياسي ودورها الإقليمي. أفضل خدمة يمكن أن تقدمها سوريا للبنان اليوم هي أن تنجح في بناء نموذج دولة مستقرة وقوية ومزدهرة. عندما تكون سوريا قوية داخليا يصبح تأثيرها الإيجابي في المنطقة أكبر وأكثر استدامة. سوريا تقع في قلب التوازنات الإقليمية وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان ومعبره البر الوحيد، وأي ترتيبات أمنية أو سياسية طويلة الأمد في المشرق العربي يصعب نجاحها دون وجود تفاهمات تشمل دمشق وبيروت والقوى الإقليمية المؤثرة. نحن في الحزب السوري الحر نرى أن مصلحة سوريا تكمن في أن تكون جسرا للاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي، لا ساحة للصراع أو الحروب بالوكالة، وأي دور سوري في لبنان يجب أن يكون داعما للحوار والاستقرار واحترام سيادة الدولة اللبنانية.
8: بالحديث عن التفاهمات، الرئيس السوري أعرب عن استعداده للحوار مع حزب الله اللبناني، كيف ترى هذه الدعوة وما موقف الحزب السوري الحر من حزب الله اللبناني؟
9: الرئيس أحمد الشرع تحدث بلغة عقلانية وبلغة رجل دولة من الطراز الرفيع حيال لبنان وشيعة لبنان. مشكلتنا نحن كسوريين مع حزب الله وليست مع شيعة لبنان أو العراقي أو غيرهم، ومشكلتنا مع حزب الله لم تكن مع حزب الله في لبنان. لنكن واضحين، مشكلتنا مع حزب الله كانت مع حزب الله في سوريا بسبب وجوده في سوريا مع الميليشيات الأجنبية الأخرى التي كان يديرها مع الحرس الثوري الإيراني وارتكابهم المجازر البشعة والجرائم في سوريا وتهجير ملايين السوريين وتدمير المدن والقرى. لكن نظام الأسد اليوم انتهى، وانتهى دور هذه الميليشيات واختفت من المشهد السوري وللأبد. لكن ذلك لا يعني بالمطلق هضم حقوق الشعب السوري القانونية والسياسية إزاء كل المجازر والانتهاكات التي مارسها حزب الله وسائر الميليشيات. ولذلك تتحمل أيضا الدولة اللبنانية قسطا كبيرا من المسؤولية عن ذلك، لا سيما أن حزب الله استخدم الأراضي اللبنانية لقصف مناطق من الأراضي السورية، واستخدم حدود لبنان للعدوان على سوريا، وقام بحملات بشعة للتنكيل باللاجئين السوريين في لبنان. هذه المسائل القانونية والسياسية لضمان حقوق السوريين في المحاسبة هي اليوم في عهدة الدولة اللبنانيين. نحن في عهدة الدولة السورية. نحن كسوريين لا نسعى للثأر أو الانتقام من أي طرف داخلي أو خارجي أو إقليمي، بل نعتمد على الدولة السورية لضمان حقوق السوريين بقوة القانون وقدرات الدولة السورية على حماية وضمان الحقوق.
8: سيد فهدي، كيف تقيم الإعلان عن بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي اليوم من بعض مناطق الجنوب اللبناني؟ وهل يمكن أن تكون هذه مقدمة لاستقرار الأوضاع في المنطقة بضغوط أمريكية؟
9: يعني أي انسحاب إسرائيلي من أي أراضي محتلة هو مؤشر إيجابي، وذلك سيساعد على إيجاد صيغة للحل. إن كان الانسحاب من جنوب لبنان أو الانسحاب من جنوب سوريا، هذا سيكون مؤشر على خطوات إيجابية تجاه الحل. وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية أو في لبنان هذا لا يخدم الحل. لذلك كما قلنا لابد من تحالف دولي، من تكاتف الجهود الدولية من أجل الحل في لبنان. سوريا اليوم لديها أراضي محتلة من قبل إسرائيل. يجب على إسرائيل أن تنسحب من هذه الأراضي، أن تسير في مساعي المفاوضات بالرعاية الأمريكية من أجل الوصول إلى تفاهمات أمنية مستدامة على الحدود مع سوريا، ونأمل أن نصل في يوم من الأيام، وأحسبه ليس ببعيد، أن نصل إلى إطار تفاهمات أوسع عندما تمتلك إسرائيل رؤية عقلانية موضوعية عملية منفتحة للتعايش السلمي مع سائر شعوب ودول المنطقة.
8: ما قول حضرتك فيما تم ترويجه عن وجود حوار بين حزبكم وإسرائيل؟ وحضرتك نفيت هذا الأمر، من يروج لهذه الأخبار ولماذا ولماذا الآن؟
9: أختي العزيزة، نحن لا ننفي بالمطلق، وأنا شخصيا لا أنفي بالمطلق، أنني كنت أول من أطلق وبالعلن الدعوة للسلام العادل، سلام الشجعان بين سوريا الجديدة وإسرائيل، وكان ذلك منذ عام 2016، وسعينا على مدار أكثر من 10 سنوات لبناء جسور للتقارب ما بين الشعبين السوري والإسرائيلي، ووضعنا رؤية للسلام والتعاون والعيش المشترك، ونشرنا ذلك للعلن، وذلك قبل أن ينطلق ما أطلق عليه اتفاقات السلام الإبراهيمي. وقد رفضت مرات متعددة تلبية دعوات لزيارة إسرائيل، لأنني أدرك أن حكومة نتنياهو لا تريد السلام، وهي من تحمي الأسد ونظامه من السقوط، وذلك بدليل قيام نتنياهو بتدمير ما تبقى من القدرات الدفاعية للدولة السورية بعد سقوط الأسد، بل أيضا احتلال مناطق سورية جديدة والعبث في النسيج الوطني السوري. لذلك قمت بفضح حقيقة ما يقوم به نتنياهو من انتهاك واعتداءات على الأراضي السورية، فضحت ذلك على الإعلام الإسرائيلي، ومن ثم أعلنت قطع أي اتصال أو علاقة مع إسرائيل، وموقفنا من هذه المسألة واضح وثابت، ولا توجد أي قنوات تواصل من هذا النوع. واليوم لدينا دولة تتعامل بحكمة وموضوعية وواقعية مع إسرائيل، وهي المخول الرسمي الوحيد لأي اتصال أو علاقة يفيد سوريا وأمن واستقرار سوريا وحماية وحدتها الوطنية والترابية. أما لماذا يتم الترويج لمثل هذه الأخبار، فذلك يحدث في كثير من الأحيان في البيئات السياسية المتوترة، حيث يتم استخدام الإشاعات لأهداف متعددة، بعضها سياسي بهدف التشويش على مواقف القوى الجديدة، وبعضها إعلامي بحثا عن الإثارة، وأحيانا يدخل في إطار الصراعات بين أطراف مختلفة تحاول التشكيك في شرعية أو استقلالية أي طرف سياسي جديد. نحن لا نفضل الدخول في لعبة الاتهامات، ونؤكد ونوضح للرأي العام أن حتى أن كل ما قمنا به من أجل السلام مع إسرائيل منذ عام 16 وصولا إلى قطع هذه الاتصالات مع سقوط الأسد كانت ضمن الأجندة الوطنية، وفي إطار احترام كامل حقوق الشعب السوري والتعامل للند. نحن لسنا عملاء ولسنا خونة لبلادنا، نبحث عن أمن واستقرار سوريا، والعمل السياسي يتطلب بالتأكيد ربما الجلوس مع الأعداء من أجل الوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.
8: في هذا السياق أستاذ فهد، أيضا ترددت أخبار حول تشكيل حكومة سورية جديدة وأن شخصكم مرشح لرئاستها بدعم من واشنطن، ما حقيقة هذه الأنباء؟
9: نحن في الحزب السوري الحر، نفكر في الدولة وليس السلطة، ونبني مواقفنا على الواقع السياسي الفعلي والتواصل مع الشعب السوري وقضاياه الأساسية. وهذا لا يعني بالمطلق أننا نتهرب من المسؤولية، بل بالعكس تماما، نحن في خدمة الدولة السورية في أي موقع تريدنا الدولة فيه، إن كان ذلك يخدم الأمن والاستقرار والتعافي. أي حديث عن حكومات أو مناصب أو دعم خارجي لا نفكر به بالمطلق. الأولوية بالنسبة لنا أختي العزيزة هي الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية مستقلة في الفترات الانتقالية أو البيئات السياسية المتحركة. كثير من الأسماء يتم تداولها في الإعلام أو يعبر عن رغبة قوى دولية أو إقليمية.
8: لماذا إذن طلب الحزب السوري الحر

0: على مؤسسات الدولة أو على شرائح من المجتمع السوري ضمن إطار القانون، أي تعزيز قدرة الدولة السورية على حماية مؤسساتها ومواطنيها وضبط الأمن، وليس تعليق الحياة السياسية أو الحقوق الدستورية للمواطنين. نحن في الحزب السوري الحر من أشد المدافعين عن دولة القانون والمؤسسات، ونرفض تماما تحويل أي ظرف أمني إلى ذريعة لعودة نماذج الطوارئ المفتوحة التي عرفتها سوريا أو دول أخرى. عندما تتعرض دولة ومؤسساتها ومواطنيها لتهديد مباشر، دائما يكون هناك إجراءات استثنائية محددة زمنيا يضبطها القانون، لكن الفارق الأساسي بين إجراءات لحماية الدولة والمواطنين وبين نظام طوارئ دائم، هنا يكمن الفرق. نحن مع الأولى وضد الثانية بشكل كامل، لذلك لا يوجد تناقض بين موقفنا ومبادئنا، بل هناك سوء فهم متعمد أو غير متعمد من بعض الأطراف لاستخدام المصطلحات خارج سياقها. الخطر الحقيقي ليس في وجود أدوات قانونية استثنائية بحد ذاتها، بل في غياب الرقابة عليها. لذلك نحن نؤكد دائما أن أي إجراء استثنائي يجب أن يكون محدد المدة، خاضع للرقابة القضائية، ومرتبط بظروف واضحة تنتهي بانتهائها.
1: سيد فهد، هل يمكنكم تسمية أهم الأحزاب المرشحة للمنافسة على قيادة البلاد في المستقبل؟ وما موقفكم من الأحزاب القائمة على أساس أيديولوجي؟
0: لنتحدث بواقعية عن القوى السياسية الموجودة اليوم في سوريا. هناك عدة تيارات وأحزاب يمكن أن يكون لها دور في المنافسة السياسية. نتمنى أن يكون هناك حياة سياسية في سوريا بعد تصحر دام أكثر من 60 سنة في سوريا.
1: أخيرا وشكرا لوقت حضرتك، كيف ترى دور الإعلام في ظل الصراعات الدائرة حول العالم وبوجه خاص وكالة سبوتنيك؟
0: يعني بالتأكيد للإعلام دور مهم ودور أساسي في نقل الحقيقة بمهنية وحرفية. الإعلام يستطيع الرفع أو الحد من تأثير أي خبر، لذلك المهنية مطلوبة في إيصال الخبر والتأكد من مصادر الخبر من عدة مصادر حتى يكون الخبر دقيق. المصداقية هي من تصنع الجمهور لأي وسيلة إعلامية. نتمنى لوكالة سبوتنيك كل الخير، وبالتأكيد نشكركم على هذا الحوار، ونتمنى بالفعل أن يكون هناك إعلام في دولنا العربية وبشكل خاص في سوريا، إعلام وطني مهني يعبر عن طموحات وتطلعات السوريين بشكل مهني وحرفي.
1: ونحن بدورنا نشكر حضرتك السيد فهد المصري رئيس الحزب السوري الحر، كنت ضيف لقاء سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا جزيلا لهذه الإضاءة، وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء سبوتنيك لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم، الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026 وعلاقة هرمون الاستروجين بالتعامل مع الضغوط لدى الجنسين. من التدريب إلى القرار، أصبح الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم، وبهدوء تسلل وبدون إعلانات ليصبح جزءا لا يتجزأ من كرة القدم. مونديال 2026 شهد طفرة تكنولوجية غير مسبوقة في طريقة اللعب والتحكيم والتدريب والمتابعة، حيث تحولت التقنيات الناشئة من الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى جزء أساسي من اللعبة بهدف تعزيز دقة التحكيم وتحسين التدريب وإثراء تجربة الجماهير.

0: أبرز الابتكارات التحكيمية هي كاميرات الحكام ريف كامس التي توفر للمشاهدين منظوراً مباشراً لما يراه الحكم في اللحظات الحاسمة، مما يعزز الشفافية والإثارة. كما دخلت تقنية خروج الكرة عن الملعب لأول مرة إلى جانب تطوير تقنية خط المرمى المعروفة. أما في مجال التحليلات فيقدم فيفا منصة فوتبول اي اي برو لجميع 48 منتخبا المشاركة لتوفير تحليلات تكتيكية فورية قبل وبعد المباريات. وتعتمد هذه المنصة على وكلاء ذكاء اصطناعي يستطيعون البحث في البيانات لتقديم توصيات استراتيجية دقيقة، مما يساعد حتى المنتخبات الأقل إمكانيات على المنافسة. كما تم استخدام بيانات تتبع اللاعبين لإنشاء أفاتار ثلاثي الأبعاد للاعب يساعد في شرح قرارات التسلل ومحاكاة الخطط. كذلك شهدت الكرة الرسمية تصميما جديدا بأربع قطع فقط مع حساس داخلي يقيس حركتها 500 مرة في الثانية، بالإضافة إلى أحذية مطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد ميتا ماتيريالز المتقدمة، فضلا عن الحساسات التي يتم وضعها في ملابس اللاعبين وتثبيتها على أجسادهم. كما يجري الباحثون حاليا دراسات مكثفة حول جودة الملاعب المؤقتة وتأثيرها على الإصابات. حول استخدام الذكاء الصناعي في مونديال 2026، معنا من القاهرة عميد كلية علوم الحاسب بجامعة النهضة الدكتور مصطفى ثابت. أهلا بك معنا، وبداية كيف غير الذكاء الاصطناعي من مجال التدريب في كرة القدم في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تحليل الأداء الفردي أو الجماعي؟
1: أهلا بحضرتك، طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك وبمتابعينك الكرام. طبعا الذكاء الاصطناعي حقيقة غير وجه الكون عموما، يعني الذكاء الاصطناعي حول زي ما بيقولوا كده، أنا دايما بقول للطلاب عندي الذكاء الاصطناعي أصبح at every exit، موجود في كل المجالات، غير شكل الكون وليس الرياضة فقط. شفنا طبعا التقنيات الذكاء الاصطناعي بتستخدم من زمان جدا في عمليات تقييم انتقاء اللاعبين، وشفنا حتى محمد صلاح الأسطورة المصرية كيف كان لتحليل الأداء وتحليل الأداء الرقمي لمحمد صلاح، يعني دور كبير جدا في انضمامه لليفربول وتألقه مع ليفربول، والفترة الحقيقة الذهبية لليفربول كان السبب الرئيسي فيها هي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار اللاعبين المميزين اللي انضموا في الفترة اللي انضم فيها محمد صلاح وفيرمينيو وعدد من اللاعبين الآخرين. فالذكاء الاصطناعي أصبح جزء رئيسي من كل المهام اليومية اللي موجودة في الدنيا عموما، وطبعا الرياضة جزء لا يتجزأ من العالم يعني، لكن أصبح في عملية حتى اختيار الخطط، حتى في تحليل الفرق، شايفين ده في كاس العالم، في تغيير حتى اللاعبين، تغيير طريقة اللعب أثناء المباريات، كل دي عوامل خلاص دخل فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا بعد تحليل دقيق للبيانات باستخدام طبعا الحساسات أو السنسورز اللي بتبقى موجودة في اللبس بتاع اللاعبين. وبعض الفرق دلوقتي أصبحت تضع كمان سنسورز في أحذية اللاعبين.
0: إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يعتمد المدرب على الذكاء الاصطناعي في تخصيص برامج التدريب لكل لاعب بناء على بياناته البدنية والتكتيكية أخذا في الاعتبار الفوارق الشخصية؟
1: طيب خليني اقول لحضرتك ان دايما اقول ايه، ان ان لم تتقدم ستتقادم. الشخص او المدرب اللي او عموما في الحياه اللي مش هيعتمد او مش هيستخدم الذكاء الاصطناعي هيتراجع بشكل كبير جدا. ليه؟ لان الذكاء الاصطناعي سهل جدا جدا جدا العديد من المهام، واصبحت بتتم بشكل اسرع واكثر كفاءه. فالمدربين حاليا يعني الذكاء الاصطناعي اصبح جزء لا يتجزأ من كل المهام الروتينيه، بقي جزء الابداعي. الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في بعض المهام في الاجزاء الابداعيه اللي هي بقى يعني يعني الاكستريم قوي او المميزه قوي دي خلاص بقى دي القدرات اللاعبين زي ما احنا شفنا. يعني مثلا واحد زي ميسي مثلا في كاس العالم الاخير ده بيعمل اشياء دي خارقه بقى، يعني خارقه للبشر وخارقه للذكاء الاصطناعي وخارقه لكل حاجه. دي اشياء يعني صعب قوي ان محاكاتها بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لكن اعتقد في المستقبل هيبقى في طرق يعني نقدر نستخدمها للمحاكاه وتدريب اللاعبين على عمل الاشياء الخارقه دي. لكن ما عدا ذلك سهل جدا الذكاء الاصطناعي يساعد فيه بشكل اسرع واكثر كفاءه، فمهم جدا استخدامه. وكمان بقى خلاص الذكاء الاصطناعي اصبح بيدخل في المجالات المختلفه، وبقى حتى في كليات التربيه الرياضيه في معظم الجامعات العالميه وحتى المحليه. يعني في مصر في برامج دراسيه مشتركه ما بين كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات وكليات التربيه الرياضيه لتدريب اللاعبين والمدربين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدتهم في اداء المهام الخاصه بهم.
0: ما دور البيانات الضخمه بيج داتا وتعلم الاله ماشين ليرنينج في اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين الشباب من خلال الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا بقت هي الاساس دلوقتي. البيج داتا هو الاساس عموما في حتى استخدامات الذكاء الاصطناعي، لانه هو قائم على كده. انا بقدر اطلع من هذه البيانات الكبيره او البيانات الضخمه مجموعه من المعارف. وخلينا نبسط الموضوع للساده المتابعين، انه الذكاء الاصطناعي بيفرق عن البرامج العاديه او برامج نظم المعلومات العاديه بانه بيتعامل مع قواعد بيانات، مش مع قواعد معرفه، مش قواعد بيانات. قواعد المعرفه دي بيتم بناءها نتيجه العديد من البيانات الكتيرة جدا اللي بتسبب تراكم للمعرفة، وده بيخلي عملية الوصول زي ما بيسموها كده بالانجليش يعني hidden relationship او العلاقات اللي الناس ما تقدرش توصل لها بالشكل الطبيعي اسهل بكتير جدا. فالكل دلوقتي احنا بنتكلم على تقريبا كل السكاوتينج تيمز في كل الاندية سواء محلية او العالمية بقت معتمدة بشكل كبير جدا على تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي معتمدة بالتبعية على البيج ديتا. وكل ما هيحصل تقدم في هذا الأمر كل ما هتزيد كفاءة اختيار اللاعبين المميزين بناء على تحليل البيانات. في كتير على فكرة من الشركات حتى المصرية بدأت تعمل بعض برامج الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الموهوبين في المحافظات المختلفة. يعني الدولة المصرية عندها مشروع 1000 موهوب بدأت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من الشركات الوطنية في مصر لعمل برامج لاكتشاف المواهب من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. بياخدوا الفيديوهات، بيطلبوا فيديوهات متسجلة بشكل معين لبعض المهارات الخاصة بالأطفال والشباب، ويتم تحليلها واختيار على أساسها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. ده طبعا بيوفر وقت كبير جدا، بيوفر مجهود كبير جدا، كمان بيوصل لأماكن نائية جدا كان صعب يوصل لها المدربين، وكمان تقدرش تغطي مدربين أو كشافين زي ما بيسموهم تقدر تغطي بهم الدولة المصرية بالكامل. فمن خلال الذكاء الاصطناعي تقدر تفلتر أكبر عدد ممكن، يعني لو قدم لك 1,000,000 تقدر من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في خلال ساعات قليلة جدا تختار المتميزين منهم واللي هم فيهم بوتنشل بناء على تحليل البيانات الضخمة والماشين ليرنينج.
0: ولكن دكتور مصطفى، كيف تستخدم الخوارزميات في محاكاة المباريات الافتراضية سيميوليشن لتدريب اللاعبين على سيناريوهات مختلفة؟ وهل تعتمد على البيانات السابق تغذيتها أم تبتكر سيناريوهات جديدة؟
1: والله الحقيقة هي الأول بتعتمد على البيانات اللي موجودة، وبعدين بتبتدي من خلال تقنيات التعلم الآلة تبتكر سيناريوهات جديدة أكثر إبداعا. يعني وقد يكون هذه السيناريوهات مش أكثر إبداعا ومش أكثر نجاحا، لأن هي الماشين ليرنينج بتطلع مخرجات قد يكون إيجابية وقد لا تكون إيجابية، قد تكون مفيدة وقد لا تكون مفيدة. لكن في المجمل هو بيديلك يعني خبرة أكثر، لأنه أنت بتعيش التجربة قبل ما المباراة تحصل. وبالمناسبة هو ده أساس الإبداع. يعني لو شفنا اللقاء الأخير لمحمد صلاح مع الإعلامية سعاد يونس هنجد إن هو دايما كان بيتكلم إن هو بيعيش المباراة قبل ما تبدأ المباراة وبيشوف نفسه جوه المباراة. الذكاء الاصطناعي يقدر يخليك تعيش نفس هذه التجربة انه بيحلل الفريق اللي قدامك وبيبقى محلل ادائك ويقدر يحطك في الوضعيات المختلفه مع هذا الفريق اللي تقدر يعني تعيش هذه التجربه بشكل فعلي بقى مش بس تخيلي، لانه ده يعني اللي كان بيحكيه محمد صلاح كان بيحكيه في التخيل، لكن احنا هنا بنتكلم على بشكل فعلي كامل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي واللي هي معتمده على البيانات الضخمه واللي كمان فيها جزء إبداعي من خلال برامج تعلم الآلة.
0: تحدثت حضرتك عن تقنيات التتبع أو التراكينج مثل الأجهزة القابلة للارتداء، ما دور هذه الأجهزة في تحسين اللياقة البدنية والتكتيكات الجماعية وكشف أماكن تمركزات اللاعبين في الفرق بحيث تصبح الخطط أكثر دقة؟
1: هي الحقيقة الحساسات دي لها دورين. الدور الأولاني إن هي بتراقب الـ يعني اللاعب نفسه من حيث مدى الإرهاق، مدى يعني التأثر أثناء المباراة، وبتراقب كمان طريقة الحركة بتاعته، يعني إزاي قدر يتحرك في الموقف الفلاني، إزاي يقدر في الاسبرينت، إيه اللي حصل، هل ضربات القلب زادت، هل في أي أشياء من الحاجات الحيوية تأثرت أثناء مثلا سبرينت أو حركة معينة، فتقدر أولا تحمي اللاعبين من شوفش الموت المفاجئ اللي كان بيحصل خلال الفترات الماضية لبعض اللاعبين. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتدي للمدرب مؤشرات على طول بأنه اللاعب هنا خلاص وصل لمرحلة من الإرهاق واحتمالية إصابته بتعلى، فبيبتدي يدي مؤشر للمدرب على طول أنه يتدخل ويغير. كمان طول الوقت بيسجل طريقة تحركاته في المواقف المختلفة، ودي بيتم تحليلها من خلال محلل الأداء، وبيدي للاعب نصائح لأنه طريقة الحركة الفلانية لما عملها ومتسجلة بالشكل ده أدت مثلا أنه الكرة اتخطفت في منطقة خطر فأدت إلى تسبب في هدف، فيبتدي من خلالها يحصل ليرنينج للاعبين. بالإضافة طبعا بتقدر بعض السنسورز تقرأ تحركات المنافس، فبناء عليه تديلك alert real time alert، يعني في الوقت المباشر في لحظتها يديلك alert ان انت ازاي تقدر تتصرف بشكل اسرع واكثر كفاءة وتتعامل مع المنافس بشكل اكثر كفاءة وفاعلية. فهي الحقيقة ليها دور بالنسبة للاعب، وليها دور كمان في قراءة تحركات المنافسين، وان هو يعمل لك زي خريطة كده تقدر ازاي تتعامل خلال المواقف المختلفة مع اللاعبين في المباراة في نفس توقيت المباراة. فليها تأثير كبير جدا، واعتقد تأثيرها هيزيد خلال الفترة اللي جاية بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في زي ما بنقول الريل تايم اللي هو في الوقت الفعلي اثناء المباريات.
0: بخلاف التدريب على مستوى الفريق دكتور، ما دور التحليلات المدعومه بالذكاء الاصطناعي في تحسين المهارات الفرديه للاعب مثل التمرير او التسديده، وهل يعتمد عليها اللاعبون بمعزل عن التدريب الجماعي؟
1: خلينا اقول لحضرتك انه يعني الاعتماد الكامل عليها فقط ده امر لحد دلوقتي ما حصلش، لكن يعني هتبقى جزء مساند بشكل كبير جدا للمدربين في انه عمليه تحليل البيانات عشان اقدر اشوف نقاط القوه والضعف للاعبين واشتغل على نقاط القوه ان انا انميها واحاول ان انا اتلافى نقاط الضعف اللي موجوده بشكل كبير جدا. وكمان هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يساعدني في اليه تزويد نقاط القوه وآلية التغلب على نقاط الضعف في عمليات التدريبات، لكن حتى الآن مش الذكاء الاصطناعي لم يستبدل البشر في هذا الأمر، لأنه حتى الآن هي الذكاء الاصطناعي لم يستبدل أي وظيفة إبداعية، وطبعا التدريب وكرة القدم تحديدا وظيفة في الجزء الأكبر فيها إبداع، لكن هو داعم لهذا الإبداع وهيطور بشكل كبير جدا، وهنجد متعة كبيرة جدا. في ناس متخوفة من الذكاء الاصطناعي ودخوله في المجالات المختلفة، لكن في اعتقادي أنه في مجال كرة القدم الذكاء الاصطناعي هيزود بشكل كبير جدا من متعة كرة القدم، لأنه أغلب المهام الروتينية هتبقى سهلة وسهل تنفيذها بالنسبة للاعبين، وهيتبقى الجزء الإبداعي اللي هو هيبقى فيه تركيز كبير جدا عليه اللي احنا كنا الفترة الأخيرة مفتقدينه بشكل كبير جدا.
0: إذن هل هناك ما يشير إلى تحسن التحكيم بعد التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا بلا شك، احنا شفنا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الاوفسايد، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد تخطي الكره للخطوط ولا لا، حتى في التعديلات الاخيره اللي عملتها الفيفا في كاس العالم الحالي 2026 شفنا حتى استخدامها في العداله حتى في بعض الكرات زي الكورنر، وده كان امر يعني بيعدي يعني ان الكره تطلع تبقى كورنر وتحس بضربه مرمى او العكس، وكان بينتج عنها اهداف. فهم الحقيقه زودت بشكل كبير جدا، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ساعدت بشكل كبير جدا وزودت من العدالة التحكيمية. طبعا استخدام تقنية الفار ساعدت كمان في عملية تحسين أداء الحكام، لأنه زي ما احنا قلنا كل ما تم ذكره بخصوص اللاعبين هو برضو بيتم مع الحكام، فبشكل كبير جدا ساعدت على تطوير العدالة التحكيمية وضمان العدالة بنسبة كبيرة جدا للفرق المختلفة.
0: ما تقييم حضرتك لتجربة استخدام فيفا منصة فوتبول AI برو في الدورة الحالية من مونديال 2026؟
1: شو احنا الحقيقة يعني لو حضرتك تلاحظي ان ما فيش تقريبا ولا خطأ تحكيمي مؤثر خلال يعني المباراتين اللي تموا في اغلب المجموعات من كاس العالم، فاحنا بنتكلم في عدد كبير جدا من المباريات، يعني كل البطولات الماضية بنجد جدل تحكيمي بشكل او باخر ناتج عن اخطاء تحكيمية بالرغم من وجود تقنيات مهمة زي تقنية الفار اللي موجودة من كاس العالم الماضي، لكن احنا بنتكلم عن كاس العالم ده الحقيقة تقريبا مفيش حد خالص بيكلم على أخطاء تحكيمية، احنا تقريبا واصلين لنسبة صفر أخطاء تحكيمية نتيجة استخدام التقنيات الحديثة واللي على رأسها طبعا الـ AI. فأنا شايف إن هي تجربة عظيمة جدا، تجربة ليها أثر كبير جدا، وهنقدر نقيمها طبعا بشكل كامل مع نهاية مباراة البطولة بالكامل.
0: لأن هل تتوفر لدى حضرتك قائمة بأشهر البرامج المستخدمة في التدريب، وهل هي متاحة بتكلفة مقبولة للأندية الصغيرة؟
1: خليني اقول لحضرتك انه يعني طبعا في برامج متخصصه، لكن انا يعني حتى البرامج العامه يعني البرامج العامه اللي هي كل الاي اي ايجنتس العامه زي الشات جي بي تي والجيميناي والكلود وجروك وكل البرامج العامه نقدر نعمل من خلالها ومن خلال الشباب المبرمجين الصغيرين يقدروا يعملوا برامج متخصصه في عمليات التدريب الرياضي ايا كان نوعه، سواء كانت كره قدم، كره يد، كره طايره، تنس بول، بالشطرنج، كل الرياضات المختلفه نقدر من خلالها نعمل برمجيات من خلال هذه الأدوات يعني، وتكون طبعا تكلفتها ليها تكلفة لكن تكلفة ضئيلة جدا مقارنة بالعائد المتوقع من الاستفادة منها.
0: ولكن دكتور، ما هي التحديات التقنية والأخلاقية في الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي في تدريب اللاعبين؟
1: خليني أقول لحضرتك أنه طبعا في تحديات كبيرة جدا في عملية الذكاء الاصطناعي عموما، بقى لو احنا بنتكلم على عمليات التخوفات من انهاء وظائف للعديد من البشر، فده طبعا تخوف مهم جدا ويجب ان يؤخذ في الاعتبار، ويجب ان تعمل كل الدول على تطوير ابنائها بحيث انه عملية سيطرة الذكاء الاصطناعي ما تأثرش على الوظائف، ونطور الشعوب بحيث ان هي تقدر تتعاطى مع التطور الكبير اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي. كمان في تخوفات خاصة بعمليات المناخ، لانه طبعا الهاردوير بتاع الذكاء الاصطناعي بيستخدم طاقة بشكل كبير جدا، بيبقى فيه انبعاثات أكتر، بيبقى زيادة للانبعاثات الحرارية، كمان استهلاك أكبر للمياه، كل دي تخوفات طبعا من سيطرة أو النمو الكبير اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي. عشان كده حتى يعني في الفترة الأخيرة بدأ يبقى فيه نقاشات كتيرة حوالين هذه الأمور لضمان أنه التفحل الكبير أو التوحش الكبير اللي بيحصل لمجال الذكاء الاصطناعي ما يأثرش على يعني الأشياء الرئيسية للكوكب، خصوصا الأخلاقية منها والمناخية تحديدا، لأن طبعا احنا العالم بيواجه أزمة تغير مناخ غير مسبوق.
0: بخلاف ما تفضلت به دكتور، هل هناك فرصة لتكافؤ الفرص في ظل التكلفة الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا خليني اقول لحضرتك انه التطور اللي بيحصل بشكل كبير جدا، اغلب التقنيات الجديدة اول ما بدأت كانت الهاردوير تحديدا او الادوات اللي بتستخدم فيها كانت بتبقى غالية جدا، لكن التطور الكبير دائما في الهاردوير بيخلي السعر ينزل بشكل كبير وسريع جدا، فما فيش تخوف من هذا الأمر. وكمان الذكاء الاصطناعي بيعالج نفسه بنفسه، فهنجد انه هيدي فرصة كبيرة جدا للتكافؤ ما كانش موجود قبل كده. ويمكن احنا عندنا في مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار في لقاء من اسابيع قليلة كان بيكلم ان احنا ده فرصة للدول النامية، لانه مجال جديد تقدر تضع نفسك على خريطة هذا المجال بشكل اسرع واسهل، ويدي لك فرصة لمنافسة الدول المختلفة بالعلم وبالتطور وبالتدريب. واحنا الحقيقة في مصر يعني شغالين على هذا القطاع، ويمكن الحمد لله التقرير الأخير عن جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي مصر رقم واحد على مستوى أفريقيا بالكامل.
0: أخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك، هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الحدس البشري للمدربين التقليديين في تصميم الخطط؟ وحضرتك تفضلت بأن هذا النشاط نشاط إبداعي في المقام الأول.
1: خلينا أقول حقيقة أنه لا، مش هيستبدل بالنسبة يعني حتى في الوقت الحالي والوقت القريب مش هيستبدل بنسبة 100%، لكن هيكون معاون بشكل كبير جدا في بعض الأشياء التقليدية. ويعني إحنا مثلا بنلاقي محلل الأداء في بعض الفرق بيصل عددهم لـ70 و60 شخص، أعتقد الرقم ده هيقل بشكل كبير جدا، قد يعني يقل الـ10% من الرقم اللي موجود. في بعض الوظائف المعاونة للمديرين الفنيين أعتقد أنه ممكن تختفي ويتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي، لكن أن يستبدل الذكاء الاصطناعي المهمة للمدير الفني أمر أعتقد في الوضع الحالي وفي القريب العاجل مش هيحصل بشكل كامل.
0: من القاهرة عميد كلية علوم الحاسب بجامعة النهضة الدكتور مصطفى ثابت، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. موضوعنا الثاني في مرايا العلوم لهذا اليوم عن علاقة هرمون الأستروجين بالتعامل مع الضغوط في كلا الجنسين. كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة علمية أن مستويات هرمون الأستروجين في مركز الذاكرة بالدماغ أو منطقة الحصين قد تلعب دورا حاسما في تحديد قدرة الذاكرة على الصمود أمام التوتر الشديد، وذلك في أدمغة الذكور والإناث على حد سواء. الدراسة أجرتها جامعة في كاليفورنيا على الفئران، وخلصت إلى أنه عندما تكون مستويات الإستروجين مرتفعة في الحصين تصبح الذاكرة أكثر عرضة للاضطرابات طويلة الأمد. ويقول الباحثون أن الإستروجين ضروري للتعلم والذاكرة والصحة الدماغية، لكن عندما يلتقي بتوتر شديد قد تتحول آليات التكيف الطبيعية إلى ما يثبت المشكلات طويلة الأمد. وينتج الحصين الأستروجين في كلا الجنسين وبمستويات عالية نسبيا لدى الذكور، ووجد الباحثون أن المستويات العالية تخلق حالة تسمح بتغييرات جينية تجعل الدماغ أكثر مرونة، لكنها وتحت التوتر الشديد تتحول إلى آلية تثبت الاضطرابات المرضية. وأوضحت الدراسة أن الإناث أكثر مرونة في التعامل مع تغيرات مستوى الأستروجين عن الذكور. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي. أهلا بك معنا دكتور وليد، وبداية لو تشرح لنا طبيعة التوتر وهل ينتج عن خلل نفسي أم خلل كيميائي في الجسم؟
2: هو بصفة عامة أي تحديات بتقابل الإنسان، أي تهديدات سواء كانت داخلية، يعني عنده شعور بالقلق، عنده اكتئاب، عنده حاجات مشاكل خارجية في حياته زي الطلاق، الوفاة، مشاكل مالية، مشاكل زوجية، مشاكل عنده في الشغل، الأمور دي كلها بيبقى فيه استجابة طبيعية للجسم وللعقل تجاه التحديات دي، دي اللي احنا بنسميها الاسترس أو الضغط النفسي. فبالتالي الضغط النفسي يعني غالبا ما بيجيش الإنسان بين عشياتنا أو ضحاها، يعني بيكون مر بمجموعة من المحكات، مجموعة من ضغوطات الحياة زي ما احنا قلنا داخلية أو خارجية، بينتج عنها الشعور بالاستنزاف اللي بيجيله يرجع يقول أنا مضغوط من الناحية النفسية.
0: إذن الدكتور، ما دور هرمون الأستروجين في الدماغ وهل يلعب دورا في التغيرات النفسية والسلوكية للأشخاص؟
2: طبعا السيروتونين ده معروف ان انخفاضه بيؤدي لسلوكيات مرتبطة بمشاعر الاكتئاب، بالغضب، بالتقلبات المزاج. وعلى فكرة مش هو لوحده، يعني جميع النواقل العصبية أي مشاكل فيها بتعمل تغيير في سلوك الإنسان. الدوبامين ممكن لما يكون زيادة شوية يعمل سلوك اندفاعي عند الإنسان على سبيل المثال، يعني كل النواقل تعمل لك مشاكل في القلق، في التوتر، كل الهرمونات بتعمل لك حالة من التغيير العام للسلوك، سواء بقى في اضطرابات نوم، في ضعف في الذاكرة، في الشعور بالتعاطف والثقة بين الأفراد. يعني دايما احنا بنقوله ابحث عن الهرمونات، ابحث عن النواقل العصبية عند الإنسان، لأن هي بتكون أي خلل فيها بيؤدي لتغيرات سلوكية بصفة عامة.
0: لكن هل تختلف استجابة المرأة عن استجابة الرجل في حال تغير مستويات هرمون الأستروجين؟
2: بكل تأكيد المرأة أكثر عرضة للاستجابة تجاه التغيرات، لأن هي بطبيعتها بيبقى عندها متغيرات هرمونية كتير طول حياتها، من وهي صغيرة بتتعرض لضغوط ما بتعرضش بيها الراجل، ولا سيما في البيئة العربية زي ختان الإناث مثلا على سبيل المثال، زي العمالة المبكرة، زي الجواز المبكر، زي التمييز في التربية في بعض الأحيان، العنف والتنمر والتحرشات. علشان كده حتى بتلاقي المرأة بيجي لها التغيرات في الهرمونات وفي النواقل العصبية في سن بدري، يعني بنشوفها أكتر عرضة لبعض أنواع الاكتئابات عن الراجل، مثلا زي اكتئاب ما قبل الجواز، واكتئاب الحمل، واكتئاب الولادة، واكتئاب الفطام، وبتخش في اكتئابات والتغيرات الهرمونية والدورة السهرية، مشاكل كتير جدا بتجيلها طول حياتها، وبالتالي بتكون هي أكتر عرضة للاستجابة للتغيرات الكيميائية المتعلقة بالنواقل العصبية والهرمونات في الدماغ.
0: دكتور، كيف يمكن أن تفسر هذه الآلية زيادة خطر فقدان الذاكرة المرتبط بخرف الشيخوخة عند النساء بعد انقطاع الطمث؟
2: يعني والله أكيد أي متغيرات زي ما احنا قلنا بيبقى استجابته طبيعية للنواحي العقلية، فطبعا كل الدراسات قالت إن ده بيبقى أكتر تأثير عند النساء نتيجة إن هي بتبقى عندها تاريخ من الخلل الهرموني، عندها تاريخ من المشاكل، لدرجة إن احنا لقينا النساء مثلا عندنا امرأة من كل ستة ممكن تصاب بالزهايمر في سن 65 سنة، يعني ده عدد طبعا كبير جدا جدا. ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا التغيرات الجينية عندها والهرمونية المرتبطة بالدماغ بتبقى عالية جدا في فترات انقطاع الطمث تحديدا يعني، وبالتالي أكيد بيحصل لها بعض الاختلالات. على فكرة برضو النساء بتبقى أكتر استعداد وراثي من الراجل، يعني الجينات عندها الوراثية بيدي لها احتمالية أكبر من الراجل بنسبة 81%، وكمان بيبقى عندها تراكمات في البروتينات أعلى، البروتينات السامة تحديدا بيبقى أعلى من الراجل، عشان كده بيبقى عندها مشاكل متعلقة بالزهايمر بالذاكرة موجودة عند الراجل، وبنشوفها حتى بدري، يعني بنلاقيها بعد ما تطلع في سن المعاش بيبقى عندها مشاكل في اللغة، في التواصل، في مهارات اتخاذ القرار، في الاختلافات العامة الهيكلية المتعلقة. لو هي بتشتغل مثلا مرحلة ما بعد المعاش بنلاقي الإدراك عندها قل شوية، وعملية الربط وهكذا. عشان كده احنا دايما بنقول المرأة تحديدا لازم تخلي بالها من الهرمونات، تخلي بالها من التاريخ الوراثي بتاعها، لأنها بتكون بالفعل أكثر عرضة من الراجل، وكمان أقل عمرا في نسبة الإصابة ببعض الأمراض واللي على رأسها الزهايمر.
0: هناك ربط بين هرمون الأستروجين والذاكرة، هل هناك استخدامات لهذا الهرمون في علاج الحالات التي تعاني من مشكلات الذاكرة؟
2: بكل تأكيد، العلم كل يوم بيأتي بالجديد، بقى في أجيال من العلاجات المختلفة دلوقتي بتعالج الجزئية دي، وإن كان احنا بننصح طبعا أي امرأة بتسمعنا كمان تحديدا ما تاخديش علاجات من دماغك، يعني لازم كل ده يكون تحت إشراف الدكاترة، الدكتور المعالج اللي متابع الحالة، علشان خاطر يجيب استجابة، يعني يعمل لك حماية بقى للأعصاب وينظم النواقل العصبية. لازم أي علاجات تبقى تحت إشراف طبيب، والعلاجات في الجزئية دي يعني كثيرة جدا.
0: بحديثي إلى استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي، نصل إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الام تي في المسائية.
8: المفاوضات في واشنطن تبحث المناطق التجريبية وتدريب الجيش. نتنياهو يؤكد سنبقى في الشريط الأمني، وكاتس واشنطن لم تطلب منا الانسحاب. الامتحانات الرسمية تحسم الخميس، والمناهج الدراسية إلى التحديث بعد 30 عاما. بورصة الذهب دون 4,000 دولار، والدافع رفع الفائدة على الدولار.

0: نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. وفي اليوم الثاني من جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل بدأ البحث عمليا وتفصيليا في المناطق التجريبية، وهو طرح خطر ودقيق ومصيري. فإما أن ينجح ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الليطاني ومن كل المناطق التي احتلتها، وإما أن يفشل فيتكرس الاحتلال ويتركز معه واقع جديد للبنان. والأمران المتناقضان تشير إليهما إسرائيل من خلال تصريحات مسؤوليها. فوزير الخارجية الإسرائيلية جدعان ساعر أعلن أن إيران إذا كفت يدها عن لبنان فلن تكون هناك حاجة لإسرائيل للبقاء في جنوبه لحماية مواطنيها. في المقابل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لو كان هناك طلب أمريكي فإن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان. كذلك أكد بنيامين نتنياهو قبل قليل أن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وأنه لا يزال هناك ما يجب عليها فعله. في هذا الوقت انشغلت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بمعالجة التداعيات السلبية للموقف الذي اتخذه الوفد العسكري اللبناني أمس عندما قرر عدم الظهور في صورة مشتركة مع الوفدين الآخرين المشاركين في مفاوضات واشنطن. وهنا أكثر من سؤال يطرح، فهل الوفد العسكري اللبناني جزء من الوفد اللبناني ككل أم أنه وفد منفصل عنه؟ والأهم، هل المؤسسة العسكرية تأتمر بأمر السلطة اللبنانية وبسياستها وتوجهاتها أم أنها مستقلة وتعمل وفق توجهات وسياسات موازية؟ البداية من واشنطن، فبين صورة لم تلتقط وخريطة لم يتفق عليها يبدو أن اليوم الثاني من المفاوضات لم يكن يوما مكتملا. فما الذي تعثر؟ للإجابة ينضم إلينا من مبنى مجلس الشيوخ في واشنطن الزميل أنتوني مرشاك. أنتوني تفضل، ماذا جرى اليوم بالتفاصيل؟ كلمة لك.
1: ماجد، باليوم الثاني للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية شهد تعثرين أساسيين. الأول بالمسار العسكري، إذ أفادت مصادر أمريكية بأنه وفد الجيش اللبناني رفض صيغة المناطق التجريبية التي طرحها الجانب الإسرائيلي كنقطة انطلاق للانسحاب. أما التعثر الثاني بحسب مصدر بالخارجية الأمريكية للMTV فيتمثل باستمرار الجدل حول رفض الجيش اللبناني التقاط الصورة الافتتاحية المشتركة في وزارة الخارجية الأمريكية مع أنه حضر الاجتماع. فبالنسبة إلى واشنطن لم تعد المسألة بروتوكولية بل ترتبط بصورة المسار التفاوضي نفسه. الإدارة الأمريكية أرادت مشهد يؤكد تثبيت التفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل برعايتها، فيما فضل الوفد العسكري اللبناني عدم الظهور في صورة قد تفسر داخليا كخطوة تطبيعية قبل تحقيق تقدم ملموس على الأرض. هذا الموقف فتح سجال هنا وتحديدا مطرح ما أنا موجود بمجلس الشيوخ، بحيث أنه يحمل قيادة الجيش مسؤولية قرار عدم الظهور في الصورة المشتركة باعتبار أنه أحرج المسار أمام الأمريكيين، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بالمحاسبة أو ممارسة الضغوط على هيكلية القيادة العسكرية. وفي موازاة الجدل حول الصورة يبقى الخلاف الأساسي حول المضمون. لبنان يربط أي مناطق تجريبية بانسحاب إسرائيلي واضح وسط يعني مع بسط سلطة الدولة والجيش اللبناني، فيما يطالب إسرائيل بضمانات أمنية تمنع عودة حزب الله أو إعادة بناء قدراته العسكرية في المناطق التي ستنسحب منها. وبالتوازي مع هذا النقاش الأمني العسكري يكون اللقاء الأول أيضا للسفيرة اللبنانية الآن يحصل على خط مجلس الشيوخ، وقد عقد على أن تنتهي سلسلة لقاءات بالتزامن مع المفاوضات بوزارة الخارجية الأمريكية حوالي منتصف الليل. يعني المسارين مع بعض، السفيرة ندى معوض هون بمجلس الشيوخ طوال النهار، والسفير سيمو كرم يعني بالمفاوضات مستمر. وهذا يعكس أنه هنالك ضغط على دعم الجيش اللبناني. أيضا عم بتطالب السفيرة ندى معوض بدعم الجيش اللبناني وتثبيت دوره في أي ترتيبات ميدانية، حيث أصبح هو جزء أساسي من النقاش السياسي بواشنطن. إذن الخلاف اليوم ماجد بالأخير على الصورة وعلى الخريطة معا. لبنان لا يريد منح المسار شكلا تطبيعيا قبل الحصول على السيادة، وإسرائيل لا تريد منح المضمون السيادة قبل الحصول على ضمانات أمنية وتحديدا نزع سلاح حزب الله. بين الموقفين واشنطن عم بتحاول تقرب وجهات النظر كرمال ليكون في نقطة قابلة للتطبيق على الأرض، وأنه غدا يكون في ختام لهذه الجولة بطريقة إيجابية على رغم كل الضغط يلي عم بيصير هلأ. هذه الأجواء من هنا.
0: شكرا للزميل أنطوني مرشق.
2: من واشنطن إلى القصر الجمهوري الذي يتابع مسار التفاوض بكل تفاصيله، المستجدات مباشرة من هناك مع الزميلة جويس عائي. جويس، إذن تفاصيل معك، تفضلي.
3: صحيح ديانا، هناك تفاؤل هنا نوعا ما في القصر الجمهوري في بعبدة. أولا مصادر بعبدة تقول الام تي في أن النقاش الدائر للوفد العسكري برئاسة السفير سيمون كرم تناول ثلاث نقاط: أولا المناطق النموذجية، ثانيا فض النزاع بالتعاون مع السنتكوم، وإمكان الخروج اليوم ببيان بشأن جولة اليوم. والبحث لا يزال حتى الساعة يدور بموضوع المناطق النموذجية. بهذا الموضوع المناطق النموذجية يطالب لبنان بأن تحصل، أن تكون هذه المناطق أي يكون قسما منها على الأقل تحت الاحتلال، أي ضمن الخط الأصفر أو ضمن الخط الأصفر، أي أنها تتطلب انسحابا إسرائيليا ودخول الجيش اللبناني إليها. تقول مصادر بعبدة للأم تي في هناك تقدم في البحث بالمناطق النموذجية، وتقول أيضا أن قبولا إسرائيليا بانتشار الجيش اللبناني حصل في هذه في مناطق محتلة من إسرائيل تمهيدا للانسحاب منها. طبعا البحث هو ما هي هذه المناطق، أين تبدأ مساحتها الجغرافية، ولكن بحسب مصادر بعبدة لبنان يطالب ويشترط بتحديد المنطقة الأولى، وأن يكون هناك جدول تسلسلي وليس جدولا زمنيا. الجدول التسلسلي يعني أنه تكون منطقة من بعد منطقة أخرى من بعدها منطقة أخرى، وليس جدولا زمنيا، لأنه من غير المعروف كم يحتاج الجيش اللبناني إلى وقت للدخول إلى للعمل في هذه المناطق التي سينتشر فيها. مصادر بعبدة أيضا تقول أنه هناك تقدم في إعلان النيات الذي يعمل عليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. اللجنة الأمريكية الإيرانية اللبنانية في سويسرا، تضيف المصادر، لم تشكل ولم يعاد طرحها بمفاوضات واشنطن، ونحن ننتظر التصور الكامل لهذه اللجنة الخلية التي طرح تشكيلها في لوسيرن. دور إيران فيها التحدث مع حزب الله في حال خرق وقف إطلاق النار، لكنها لم تشكل بعد، وليس دور لإيران بموضوع سلاح حزب الله. عندما سألنا مصادر بعبدة ولكن هل حزب الله يقبل بأن ينتشر الجيش في مناطق معينة، تجيب المصادر أنه أصلا حزب الله وافق على هذا الطرح منذ اتفاق 27 نوفمبر الماضي. إشارة أخيرة، بحث عملي وفعلي لإمكان إعادة إحياء مؤتمر دعم الجيش سريعا. هكذا هي الأجواء، تفاؤلية ولكن بانتظار طبعا ما سيحصل في واشنطن ومسار التفاوض هناك. ديانا،
2: شكرا لك جويس.
0: وفيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن واشنطن لم تطلب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المهمة الإسرائيلية في لبنان لم تنتهي بعد، متوعدا بمحاربة جميع وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
4: نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا، وسنبقى في الشريط الأمني في لبنان، وسنحتفظ بالمناطق الأمنية ما دمت رئيسا للوزراء. قمنا بالعديد من العمليات في إيران وحصول طهران على سلاح نووي تهديد وجودي لنا، وسنمنع ذلك.
2: وخلال جولة إقليمية لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تشمل الإمارات، الكويت، البحرين، أعرب الأخير عن أمله في نجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
5: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday. They'll go on today. They'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory, not a terrorist group like Hezbollah. So that's the goal. The more of that area the Lebanese armed forces is able to secure, the less of it's in Hezbollah's control, the less Israel will be in Lebanon. We want to see a Lebanon that's in the control of their legitimate government, where there is no foreign government encroaching on their territory.
0: في أمن الجنوب استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع على طريق تلة الدبشي لجهة دوحة كفر رمان، ما أدى إلى سقوط ضحيتين، وفي وقت رمت محلقة مقذوفا في نطاق المنطقة العسكرية المغلقة في محيط سد القرعون. أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتين في بلدة النبطي الفوقة من دون إصابات، كما استهدف القصف المدفعي أطراف ياطر وبرعشيت. توازيا أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي استهداف مسلحين من حزب الله شكلا تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر.
2: في السياق، يوم استثنائي في عين عرب لعودة لم تكتمل، وتهديد إسرائيلي جديد يخيم على الأهالي واتصالات الجيش اللبناني. تقرير ستريدة بعينه.
6: في سابقة ميدانية تعد الأولى منذ اندلاع الحرب، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة عين عرب السنية في قضاء مرجعيون لتصبح أول بلدة تقع ضمن الخط الأصفر ينسحب منها. ومع الانسحاب عمل الجيش اللبناني على فتح طريق الماري عين عرب بعد إزالة السواتر الترابية، ما أعاد ربط البلدة بمحيطها، فيما عاد أهل البلدة إلى منازلهم صباح الأربعاء بعد أشهر من النزوح، وبدأوا بإزالة أثر الحرب وترتيب منازلهم.
7: أنا وصلنا بمساعي قيادة الجيش، أكيد يعني هي اللي ساعدت لنا بهالموضوع.
8: الحمد لله رجعنا هلأ، وبفضل الجيش قيادة الجيش، ونحن طبعا تحت غطاء الدولة، وبدنا الدولة تضل فارضة سيطرتها على الضايعة وعلى كل الجنوب يعني.
6: غير أن أجواء العودة لم تدم طويلا، استسود في البلدة حال من الترقب والقلق بعدما حضرت دورية إسرائيلية إلى المدخل الغربي لعين عرب من جهة الوزاني، وطلبت من مختار البلدة إبلاغ الأهالي بضرورة مغادرتها قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر الأربعاء، مهددة باستهداف البلدة في حال عدم الامتثال. تزامنا يواصل الجيش اللبناني اتصالاته ومتابعة التطورات الميدانية، كما يعمل على إبلاغ الأهالي بالقرار الذي سيتخذه في ضوء التهديدات المستجدة. وفيما تتحدث معلومات عن انتشار مرتقب للجيش اللبناني في منطقة الوزاني ضمن استكمال انتشاره في القطاع الشرقي، يبقى مصير البلدة وأهاليها مرتبطا بالتطورات الميدانية والساعات المقبلة.
0: في ضاحية بيروت، شكرا إيران، لافتات غطت طريق المطار، فكيف لا يشكر حزب الله وبيئته إيران فيما أكثر من 60% من تمويله منها؟ في هذا العرض توضيح للأرقام مع الزميلة نوال بري. تفضلي نوال.
9: إطلاق الصواريخ، فهدم الجنوب، فانهيار شعب بأكمله كرم لإيران، كيف لا وأكثر من 700 مليون دولار ترسلها إيران للحزب سنويا الذي تصل ميزانيته لمليار ومئة مليون دولار. الأرقام يطلعنا عليها ضيفنا الخبير المالي أمير مقداد الذي أعد دراسة مكتملة المصادر والأبحاث. أمير، عندك دراسة بالفعل فيها أرقام هي مبنية على البنك الدولي وغيرها، خبرنا أكثر عنها.
10: بداية، حزب الله منه بس فقط جناح عسكري، وهو منظومة متعددة متكاملة الأبعاد، بتشمل بالإضافة للجناح العسكري مؤسسات صحية ومدارس وإعلام وشبكات مالية وغيرها. ولا يقدر يستمر، بده طبعا تمويل كتير كبير.
9: تنشوف التمويل هيدا من مين عم بيكون الأبرز؟ طبعا إذن الميزانية السنوية لحزب الله،
10: هذا الرقم كتير بيجي بالدعم الإيراني اللي هو أكتر شيء، بيشكل 62% من تمويلهم. الرقم هو 700 مليون دولار اللي هو رقم ضخم، والرقم الكتير مهم اللي هو الاقتصاد الموازي اللي هو بيشمل تجارة ممنوعات وتهريب وتهرب جمركي وضريبة، وهو 250 مليون دولار. وهذا أهمية الرقم، أنه عم بيروح من الاقتصاد اللبناني، يعني خسارة لللبنانيين.
9: واخر شيء عم بيكون المجموع تبعه،
10: المجموع طبعا 1.1 بليون دولار.
9: نعم، حنشوف اذا ايضا الانفاق او الانفاق السنوي الكامل لحزب الله،
10: اضافه للانفاق العسكري الكتير كبير اللي بيشمل كمان الروات العسكريه وتسليح وصواريخ. هذا رقم كتير مهم اللي هو الانفاق الغير العسكري الاجتماعي اللي بيوصل ل 350 مليون دولار، مثل ما حكينا اداره سياسيه واعلام.
9: حنشوف هلا منهم يعني وين عم بيكون هذا الانفاق لحزب الله يلي منها رواتب، عم نشوف المقاتلين وغيرها كمان.
10: تصور انه الرقم السنوي تقريبا 600 مليون دولار هذا عم يندفع للمقاتلين وقوات احتياط وغيرهم
9: ومؤسسات ومدارس ومستشفيات،
10: وعم نحكي من 400 و800 دولار رواتب مثل ما شايفين.
9: نعم، منشوف اذا من بعد هيدا عم يكون الخسائر المباشره للحزب اذا ما تم تسليم السلاح.
10: طبعا اذا تم تسليم السلاح ورجعوا على كنف الدوله، حيخسروا جزء من التمويل العسكري الايراني اللي هو الاكبر 700 مليون دولار، والرقم كتير مهم هو جزء من الاقتصاد الموازي 250 مليون دولار، بس هذا اهميته انه حيرجع يفوت على الاقتصاد اللبناني.
9: اما بالنسبه لبيئه حزب الله، هلا بنشوف مع بعض.
10: هون الرقم الكبير اللي البيرول تبع حزب الله بين 70 و80 ألف، وإذا نحن اعتبرنا أنه كل واحد بقي الأربع لخمسة عم نحكي تقريبا على عم يستفيدوا بشكل مباشر وشبه مباشر أكثر من 400 ألف شخص، وهذا الرقم كتير مهم اللي هو بيفسر الرقم اللي عم بيجوه الانتخابات النبية اللي هو الأرقام التفضيلية،
9: يعني 400 ألف اللبناني عم يستفيد من حزب الله وعم بيصوت لحزب الله معظمهم. شكرا أمير على كل هذه المعلومات. شكرا إيران على 700 مليون دولار، أنتم اشكروها فأنتم منتفعون، أما نحن فماذا نقول لإيران بعدما وصلت خسائر الجنوب آلاف الشهداء وعشرات مليارات الدولارات وقرى سويت كما هي وأخرى تنزف دمارا وتهجيرا ونكبات.
2: شكرا نوال.
9: شكرا.
2: عقد على السخرية من الرياض وعام على مغازلتها، ماذا تغير في حسابات حزب الله؟ تقرير مجدولين اللحام.
11: إذا في مجرم أنا المجرم وحزب الله هو المجرم.
12: 10 سنين على هالخطاب التهكمي، وبوقتها بال2016 سخر حزب الله من قرار المملكة العربية السعودية قطع مساعداتها للجيش اللبناني لتطاول التنظيم على آل سعود. ننتقل سريعا إلى عام 2026 بعد عقد كامل، تبدلت النبرة إلى الترحيب بالدور العربي السعودي.
13: أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة.
14: أنا ما بعتبر السعودية عدو ولا إيران تعتبر السعودية عدو. أنا كحزب الله أحسس بالإهانة لإهانة الأمير محمد بن سلمان.
12: نواب حزب الله عم يتحدثوا بلغة هادئة تجاه السعودية وقطر وعم بيشيدوا بالدور العربي بلبنان.
15: بدنا العلاقة مع العرب، ولا مرة نحن كده نرفض العلاقة مع العرب.
12: أما جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان وإعلاميين محسوبين على حزب الله بالشق السياسي للتنظيم فما زالوا يطلقون النار السياسية نفسها على الرياض وعلى الموفد السعودي يزيد بن فرحان والحضن العربي. تناقض ربما،
16: ما الله ما بعرف شو بدي أقول بالإعلام، شو بدي فيه للإعلام اللي بيحكي هيك،
12: أو ربما ما هو أبسط من ذلك، توزيع أدوار.
16: السعودية قطر كانوا يعني مستمتين مع ترامب بلد ضربة.
17: كيف بدي
16: وهولي هن ذاتهم هلا اشتغلوا على قاعدة انه خلي ترامب قرب على الاتفاق.
12: سياسيون بيفتحوا الابواب وما بيحرجوا الوسطاء العرب، واعلام بيتولى مهمة رفع السقف والضغط والتفاوض من الخارج، عصا وجزرة داخل المعسكر نفسه.
18: لكن مثل هذه القضايا لا يصح ان تكون للنقاش الاعلامي.
12: وجود خطبين عادة يعني وجود مسارين، مسار تفاوض ومسار ضغط.
19: نحن ما بنخوف حدا لأن نحن كنا نغير بخريطة المنطقة ونؤثر ولا نزال بالمناسبة.
12: بين 2016 وال2026 اللي ما تغير عند حزب الله هو حاجته إلى الاحتفاظ بأكثر من خطاب بالوقت نفسه، وأحد لطاولة العرب وآخر لتحسين شروط الجلوس إليها ولو بالتأية.
16: بالسياسة ما في عداوة مستدام يعني.
2: وفي ضوء الإصرار اللبناني السوري على استكمال مسارات التعاون، لبنان يسلم دفعة جديدة من المحكومين السوريين، وسوريا تؤكد أنها تسلمت الدفعة الثانية، فماذا عن الموقوفين؟
20: 128 سجينا محكوما سوريا سلمتهم الحكومة اللبنانية إلى السلطات السورية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. الدفعة الأولى من المحكومين نقلت سابقا بالتزامن مع عيد الفطر، وللمتابعة كانت السلطات اللبنانية تسلمت لائحة بكل محكوم سلم إلى سوريا وأنهى محكوميته ومدته العقابية هناك كي يتم تحديث ملفه في السجلات اللبنانية حيث صدر الحكم الأساسي. مصادر قضائية توضح للMTV أن المحكومين الذين تم نقلهم لا حقوق شخصية في ملفاتهم ولا التزامات مالية، بينما المحكومون السوريون المتبقون عليهم التزامات مالية وتعويضات للمتضررين يجب أن تحدد وتتم تسويتها قضائيا، كما أن يسددوها كي تتمكن النيابة العامة من اتخاذ إجراءات نقلهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين وإن تأخرت فقد تضم نحو 50 محكوما. تأخير الدفعة الثالثة إذن مرتبط بالإجراءات القانونية والمالية، بينما ثمت أجواء تربط تأخير الدفعة التي سلمت الأربعاء بتريث سياسي لبناني نظرا إلى حساسية الملف وانعكاسه على المطالبات المتنامية لدى السجناء اللبنانيين بإقرار قانون العفو العام الذي وإن أقر فسيشمل أيضا الموقوفين السوريين، ولا داعي حينذاك لإبرام أي اتفاقيات بشأنهم مع الجانب السوري. ولهذا السبب بالتحديد يقتصر التبادل حاليا على المحكومين السوريين وليس الموقوفين.
0: أمنيا إسكوبار لبنان في قبضة شعبة المعلومات، كميات ضخمة وحفلات خاصة لترويج المخدرات. التفاصيل مع صبحي بلوي.
17: المكان الأشرفية، أيام من الرصد والمتابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. هذه المتابعة أدت إلى توقيف إسكوبار لبنان في تجارة المخدرات محمد حميدي، إضافة إلى علي قنبر شريك حميدي في العملية. في التفاصيل التي حصلت عليها الام تي في، فان شعبة المعلومات ضبطت شقة في الأشرفية وفي داخلها كميات كبيرة جدا من كل أنواع المخدرات. ووفق مصدر أمني، فان الكمية المضبوطة توازي ما يخزن في المستودعات عادة. كما ضبط داخل الشقة ميزان وأدوات توضيب تمهيدا لبيع تلك المخدرات. لكن هذا ليس كل شيء، فبحسب المعلومات كان حميدي ينظم حفلات خاصة يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص لترويج المخدرات، لكن المصدر نفى أن يكون هناك أي من المشاهير في تلك العملية، ويؤكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن تهتم بمكافحة تجارة المخدرات وتوقيف التجار خصوصا الكبار منهم من دون الدخول في الأسماء، والأهم أنها توقف تجار المخدرات الكبار. القضية أحيلت على القاضي راجع حاموش الذي سيباشر تحقيقاته في ملف يعتبر من الأكبر في السنوات الأخيرة، علما أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أوقفت منذ أسبوعين واحدة من أكبر عمليات تهريب الكابتاغون إلى المملكة العربية السعودية.
2: تربويا، يقترب مجلس الوزراء من اتخاذ القرار المنتظر في شأن الامتحانات الرسمية، والملف شغل آلاف التلامذة طوال الأسابيع الماضية. تقرير ماريو دويري.
21: 24 ساعة فقط بتفصل تلاميذ الترمينال عن الجواب على الأسئلة يلي شغلتهم لأسابيع. هل ستجرى الامتحانات الرسمية؟ هل ستؤجل من جديد؟ أم هل سيوضع حد لمعاناتهم النفسية عبر منح إفادات نجاح؟ الكرة أصبحت بملعب مجلس الوزراء يلي رح يبحث يوم الخميس بملف الامتحانات الرسمية. بحسب مصادر وزارة التربية للأم تي في، الوزيرة ما زالت متمسكة بموقفها، الأولوية بتبقى لإجراء الامتحانات، وخلال الجلسة رح تعرض خطتها لإجراءها. أما القرار النهائي فبيد مجلس الوزراء، كون الوزيرة بحسب المصادر نفسها ما بتتحمل مسؤولية أمن التلاميذ. وللتذكير، الشق الأمني كان العامل الأبرز بمناقشة ملف الامتحانات، سواء خلال اجتماعات لجنة التربية النيابية أو بالجلسة الحكومية الأخيرة. خلالها أبلغ وزير الدفاع وزيرة التربية بوجود صعوبات أمنية قد تعيق إجراء الامتحانات ببعض المناطق، وكان من المفترض أنه يعقد لقاء لاحق بينهم لاستكمال البحث، إلى أنه الاجتماع لم يحصل. أما وزير الداخلية فصرح عن استعداده لإجراء الامتحانات.
22: نحن بمدي رأينا من ناحية الأمنية، ونحن قلنا أنه قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية قادرة تعمل يعني أمن مراكز الامتحانات.
23: نحن منحمل المسؤولية هلأ على مجلس الوزراء مجتمعا. الوزيرة قال أنا شو بقرر مجلس الوزراء بعمل. في لا شك أشخاص مع معالي الوزيرة بيريدوا تأجيل الامتحانات، وهيدا إذا تم بيكونوا رجعوا لتوصية لجنة التربية النيابية اللي قدمنا لها بالأول وهي رفضتها. إجرائيا ما بقى فيها، ولوجستيا معالي الوزيرة تعملها مثل ما نحن كنا مقترحين ب15 تموز، بعد بدها تأجل أكتر، الوزارة مش جاهزة، وهيدا بكرة بيأثر على انتساب الطلاب إلى الجامعات.
21: فإذا ساعات قليلة بتفصلنا عن حسم جدل استمر لأسابيع، وبتحدد مصير ألف التلاميذ بين خيارين: العودة إلى الكتب والتحضير للامتحانات، أو طيها الصفحة والانطلاق نحو السنة الجامعية الأولى.
0: تربويا أيضا، المناهج الدراسية في لبنان إلى التحديث بعد 30 عاما. التفاصيل مع يارا الهندي.
24: هالخبر الإيجابي اللي رح تسمعوه هو للأهالي وتلاميذ المدارس اللي رح يبلشوا مناهج جديدة بالسنة الدراسية 2026-2027. آخر مرة بلبنان تغير المنهج كان بال 1997، يعني من 30 سنة تقريبا، وبكل تاريخ الجمهورية اللبنانية تغير 4 مرات. ف 2700 مدرسة بين رسمية وخاصة بعد 5 سنين لازم تكون اعتمدت المنهج الجديد، وهيدا تفاصيله.
25: رايحين على منهج وضعيات من الحياة اليومية مع مهام أدائية بتوصل الطالب لكفاية نحن عم نسعى لها، من أهمها كفاية المواطنية، الكفاية الأخلاقية، كفاية التفكير النقدي، الإبداع، الاستقصاء، مع إدخال كل شيء في حداثة من تكنولوجيا، من ذكاء اصطناعي، من ستيم، من روبوتك، من كرافتينج، من كومبيوتينج ثينكينج، من ديزاين ثينكينج. هدول كلهم نحن عم نسعى لهم بهيدي المناهج الجديدة.
24: الإجابة أيضا أنه هالقرار التاريخي لما يتم إقراره الخميس بمجلس الوزراء رح يخلي المدرسة تتغير من سيستام الحفظ لسيستام بحاكي العصر الحالي وبركز على الكفاءات.
25: كان المفروض أنه كل مدارس الجديدة تبلش تكون عم تعمل البايلوتينج، بس

0: أثناء رأم تلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ربيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
9: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: في المواقف اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان ذهب إلى مفاوضات واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة، معتبرا أن لا أحد يعرف مسبقا نتيجة هذه المفاوضات، لكن الهدف منها هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الأسرى ومعالجة النقاط الحدودية العالقة. وفي ملف حصرية سلاح شدد سلام على أن بسط سلطة الدولة وتطبيق اتفاق الطائف يشكلان التزاما وطنيا مؤجلا منذ 36 عاما، مؤكدا أن حصر السلاح ليس استجابة لإسرائيل بل تنفيذا لما نص عليه اتفاق الطائف والقرار 1701. أضاف سلام أن اتفاق الطائف هو سلة متكاملة جرى تطبيقها بصورة انتقائية، داعيا إلى استكمال بنوده وتصحيح الثغرات التي ظهرت في تطبيقه.
1: لبنان في مواجهة احتيال واتساب، حسابك يخترق وعمليات نصب تستهدف أصدقائك. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
2: أخطر طريقة منتشرة حاليا لسرقة الواتساب، خلال ثواني بيقدروا يستعملوا حسابكم للتواصل.

0: تواصل مع أصدقائكم ومقربين لكم وطلب مصاري أو مساعدات باسمكم.
1: ظاهرة تتكرر يوميا مع اللبنانيين، حسابات واتساب تسرق وسارق ينتحل صفة صاحب الرقم ليتواصل مع المقربين منه ويطلب منهم تحويل أموال عبر شركات التحويل، فيما يقع البعض ضحية الاحتيال قبل اكتشاف الحقيقة.
2: وصلنا على الساعة 11:30، واتساب مسج من عمي، سيرني كتير نورمالي، بعدين سألني إذا معي مصاري عبر شركة تحويل معينة كرمال كون عم شرج له فوتشر لريزر بقيمة $200. شرجت له إياها للفوتشر وبعثت له سكرين شوت يقدر أنه هو يكون عم يستفيد منه. لما طلب مني مرة تانية أنه أرجع شرج له إياها another time، حسيت أنا أنه هون في شيء غلط. ساعتها اتصلت بمدامته واكتشفنا أنه واتساب عمي كان مسروق.
1: منذ نحو 6 أشهر بدأت هذه الظاهرة بالظهور مع اعتماد أسلوب ثابت يقوم على تقسيم أرقام معارف صاحب الحساب المسروق إلى فئتين، الأولى لاستهداف الحسابات وسرقتها، والثانية للتواصل مع المقربين منه ومحاولة الاحتيال عليهم ماليا.
3: ترد الواتساب، بفوت على الويب سايت تبع الواتساب، بفوت على الكونتاكت اند سبورت، ببعث لهم الفايل تبعي، ببعث لهم شكوى بقدم فيها انه انسرق الواتساب تبعي مع رقمي مع كل الديتيلز اللي صارت عندي، واذا عندي اكيد سكرين شوتات ببعث لهم اياهم. اكيد اليوم بنفوت على سيتنجز اكاونت، بفعل خدمه تو ستيب فيريفيكيشن، هيدي اهم شيء بنبلش فيها. والاهم انه اليوم ننتبه انه الواتساب ما بيطلب منا ولا كود، يعني ما نزود حدا بكودات، وخصوصا نتاكد اذا اليوم شخص عم بيحكينا طلب مصاري او خيال لخدمه، متاكد منه 1-to-1، يعني متصل فيه للشخص متاكد اذا هيدا هو.
1: وبحسب مصادر أمنية فإن هذه الجهات تدار من خارج البلاد وتحديدا من دول عربية مجاورة، فيما يعمل مكتب جرائم المعلوماتية على كشف مصادر هذه العمليات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالتها بإشارة قضائية قد تعمم لاحقا على الانتربول والدول التي تنفذ منها هذه العمليات.
4: سكة الحديد تعود من جديد إلى سكة البحث والتنفيذ من طرابلس نحو الحدود السورية، فهل تنجح الدولة في إحياء هذا المشروع بعد عقود من الإهمال؟ تقرير ألان درغم.
5: كان القطار بلبنان يوم من الأيام أكثر من وسيلة نقل، كان شريان حياة بيربط بيروت بطرابلس والبقاع والجنوب، وبيوصل لبنان بدمشق وحلب، وبيحمل ركاب وبينقل بضائع بشكل يومي. واليوم بعد أكثر من 50 سنة على توقف القطار، رجع ملف سكك الحديد على الطاولة من خلال مشروع لإحياء خط طرابلس العبودية وصورا للحدود السورية ودخلها.
6: نحن عمليا عم نقول للمواطن اللبناني أو أي حدا بيجي على لبنان، خلال ساعة من الزمن بيكون موجود بسوريا من طرابلس، إضافة لموضوع نقل البضائع واللي هي رح تكون أقل كلفة 70% أو 80%، أقل كلفة من الشاحنات. بعد 6 أشهر نحن رايحين إلى التنفيذ، قرار مأخوذ، نحن بس بنطلب شغلة واحدة، أن يساعدنا هذا الاستقرار على تنفيذ هذا المشروع.
5: في بعض العقبات قدام قطاع سكك الحديد،
6: أطلب من كل المعنيين من وزارات ومن قضاء ومن أجهزة أمنية ومن بلديات مجتمع محلي وسلطة محلية أن تساعد إلى أن يسلك هذا المسار طريقه من خلال رفع التعديات ومنع التعديات.
5: ورغم كل العقبات في شيء تغير اليوم، الملف اللي كان لسنوات طويلة فاقد للثقة وبعيد عن الأولويات صار عم ينتقل تدريجيا من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ، مع توقع تلزيم المشروع خلال الأشهر 6 الجاية. إذا كانت الرحلة بالقطار من طرابلس إلى داخل سوريا بتستغرق ساعة، ربط بيروت بالبقاع هذه الرحلة ستستغرق 20 دقيقة فقط. ولمسنا في هذا التحقيق بأن هنالك جدية عالية أنه يبصر هذا المشروع النور في أقل من سنة. من محطة بيروت للقطار، أنا درغام، MTV.
7: لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمع وزير الصناعة وفعاليات اقتصادية وصناعية وبحث في التحديات التي تواجه الصناعة اللبنانية. الأندرغام.
5: أكد المشاركون في اللقاء الحواري الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الصناعة اللبنانية تشكل فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
8: موضوع التصدير هو كان أساس، كمان التصدير مرتبط بالاستقرار ومرتبط بمصداقية البلد، country credibility، هيدي شغلة مهمة لحتى نحن نقدر نكبر صادراتنا. ومعالي الوزير وجمعية الصناعيين برئيسها ولجنة الاقتصاد كلنا عم نشتغل لحتى نكبر حجم التصدير اللبناني اللي بلش يصير فيه مؤشرات إيجابية مؤخرا لهيدا الشيء.
9: بدوره دعا وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى الاستفادة من الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي وعدم إضاعة الوقت.
10: لبنان برجع بكرر مثل ما بكرر عادة، نحن اللبنانيين صناعيين قبل ما نكون تجار، ومش غلط نكون اثنين بنفس الوقت. هيدي هاللقاء سيشال ما رح هو الأول، ما رح يكون الأخير أكيد، لأنه أنا بدي استعين بالخبرات يلي عندكم إياها على كل هالأصعدة.
9: لقاء أعاد التأكيد على أن دعم الصناعة اللبنانية لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة وطنية لإعادة تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل في مختلف المناطق اللبنانية.
4: بالعودة إلى مفاوضات واشنطن، فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الآن أن المفاوضات مع لبنان تتقدم والأجواء إيجابية، وأوضحت أن النقاش يتركز حاليا على المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل.
7: دوليا، تحذيرات من استمرار التصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران وجولة جديدة من التفاوض الأسبوع المقبل. أور كرم.
11: We'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
12: الحرب الكلامية على حالها، وهذه المرة حول تفسير بنود مذكرة التفاهم من ملف تفتيش المنشآت النووية إلى مصير الأموال المفرج عنها. فوسط التباين الأمريكي الإيراني حول تفتيش المنشآت، حسمها المدير العام للوكالة جازما أن المفتشين سيزورون المواقع النووية، إلا أن طهران نفت ذلك باعتبار أن الموضوع لا يتم إلا في إطار اتفاق نهائي وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات.
11: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
12: وفيما خص الأموال الإيرانية المجمدة، التباين لا يقل وضوحا، ففي وقت اقترح رئيس الأمريكي استخدامها لشراء أدوية وأغذية أمريكية، سخرت إيران من الطرح عبر المتحدث باسم الخارجية الذي قال إنه لأمر مثير للاهتمام أن يتحول هدف الحرب من القضاء على حضارة إيران إلى إثراء المزارعين الأمريكيين. وعليه التصريحات الأمريكية كما الإيرانية باتت تشكل عامل إرباك في مسار المفاوضات. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وصف مذكرة التفاهم بأنها إعلان هزيمة لأمريكا. ووسط المد والجزر، تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الذي لم يحدد مكان عقد الجولة المقبلة، كما لم يحسم تاريخ انعقادها. هذا وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران في تصويت اعتبره الرئيس الأمريكي جاء في توقيت سيء ويضعف موقفه أمام إيران. Without objection, the motion to reconsider is laid
4: on the table. أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
13: اتهم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا في آب الماضي، ما عكس تصاعد الأحباط في موسكو. تأتي تصريحاته بعد تكثيف أوكرانيا ضرباتها بالمسيرات في العمق الروسي بما فيها هجومان على مصفات نفط في موسكو، فيما تواجه القرم الخاضع للسيطرة الروسية انقطاعا مبرمجا للكهرباء وقيودا على الوقود بعد ضربات عطلت إمدادات الطاقة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا استهدفت 5 شركات حكومية وشخصية من دائرة عائلة كاسترو. وتقول واشنطن إن الهدف ضرب مصادر تمويل النظام وأجهزته الأمنية، فيما وصفت هافانا الخطوة بأنها عدوان اقتصادي وعقاب جمعي يزيد أزمة الجزيرة وسط نقص الوقود والكهرباء ومحاولات كوبية لفتح الاقتصاد جزئياً. حقق المرشحون التقدميون المدعومون من عمدة نيويورك زهران ممداني فوزا لافتا في 3 انتخابات تمهيدية ديمقراطية لمجلس النواب، وتحولت النتائج اختبارا جديدا لنفوذ الاشتراكيين الديمقراطيين داخل الحزب بعد عام من فوز ممداني برئاسة البلدية. كما عكست تراجع مرشحين أقرب إلى المؤسسة الديمقراطية أمام خطاب يساري أكثر حدة، خصوصا في قضايا إسرائيل وفلسطين والعدالة الاجتماعية.
4: بعد إعلان على المدرج الروماني
7: ومسيرة توم كروز.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
5: إلى الفقرة الاقتصادية.
6: كل شحنة تخرج من لبنان إلى السعودية يتم الكشف عليها بشكل دقيق، وذلك بحسب ما أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لإذاعة MFM.
7: كل الشحنات الزراعية اللي بتطلع برات لبنان إن كانت على المملكة ولا على غيرها بيصير عليها كشف دقيق، يعني غير موضوع الاسكانيرات وغير موضوع الكشف اللي بيعملوه الجمارك وكل الجهات المختصة على الفور وعلى الحدود. وزارة الزراعة عندنا كشف على كل كونتينر.
6: اجتمعت جمعية الصناعيين اللبنانيين مع مؤسسة إيدال لبحث سبل إعادة نمو القطاع الصناعي، وأكد رئيس الجمعية سليم زعني أن دعم الصناعة لا يقتصر على التمويل بل يتطلب دعم تقني وحوافز تشجع التوسع والاستثمار مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيف الرسوم. كما أعلنت إيدال عن توجه لإطلاق مدينة صناعية بمنطقة القريعة الشوف. بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وزير الاقتصاد عمر البساط بالطلب اللي رفعه المصرف إلى وزارة المال، واللي بيهدف لإلغاء رسم تسجيل المعاملات العقارية المتوجبة على المقترضين من مصرف الإسكان، ما يساهم بتخفيف الكلفة على المقترضين. الذهب دون مستوى $4,000 للأونصة، فالمستثمرون اليوم يتجهون إلى السندات التي تعطي عائد أكثر جاذبية من الذهب، خصوصا بعد التوقعات بأنه يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة، بالوقت عدد من البنوك الاستثمارية خفضت تقديراتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك لا يزال هناك بنوك مركزية حول العالم تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب كأداة تحوط واستقرار طويل الأمد. فبين قوة الدولار من جهة وسياسة الفائدة من جهة تانية ومشتريات البنوك المركزية من جهة ثالثة، يتحرك الذهب حاليا ضمن مرحلة تصحيح بعد موجة صعود قوية سابقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كشف أنه المحادثات مع إيران تتضمن فكرة اعتماد الدولار الأمريكي بتسعير مبيعات النفط الإيراني، ما يعني واشنطن تريد أن يمر هذا النفط عبر النظام المالي المرتبط بالدولار، وهذا يعزز من موقع العملة الأمريكية بالتجارة الدولية بدل مسارات تسعير وبيع كانت تعتمدها طهران سابقا خلال سنوات العقوبات والعزلة المالية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار بي أيضا $70. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويتي. تبينت الأسهم الأوروبية بينما واصل المستثمرون تقييم تطورات مفاوضات السلام وانعكاساتها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بوقت تعرض في قطاع الدفاع لضغوط قوية. ارتفعت الأسهم الأمريكية مع استمرار تراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركة مايكرون تكنولوجي باعتبار اختبار لشهية السوق تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وعمقت أسعار الذهب خسائرها بضغط من ارتفاع الدولار وتوقعات زيادة الفائدة بالولايات المتحدة هذا العام، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $3,988 للأونصة، الفضة $57، أما النفط $73 لبرميل برنت، بعد ما عمقت أيضا أسعار النفط خسائرها بعد تصريحات ترامب اللي أشار فيها إلى أن طهران أكدت عدم فرض رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز، إلى جانب استمرار تدفق النفط عبر هذا الممر. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1356 إلى العملات المشفرة. وعلى رأس البيتكوين، حيث تراجعت اليوم وسجلت بحدود $59,500، أما الإيثيريوم بحدود $1,500. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: شكرا أنطوان.
8: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
9: البداية من عالم المونديال مع ميشيل كوكا، وهو أحد أشهر مشجعي منتخب الكونغو وصار أحد أشهر شخصيات السوشيال ميديا بسبب حضوره المميز بالمباريات، لأنه يلقب بتمثال لومامبا، وبسبب وقوفه الثابت طول المباريات من دون حركة هو رافع علم بلاده بمعظم الأوقات كرمز للفخر والاعتزاز. ميشيل تحول إلى رمز للجماهير الأفريقية، وأصبح ظهوره لحظة منتظرة عالميا بكل مباريات الكونغو.

إلى الجمهور الأردني، وبالوقت اللي أغلبية الناس بتتابع الفوتبول بالكوفي شوب أو المطاعم، اختار الجمهور الأردني أنه يحضر المباريات الساعة 5 الصبح بالمدرج الروماني بعمان، واللي عمره أكثر من 2000 سنة. وبعيدا عن عالم الفيفا وحماس الجماهير إلى حماس من نوع آخر، حيث شهدت شوارع باريس جو حماسة وأغاني لبنانية قدمها الشاب اللبناني جورج يزبك، وتحولت إلى واحدة من أكثر الفيديوز انتشارا بالأيام الأخيرة.

0: هذه كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع آخر نتائج كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالمكسيك، كندا وأمريكا، حيث كنا مبارح مع ختام الجولة الثانية من الدور الأول، ورح تبدأ اليوم الجولة الثالثة.
3: بالمجموعة 11 حققت البرتغال انتصار الأول بالبطولة، وذلك بعد فوز على أوزبكستان بنتيجة 5-0 بعد تألق لافت للنجم كريستيانو رونالدو يلي سجل هدفين ليصبح أول لاعب بالتاريخ بيسجل بست نسخ بكأس العالم. البرتغال عم تحتل المركز الثاني بالمجموعة مع 4 نقاط خلف كولومبيا المتصدرة مع 6 نقاط ويلي كانت فازت بدورة فجر اليوم 1-0 على جمهورية الكونغو. وبالمجموعة 12 تعادلت إنجلترا مع غانا 0-0 وفازت كرواتيا 1-0 على بنما. إنجلترا بتتصدر برفقة غانا مع 4 نقاط، كرواتيا ثالثة مع 3 نقاط. اليوم رح تبدأ الجولة الثالثة من الدور الأول، ورح نكون الساعة 10 المساء مع لقاءين بنفس الوقت. ضمن المجموعة الثانية بيجمعوا بوسنيا مع قطر وسويسرا مع كندا، والساعة 1 صباحا بيلعب بالمجموعة الثالثة المغرب مع هايتي واسكتلندا مع البرازيل. المغرب والبرازيل بيتصدروا مع 4 نقاط واسكتلندا ثالثة مع 3 نقاط. على انه نكون الساعة 4 فجرا مع لقاءات المجموعة الاولى، وبتلعب تشيكيا مع المكسيك وافريقيا الجنوبية مع كوريا الجنوبية.
2: محليا بكرة القدم، وقبل المباراة بين الانصار وجوية يلي رح تقام الليلة الساعة 10 المساء مباشرة على الام تي في، كان العهد عم بيفوز على الصفا وعم بيتقدم للمركز الثالث.
3: حسم فريق العهد معركة التواجد بمربع الأوائل بفوزه على ملاحقه المباشر الصفا بنتيجة 4-1 بالمباراة يلي جرت اليوم على ملعب جوني البلدي ضمن الجولة 20 من الدوري اللبناني للأندية الدرجة الأولى. ورفع العهد رصيده ل 37 نقطة، متقدم للمركز الثالث مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة جوية الرياضي مع الأنصار المتصدر يلي رح تقام مساء الليلة على الملعب ذاته، بينما باقي رصيد الصفا 32 نقطة بالمركز الخامس. وكان تقدم الصفا بواسطة قاسم حايك، لكن العهد انتفض وحقق 4 أهداف متتالية: حمل التوقيع، حسين رضا، فضل عنتر، محمد حيدر ومحمد ناصر.
2: بـ XXL Energy بطولة لبنان بالفولي بول تأهل فريق البترون للنهائي بعد فوزه على قنات بنتيجة 3-0، وتم اختيار عمر أبي كرم لاعب البترون أفضل لاعب بالمباراة. البترون رح يواجه بالنهائي الفائز من المواجهة يلي عم تجمع الأنوار مع بلاط. بخطوة لافتة كرمت شركة توترز الأندية الأربعة يلي وصلت للفاينل فور ببطولة لبنان لكرة السلة.
4: حبينا نحن كشركة توترز نكون عم نساهم بالرياضة من سنتين، وعملنا بارتنرشيب مع الام تي في تنكون عم ندعم الباسكت بلبنان، ونعتبر حالنا ساعدنا مع الام تي في بإنجاز الباسكت لاستير. جينا هيدي السنة وقلنا لا، بدنا نعمل خطوة زيادة، ليه ما بندعم أندية زيادة عن الام تي في والدوري اللبناني للباسكتبول. جينا انه بالأنطونية وبالسنترال إدارة النادي والطريقة بفكروا فيها كتير تشبه شركة توترز، قررنا نكون عم نعمل كمان بارتنرشيب معهم.
5: بوجود هالأربع أندية اللي بنفتخر فيهم كلياتنا يلي ببيضوا وش لبنان، بوجود شركة توترز هالشركة يلي فعلا صرنا بنعتبرها نحن علم من أعلام لبنان يلي فاتت على كل بيت لبناني، واليوم عم تتوسع برا، هيدي فخر لنا كقطاع خاص.
6: وأهم شغلة اليوم أنه وجود توترز بالباسكتبول هي دخول الشركات اللبنانية الكبرى على الباسكت. هذه شغلة كتير مهمة لأنه حتجر غير شركات كمان يفوتوا. اليوم أنا طلبي من توترز أنه اليوم بدل ما تحصروا بس كمان يعني بـ4 فرق، بتمنى أنه 12 فريق درجة أولى يحصلوا على دعم توترز.
7: Good luck للفرق الأربعة يلي بالفاينل فور، وهارد لك للفرق اللي ما قدرت توصل. نتمنى للجميع روح رياضية حلوة، نتمنى من الجمهور كلياته يتقبل هالمنافسة الحلوة.
2: مشاهدينا، هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
8: شكرا
9: لعماد.
10: ناجي القصة يخص ام تي في و وان تي في بجديده في الفقرة الفنية.
11: بيصدر الفنان ناجي القصة اغنيته الجديدة قصة شعرك الخميس. هالاغنية رومانسية ايقاعية صيفية من كلمات والحان نبيل خوري، وخصنا ناجي حصريا بمقطع من الكليب قبل صدوره اولا على ام تي في و وان تي في.

0: احتفل النجم توم كروز بمرور 46 سنة على مسيرته السينمائية من خلال فيديو خاص استعرض فيه أبرز المحطات اللي صنعت مكانته كواحد من أشهر نجوم الشاشة بالعالم. وما اقتصر الفيديو على استعادة الذكريات، بل حمل مفاجأة كبيرة لعشاقه، تمثلت بالكشف عن أولى لقطات فيلمه الجديد ديجر اللي بيقدم فيه شخصية مختلفة تماما عن أي دور سبق قدمه.
1: One thing I've learned in all my years, sometimes you gotta say,
2: help me.
3: Get up with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo!
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
4: إلى الأحوال الجوية. طقسنا صيفي رطب، الحرارة بالأرقام ضمن معدلاتها، بس الريل فيل بيوصل لل 35 درجة. أما بالنسبة لوضع البحر فمثل ما ذكرنا بنشراتنا السابقة، الموج رح يكون قوي بهاليومين، بس الشمس قوية خصوصي بكرة. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب والرطوبة 65%. شمس وشوب بمختلف المناطق بالنهار، 29 ببيروت، 27 بدير القمر و30 درجة بالبترون. من عشية في شوب والحرارة بتسجل بالعاصمة بيروت 23، بعشقوت 19 وبزحلة 16 درجة. الشمس قوية على الساحل، موج البحر مرتفع واليوفي اندكس بيوصل ل 12. أما على الجبال في خطيط عشية، الحرارة عالية ونسبة التلوث بالهواء مقبولة. الخميس والجمعة الأجواء قليلة الغيوم، الحرارة 29 درجة على الساحل، بس الرطوبة عالية، الشمس قوية والطقس مستقر. بالويك أند الحرارة ما بتتغير على الساحل، بس الرطوبة بتعلى وبتزيد الأحساس بالشوب مثل العادة، بيقوى الهواء، بيعلى موج البحر، وبتبقى الأجواء صافية ومستقرة. ما تتعرضوا للشمس بلا حماية، وانتبهوا من التيارات خصوصي على الشواطئ الشمالية. شكرا دانيلا.
5: شكرا.
4: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM
5: ومتيفي.com.lb. شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.

0: أهلا بكم في عناوين نشرتنا المسائية. والجلسة انطلاق الجلسة الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية والمخصصة للمسار الأمني العسكري. رئيس الجمهورية: التفاوض في واشنطن منفصل عن محادثات سويسرا وتحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث. رئيس الحكومة: لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته ونحتاج إلى قوة أممية في الجنوب. روبيو في الإمارات والكويت والبحرين وسعي لمصالحة خليجية إيرانية والسعودية الدولة المضيفة.
1: LBCI. مساء الخير. ما تريده الولايات المتحدة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة السلام إلى الشرق الأوسط وإعادة الدورة الاقتصادية إلى العالم، فمشكلتها الحقيقية في مكان آخر، وتحديدا في التطور السريع للصين. مدة هذا السلام غير محددة، إلا أن عدادها انطلق مع الإعلان عن ورقة تفاهم مع إيران، وهي تغطي 60 يوما وتواكب بمباحثات أمريكية إيرانية تقنية تستأنف في 29 حزيران في سويسرا. أما الأهم فمباحثات المصالحة المرتقبة بين دول الخليج وإيران، وربما بين أطراف إقليمية أخرى لم يكشف عنها تستضيفها السعودية، وهي منفصلة عن تلك الأمريكية الإيرانية. حتى الآن إذن مساران للتفاهمات ينعكسان حكما على المسار الثالث، وهو مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية واشنطن. مهما كانت العراقيل التي تعيق التقدم السريع على هذا المسار، الراعي الأمريكي مصر على استكماله، ومسؤول أمريكي قال للLBCI إن الهدف هو الدفع نحو تحقيق سلام وأمن شاملين بين البلدين. العراقيل تضعها إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، الذي أكد المحافظة على ما سماها المناطق الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني، فيما كان وفده المفاوض يطرح المناطق التجريبية، وهو طرح علي الطاهر في خطوة أولى في جلسات أمس. كذلك طرح بحسب وكالة رويترز إخضاع الجيش اللبناني لتدريب وتدقيق تقوم به الولايات المتحدة لضمان عدم ارتباطه بحزب الله، وهو أي نتنياهو يعقد جلسة أمنية منذ بعض الوقت خصصت لبحث الملف اللبناني، وما تقول إسرائيل إنه دعوة للتدخل العسكري السوري في لبنان. الطرحان غير منطقيين، ولبنان الرسمي مصر على الانسحاب الإسرائيلي من جهة، ومصر على التمسك بمسؤوليته عن وحداته المقاتلة المدربة. بين كل هذه المسارات يبدو أن المباحثات اللبنانية الأمريكية التي تسعى واشنطن لاختتامها غدا بإعلان نيات طويلة.
2: الجديد. مساء الخير. وفي الجولة الخامسة أصبح للطاولة ملحقات، فطاولة واشنطن لم تعد وحيدة في الميدان، بل أصبح لها خلية ولجنة وأبواب خلفية ووساطات في الخفاء ومسارات قيد الترتيب والإنجاز. وعلى خبر إنشاء خلية سويسرا التي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو رئيس الجمهورية جوزيف عون بأمرها أمس، وذلك لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، فإن عون أكد اليوم أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية وبإسناد من السرايا. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان وضع في صورة الخلية التي تشكلت في سويسرا ونحن جزء منها، وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها، مجددا القول إن مفاوضات واشنطن كانت الطريقة الأقل كلفة على لبنان، لكن لا أحد يعرف مسبقا بنتيجة أي مفاوضات. وبالعلم والخبر السياسي فإن واقع الحال التفاوضي يختصر كالآتي: اتفاق أمريكي إيراني أنتج وقفا لإطلاق النار، خلية أمريكية إيرانية لبنانية ولدت من الاجتماعات السويسرية وبمتابعة قطرية باكستانية، تواصل على خطوط عين التين ومن خلالها مع حزب الله، ومحاولة لخلق مسار مكمل لخريطة الطريق المعقدة، ومعها استمرار طاولة واشنطن بجولتها الخامسة. وفي معلومات الجديد حول الصورة التفاوضية الثلاثية الأبعاد، فإن تواصلا سجل على خط الدوحة حزب الله، وبحسب مصادر مقربة من الحزب فإن قطر تعمل على بلورة مجموعة أفكار عبر التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجاد مخارج للواقع القائم بين لبنان وإسرائيل، بدءا مما تحقق على صعيد وقف إطلاق النار وصولا إلى خط التصعيد وإيجاد حلول سائر النقاط الساخنة. أما طاولة واشنطن فإنها تقف على مفترق المناطق التجريبية التي شكلت عامل خلاف على طاولة الدبلوماسية والعسكر. وباعتراف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي قال للجديد في واشنطن إن هناك خلافا على أمل أن يتم حله اليوم، وتقول معلومات الجديد إن الجانب الإسرائيلي يعتبر بعض المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر، أي تلك التي لم تشهد توغلا أو احتلالا إسرائيليا وتقع شمال الليطاني، جزءا من هذه المناطق، ويطالب بأن يتولى الجيش اللبناني بإشراف أمريكي الدخول إليها وتفتيشها. إلا أن الوفد اللبناني رفض هذا الطرح، مؤكدا أن معالجة هذه المناطق تتم ضمن خطة داخلية لبنانية تجنبا لأي توترات أو صدامات قد تنجم عن هذا المسار. وتقول مصادر بعبدة للجديد إن هناك طروحات عدة حول المناطق النموذجية، وتجري المحاولة لإيجاد طرح يتوافق عليه الأطراف الثلاثة، علما أن المنطقة النموذجية تتضمن انسحاب إسرائيليا ودخولا للجيش اللبناني. وعلى تعدد المسارات استشعر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط خطر المرحلة، محذرا مما وصفه بالفوضى التي تحيط بالاتفاقات والتفاهمات الإقليمية والدولية من الخليج إلى سويسرا، مستظلا من جديد باتفاق الهدنة الذي اعتبره إطارا وحيدا يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. لكن لا هدنة مع إسرائيل، إذ أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن العمل جار لإقامة حزام أمني عازل في جنوب لبنان، قائلا إن المهمة في لبنان لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله. وعلى الخط الأوسع نطاقا، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يواصل جولته الخليجية لمناقشة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مع قادة دول الخليج، وهو انتقل اليوم من الإمارات إلى الكويت مع إعلانه أنه لا يمكن وقف الأعمال العدائية في المنطقة طالما أن وكلاء إيران يطلقون الصواريخ والمسيرات ويشاركون في الإرهاب كما فعلت حماس وحزب الله. وأمل روبيو أن تنجح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده ستساعد الدولة اللبنانية للسيطرة على أراضيها بشكل كامل.
3: MTV. نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. وفي اليوم الثاني من جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل بدأ البحث عمليا وتفصيليا في المناطق التجريبية، وهو طرح خطر ودقيق ومصيري، فإما أن ينجح ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الليطاني ومن كل المناطق التي احتلتها، وإما أن يفشل فيتكرس الاحتلال ويتركز معه واقع جديد للبنان. والأمران المتناقضان تشير إليهما إسرائيل من خلال تصريحات مسؤوليها. فوزير الخارجية الإسرائيلية جدعان ساعر أعلن أن إيران إذا كفت يدها عن لبنان فلن تكون هناك حاجة لإسرائيل للبقاء في جنوبه لحماية مواطنيها. في المقابل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه ولو كان هناك طلب أمريكي فإن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان. كذلك أكد بنيامين نتنياهو قبل قليل أن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وأنه لا يزال هناك ما يجب عليها فعله. في هذا الوقت انشغلت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بمعالجة التداعيات السلبية للموقف الذي اتخذه الوفد العسكري اللبناني أمس عندما قرر عدم الظهور في صورة مشتركة مع الوفدين الآخرين المشاركين في مفاوضات واشنطن. وهنا أكثر من سؤال يطرح، فهل الوفد العسكري اللبناني جزء من الوفد اللبناني ككل أم أنه وفد منفصل عنه؟ والأهم، هل المؤسسة العسكرية تأتمر بأمر السلطة اللبنانية وبسياستها وتوجهاتها أم أنها مستقلة وتعمل وفق توجهات وسياسات موازية؟
4: المنار.
5: أهلا بكم. الإرباك يسيطر على حلف واشنطن في المنطقة وأوله الكيان العبري، والثبات عنوان الإيراني وحلفائه للدفاع عن الحق والأرض والسيادة لا سيما في لبنان. وأمام هذا الواقع ارتفعت الأصوات الصهيونية التي تدعو كيانهم إلى الاعتراف بحقيقة أن وضعهم الاستراتيجي قد ساء في لبنان، بحسب المسؤول السابق لملف حزب الله في الاستخبارات الصهيونية الجنرال أور هورفيفيتش. ورغم هذا السوء تكثر العنتريات الصهيونية عبر تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس، اللذين يتحدثان عن بقاء قواتهم في لبنان لحماية مستوطنات الشمال، ويرافقها رفع لمنسوب خروقات وقف إطلاق النار، وإن تذرع العدو كاذبا أنه يرد على أخطار تهدد قواته، كما حين استهدافه لسيارة مدنية على طريق علي الطاهر قرب دوحة كفر رمان وارتقاء شهيدين، أو عبر الخروقات بالقنابل الصوتية والمسيرات في عدة قرى. رفع منسوب الانتهاكات الصهيونية أصاب الهدوء الحذر في الجنوب، لكنه لم يصب مفاوضي السلطة اللبنانية مع الصهاينة على طاولة واشنطن بأي شيء، كما لم يصبهم بأي سوء تصريح نتنياهو بإعلان إبقاء قواته في لبنان. وكما في تل أبيب كذلك في لبنان أصوات تراهن على مسار واشنطن علّه يصادق مسار إسلام أباد، سيخفف من خيباتهم لتمكن طهران من فرض قواعد وقف النار وخفض التصعيد ومن ثم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ولا يزال أهل السلطة من الطرفين يحاولون ويراهنون على إبعاد المظلة الإيرانية عن حماية الدماء والسيادة والأراضي اللبنانية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتخلى في أصعب وأكثر الظروف تعقيدا عن أصدقائها وشركائها الاستراتيجيين، كما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أمام منظمة التعاون الإسلامي في أذربيجان. وبالنسبة لها فإن وقف إطلاق النار ووقف الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران. وقول قاليباف تعرفه واشنطن جيدا، وتعرف أنه الطريق الإلزامي لأي اتفاق مع طهران، وعليه فإن من رفض في لبنان الموقف الإيراني ثم عاد ليشكرها عليه سيقبل بدورها كضمانة مساعدة للبنان بوجه أي تفلت صهيوني من الاتفاق. وكذلك على المقلب الإسرائيلي، فكما رفض الصهاينة وقف الحرب بداية ثم قبلوا بها مرغمين، كذلك سيقبلون بالانسحاب استجابة من القواعد المرسومة بالاتفاقات، وإلا وفق قواعد المقاومة الحاضرة لتعيد مشاهد علي الطاهر وحداثة ودير سريان وغيرها من مواجهات البطولة التي يعرف أثمانها جيدا جيش الاحتلال.
4: NBN.
6: أهلا بكم. على إيقاع حراك دبلوماسي يتجاوز حدود لبنان إلى المشهد الإقليمي بأكمله، انطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التفاعلات السياسية الناتجة عن التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، في مؤشر إلى مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الملفات الحساسة في المنطقة، من الحدود الجنوبية اللبنانية إلى أمن الملاحة في الخليج. وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستفضي إليه هذه المسارات من تفاهمات أو تسويات، تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب اللبناني وخروقاتها المتواصلة، وتحديدا في قرى النبطية وبنت جبيل. تأتي هذه الخروقات بالتزامن مع تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو البقاء فيما يسمى المنطقة العازلة في جنوب لبنان، قائلا مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد. إقليميا، تتكثف الاتصالات المرتبطة بمستقبل مضيق هرمز مع زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى سلطنة عمان، ولقائه السلطان هيثم بن طارق غداة زيارة وفد إيراني رفيع إلى مسقط، في وقت تتسارع فيه المشاورات بشأن أمن الملاحة والترتيبات المرتقبة في الخليج بعد التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران. أما في الولايات المتحدة، فتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديا سياسيا جديدا بعد تصويت مجلس الشيوخ على قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في خطوة تعكس حجم الانقسام الداخلي حول السياسة الأمريكية تجاه طهران، بالتزامن مع مؤشرات تراجع شعبية ترامب واقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
7: OTV. سلاح حزب الله باق، ونفوذ إيران في المنطقة ولبنان لم ينتهي. إنها نتيجة حربين إسرائيليتين ضد حزب الله وحربين إسرائيليتين وأمريكيتين ضد إيران، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كانت مفاوضات في سويسرا ولا في واشنطن، ولما كان خصوم حزب الله وإيران في لبنان في حال تشتت وضياع بعدما باتوا أسر مواقفهم السابقة غير المتوازنة التي انطلقت من الرهان على حسم المعركة عسكريا ثم البناء على نتائجها سياسيا سواء في الإقليم أو على المستوى المحلي. غير أن الأهم من كل ما سبق يبقى مصير لبنان في ظل الصفقة الإقليمية والدولية الآخذة بالتبلور بشكل متسارع، وصولا إلى الحديث عن عقد لقاء مصالحة بين دول الخليج العربي وإيران. فمتى تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة؟ وهل تكفي وعود المسؤولين اللبنانيين لطمأنة الأهالي بتحرير بلداتهم وقراهم حتى يتمكنوا من العودة إليها تمهيدا لإعادة الأعمار؟ وكيف سيجري حل إشكالية سلاح حزب الله في الداخل اللبناني بعد فقد غطائه التوافقي الذي أمنته له الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات، مع انخراطه في حربي إسناد غزة وإيران بعيدا عن قرار الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيد الجيش؟ لا أجوبة على الأسئلة السابقة في المدى المنظور الذي سيغرقه فريق بالتعاطي الفوقي وفريق مقابل بالإنكار، فيما عاد لبنان ساحة تجاذب إقليمي وفقد صفة الوطن الحر السيد المستقل بفعل تعدد الولاءات الخارجية وتضاربها بين أفرقائه السياسيين.
8: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تمام.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: شو
5: الحب؟
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
4: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نبدأ الموجز من آخر الأخبار حول المفاوضات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، والمرجح أن ينتهي قرابة منتصف

0: الليل بتوقيت بيروت. وعلى الرغم من الطابع العسكري لاجتماع اليوم، فإن السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني يشارك في هذه الجلسة. هذه الجولة التي هي الخامسة من التفاوض بين لبنان وإسرائيل يبحث فيها المجتمعون عن مناطق تجريبية نموذجية لانتشار الجيش في مناطق ينسحب منها الإسرائيلي. وأفيد بأن الوفد العسكري اللبناني رفض الدخول إلى مرتفعات علي الطاهر كبداية، طارحا منطقة أخرى ومطالبا بتحديد جدول تسلسلي للمناطق التي سينتشر فيها وليس جدولا زمنيا. السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال للجديد: هناك تعثر البارحة بين الوفدين، لكن نأمل أن يحل اليوم. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان أعلن أن الإدارة الأمريكية لم تطلب من إسرائيل سحب قواتها من لبنان. كاتس كان كرر اليوم موقفه، مؤكدا أن تل أبيب لن تنسحب من الجنوب اللبناني حتى لو طلبت أمريكا منها ذلك. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن السبب الوحيد لوجود إسرائيل داخل لبنان هو هجمات حزب الله عليها. روبيو شدد على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كل أراضيها ومنع أي تدخلات خارجية، فأمريكا ستعمل على دعم فرض الحكومة سيطرتها على كل أراضيها، مؤكدا أهمية المساعدة في بناء قدرات الجيش، وأن عمليات إنشاء المناطق النموذجية في الجنوب اللبناني ستستغرق بعض الوقت، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المناطق أو الجدول الزمني لإنجازها. هذا وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي: لا يزال هناك ما يجب علينا فعله داخل لبنان، فإننا نقيم حزاما أمنيا عازلا لمنع حزب الله من شن هجماته علينا. قمنا بالعمليات في إيران ونسعى للحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا. وقال نتنياهو: لم أطلب إذنا من الرئيس ترامب للهجوم على إيران، لكنني أبلغته بذلك.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: استمرت إسرائيل في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار، فحلقت مسيراتها هذا المساء فوق مناطق بيروت والضاحية الجنوبية وعلى مستوى منخفض. أما في الجنوب فأغار الطيران المسير مستهدفا حي الدير في النبطي الفوق، وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة والقصف المدفعي في اتجاه حداثة في بنت جبيل. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن استهداف السيارة في دوحة كفر رمان أدى إلى سقوط شهيدين. نقل الأمن العام اللبناني 121 سجينا من رومي ضمن اتفاق الحكومتين السورية واللبنانية داخل باصات تابعة للأمن العام، وتم تسليم المفرج عنهم إلى الأمن العام السوري بعد إنجاز معاملاتهم الإدارية والتدقيق بالجداول لشطبهم من سجلات الدخول إلى الأراضي اللبنانية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الفريق التقني الأمريكي سيعود إلى المفاوضات مع طهران في 30 حزيران، في إشارة إلى استئناف المسار التفاوضي بين البلدين. مع توقف الحرب في الشرق الأوسط، تراجع سعر الذهب إلى ما دون 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ التشرين الثاني الماضي، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في الضغط على سعر المعدن النفيس. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان. مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: الدور اللبناني لكرة السلة، مستوى الفرق بالدور نصف نهائي ومين عنده الأفضلية لحصد لقب البطولة هالموسم، بيتناولهم رئيس نادي برينرز ونجم كرة السلة السابق رودريك عقل، اللي بيتحدث أيضا عن أهداف النادي وطموحاته. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: كشفت تقارير عن قرار جديد من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بيمنح منتخب إيران تسهيلات قبل مواجهته المرتقبة أمام مصر بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. وذكرت شبكة NBC نيوز أن السلطات الأمريكية قررت تعديل الإجراءات الخاصة بتنقل المنتخب الإيراني بعد ما اشتكى الاتحاد الإيراني لكرة القدم من المعاملة اللي حظي فيها الفريق خلال البطولة مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة. وبحسب التقرير رح يسمح لمنتخب إيران بالسفر لمدينة سياتل اللي بتستضيف مواجهة مصر قبل المباراة بيومين، بدلاً من الوصول قبل 24 ساعة بس مثل ما صار بأول مباراتين للفريق بالمونديال. ورغم هالتخفيف بيظل المنتخب الإيراني مطالب بمغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء المباراة مباشرة والعودة لمقر إقامته بمدينة تيخوانا المكسيكية. ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قوله أنه القرار بيجي بإطار توفير الظروف المناسبة للمنتخب الإيراني مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية المعمول فيها خلال البطولة. ويأتي القرار الأمريكي قبل مواجهة حاسمة بتجمع إيران بمصر يوم السبت بمدينة سياتل، حيث ما زال المنتخب الإيراني يحتفظ بآماله بالتأهل للدور التالي بعد ما اكتفى بالتعادل بأول جولتين من البطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان
1: عبر صوت كل لبنان، ونبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. من برنا استقبل كتير من الزملاء الصحفيين الميدانيين لنقل تجربتهم المهنية والشخصية من الميدان لألكن. كل حدا منه عنده تجربته الفريدة والخاصة اللي بتحمل قصص كتيرة وفيها مخاطر، فيها كمان لحظات حلوة وبشعة، ولحظات خططت شخصياتهم حتى وطريقة نظرتهم للحياة. اليوم معنا الزميل الصحفي محمد قصاب والصديق، وفي كتير قصص بدنا نحكي عنها، من الميدان والحرب للسفرات مع الرئيس بوتين والوزير لافروف ومسؤولين تانيين كمان، وكتير قصص تانية. محمد، شكرا على تلبية الدعوة بداية.
5: شكرا لك، وشكرا للمتابعين والمستمعين. أول مرة بصراحة يعني هيك بكون بموجود ببرنامج إذاعي. الإذاعة بالنسبة لي بصراحة شيء كتير بحبه. زمان يمكن ما كنت موجود بهيك شيء، بس بصراحة كتير بتشكرك، لأنه هاي فرصة كتير مهمة بالنسبة إلي أنا أني يعني يكون موجود ببرنامج إذاعي، والإذاعة بالنسبة إلي كتير شيء محبب.
4: أنا أول شيء بدي أتشكرك لأنك لبيت الدعوة على الرغم من تأجيلها أكتر من مرة.
5: صحيح، زبطت في الأخير.
4: زبطت. لازم تزبط، لأنه أنت من الناس يلي تعرفت عليهم بالمؤسسة اللي نحن بنشتغل فيها، واللي قصتهم عن جد قصة إمبرسيف، لأنك كتير اشتغلت على حالك وكتير طورت. صحيح. حالك، وبعدك على بهيدا المسار بتطوير النفس يوميا على صعيد المهنة عم نحكي، وكل الخبرة اللي عشتها بمؤسسة روسيا اليوم خبرة كمان لازم نحكي عنها لأنها ملفتة للانتباه. أول شيء كمشناك على الآخر على السريع، عم تسافر مسافر مع الرئيس بوتين على قزان.
5: صحيح.
4: شو عندكم هناك؟ شو حيكون عندكم؟
5: قمة آسيان، رابطة آسيان. آسيان هي رابطة دول الجنوب وشرق آسيا، بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين طبعا. بكرة هي القمة رح تكون بمدينة قزان الروسية، عاصمة جمهورية تترستان. فدائما الصحفيين في شيء اسمه مجموعة صحفيين اللي هن بيسافروا بيغطوا الأحداث، ونحن موجودين بكرة بقازان، ورح نكون مباشر مع المتابعين ومع المشاهدين ومع المستمعين ربما، لحتى نغطي هاي القمة، أحداث هاي القمة، لقاءات الرئيس بوتين، فعاليات هاي القمة اللي هي فعليا كتير مهمة، باعتبار أنه رابطة آسيان هي شيء بالنسبة للجو الاقتصادي والسياسي هو شيء كتير مهم، باعتبار أنه سكان عدد سكان دول هاي الرابطة يعني أكثر من 650 مليون نسمة، وبالتالي فهناك يعني في عندك ثقل سياسي واقتصادي لهي القمة. بكرة أكيد إن شاء الله نكون موجودين هناك.
4: بما أنه بلشنا نحكي عن هاي المهمة اللي أنت مسافر فيها مع رئيس بوتين، قبل ما نحكي عن الحرب وتخطيطك الميدانية كمراسل حربي، خلينا نحكي شوي عن صحفي عربي سوري رافق إن كان الرئيس بوتين أو حتى الوزير سيرجي لافروف بأهم السفرات وبأهم المهمات الصحفية. قديه كمية الاسترس والكورتيزول بيكون عالي؟ منشوفك على الهواء بتكون كل شيء أندر كنترول، بس بحس ورا الكاميرا وتحت الهواء عم بتواكب أنت مهمة رئيس دولة أو وزير. صحيح. خارجية دولة مثل الدولة الروسية، سو في نوع من المسؤولية اللي كتير كبير وهيوج.
5: أكيد أكيد، يعني مثل ما بيقولوا الغلطة بكفرة بصراحة على الهواء وبرات الهواء. يعني إحنا اليوم لما منسافر سواء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شخصية كبيرة وشخصية يعني دبلوماسية عريقة للغاية. يعني إحنا كنا أطفال لما كنا نتسمع ونتفرج على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لما يطلع ويحكي ويقدم مواقف، فنحن اليوم موجودين بمكان نحن عم نكون موجودين معاه. ما بدنا نكبره كتير كمان لوزير الخارجية الروسي، ولكن فعليا يعني مسؤولية كبيرة، منحاول دائما نكون نحن على قدر المسؤولية، سواء بتغطية الأحداث، سواء بالتعامل، سواء بالهواء أو تحت الهواء، بالأوقات اللي نحن منكون قراب فيها من وزير الخارجية أو حتى قدر المستطاع قراب من الرئيس فلاديمير بوتين، في مسؤولية معينة، مسؤولية صحفية بنقل الحدث، وأيضا التعامل اللبق في إطار العمل الصحفي، في إطار الحصول على المعلومة، في إطار نقل هاي المعلومة. كل هذا الأمور وكل هاي الشغلات نحن بنعملها هي ما بتتم بصراحة يعني بسرعة، ما بتتم بعجل، يعني لازم يكون في إلها ترتيبات معينة، لازم يكون في إلها تنسيق معين لحتى تطلع بالشيء اللي نحن لازم نقدمه للمتابعين.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: شو أحلى سفرة سافرت كانت مع الرئيس بوتين أو حتى الوزير لافروف؟ وليش كانت هي أحلى سفرة؟
5: مع الرئيس فلاديمير بوتين بتذكر سافرنا على قرغيزستان، دولة من فضاء الاتحاد السوفيتي. ربما تكون أحلى أو ربما تكون صعبة، هي باعتبار أنه كان في عدد كبير من اللقاءات، وبعدها كان في المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين اللي نحن دائما بنكون موجودين فيه، نحن بنكون قراب كتير يعني من هذا الحدث. وفعليا يعني طبيعة الحدث، طبيعة التصريحات اللي كانت يومتها، يعني ربما تكون هي شيء من المناسبات اللي يجب أن تذكر، لأنه نحن دائما بنكون موجودين بقلب الحدث. ربما ما بنقول دائما يعني الشيء اللي عم تشوفه العين، ولكن نحن بنكون كتير قراب. وفي سفرة أيضا مع الرئيس فلاديمير بوتين لمدينة سان بطرسبورغ، يعني كان في فرصة فعليا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موجود في روسيا وكنا موجودين في نفس القاعة، وفعليا هذا الجو كان جدا مميز.
4: شو بتحس بتكون بقلب قاعة فيها رؤساء مثلا؟ شيل انك انت صحافي وبدك تضل منتبع على التفاصيل وتنقل الاجواء للمشاهد،
5: تماماً.
4: بس
5: تماماً.
4: كشخص كمحمد بحب مهنته،
5: خبره كبيره، خبره كبيره هي بتضيف للصحفي، بتضيف لاي شخص موجود بهذا المكان، بتضيف له يعني خبره بحياته اليوميه، بحياته العمليه، لانك انت اليوم موجوده باماكن صنع القرار بالعالم. يعني لما بيكون متواجد الرئيس فلاديمير بوتين هون عم ينصنع قرار بيمس بكل دول العالم، فهذا حدث تاريخي. بمجرد أنه أنت تكوني موجودة، مثلا نحن شاركنا أنا وياك إذا بتتذكري بموضوع عيد النصر أكثر من مناسبة، فالمشاركة بتغطية عيد النصر على النازية بالحرب الوطنية العظمى بروسيا لحد ذاته هو حدث مهم. يعني التواجد في هذا المكان هو شرف للصحفي وشرف لأي إعلامي موجود بهذا الجو. بتذكر كمان في عنا سفرة مع وزير الخارجية الروسي،
4: في سيلفي أخذها مع الوزير لافروف بالطيارة، كتير حلوة الصورة يلي عم يسمعنا هلأ فيه، شوف الأكاونت تبعك على الإنستغرام.
5: أكيد أكيد.
4: وفيه شوف الصورة عم بيبتسم، أصلا هو عنده هالابتسامة الغريبة يلي كتير.
5: وزير الخارجية الروسي ما بيبتسم دائما.
4: صحيح.
5: هاي بشان نكون بالصورة
4: ودائما جدي بيكون، أنه هيدا يعني بحس من كمية
5: لا أبدا. وزير الخارجية الروسي في له شخصيتين منفصلتين فعليا، يعني الشخصية الدبلوماسية اللي العالم كلها بتشوفها وبيعرفوها، والشخصية الثانية هي الشخصية اللي عن جد فيها مرح، يعني الشخصية المرحة اللي دائما بيتواصل مع الصحفيين. احنا بنكون موجودين بطائرة وزير الخارجية الروسي، دائما بيطلع لعنا وبيتحدث معنا، واحيانا بيكون في انواع يعني من الفكاهة هيك الجميلة، وبنكون فعليا مرتاحين. يعني فينا نسأل وزير الخارجية الروسي شو بنحتاج نحن، او اي شيء ما فينا مثلا يعني يكون المناسب الظرف مثلا ما بيسمح، ففينا نسأله دائما بالطائرة. هو أحيانا بيسألنا عن أوضاعنا، بيسألنا عن حياتنا، إذا كنا محتاجين أي شيء. وفعليا هي مثل ما ذكرتي، يعني كنا يومتها مسافرين أتوقع على تركمانستان حسب ما بتذكر، وبالطائرة شفنا المزاج تبع وزير الخارجية
4: كان
5: يسمح فعليا يسمح، فطلبت منه أني أخذ سيلفي. وبتذكر بيومها يعني سببها لهي السيلفي في إلها قصة. هي السيلفي هي كانت بعد مطالبات، احنا كنا كمان بجولة يوم تشملت مصر وطاجكستان وغيرها أيضا من الدول، فبهي الفترة كان في مطالبات أوروبية، طبعا بظل للعقوبات وبظل الظروف اللي عم تفرض على روسيا، كان في مطالبات بحتى عدم التقاط صور شخصية مع وزير الخارجية الروسي، لأنه كان الأوروبيين بيعتبروا أنه حتى التقاط صورة شخصية مع وزير الخارجية الروسي هو اعتراف بشرعية روسيا، أو اعتراف يعني لهي الدرجة الجماعة واصلين.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: فعلاً الذكاء الأوروبي والغرب اللي شدينا صحفيين بالفترة الأخيرة خلال العملية العسكرية الخاصة. صحيح. محمد يعني تجربة كيف فينا نوصفها أصلاً بكلام هيك مبسط، بأنه جهاز إعلامي غربي بأكمله هو قائم على حرية الرأي وحرية التعبير، صح؟ وحقوق الإنسان، سكر مكاتب مثلاً RT بباريس وبواشنطن وبغيرها.
5: صحيح.
4: وهذا الشيء بيدعينا أكتر فعلاً، بحط مسؤولية على عاتقنا، وكمان بيدعينا أكتر تلتزم أنت أكتر بالرسالة اللي بدك توصلها.
5: أكيد. صح؟ يعني هاي يعني بحدث معين، هو فقط هي كانت صورة مع وزير الخارجية الروسي، هي كانت بمثابة تثبيت موقف رفض فعلياً لهي الإجراءات. يعني أنتوا اليوم عم تطلبوا من الدول عدم التقاط حتى صورة مع وزير خارجية الروسي. يعني شوفي لأي درجة وصل فعليا فيهم التفكير للأوروبيين. هاي لحتى نوصل كمان لموضوع المكاتب وRT والسياسي، هذا يعني شيء جنون بصراحة اللي عم بصير.
4: كان جنون، والجنون الفعلي شتوه كمراسلين حربيين ميدانيين على الأرض.
5: صحيح.
4: انت أكتر من مرة غطيت.
5: صحيح.
4: العملية العسكرية الخاصة، شو غير هذا الشيء بشخصيتك أنت كمحمد؟
5: الحرب دائما هي مأساة، فهي المأساة كيف إذا أنت اليوم صحفية عم تغطي هاي المأساة، فبدك تحاولي قدر المستطاع تحافظي على مشاعرك، تحافظي على رباطة جأشك بالتغطية، وتحافظي على نفسك، لأنه اليوم الصحفي هو بس مش بس يعني عم ينقل الخبر، أحيانا بيكون هو الخبر.

0: فترة اليوم الصحفي ببنك الاستهداف إن كان الإسرائيلي ولا الأوكراني.
1: صحيح، النظام بكييف كان عم يدفع مصاري زيادة للأشخاص، للعساكر اللي عنده، للجنود اللي بيستهدفوا الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الروسية.
0: وصلت لهي الدرجة.
1: كان في عم يدفعوا أرقام يعني أكثر من 30 أو 40 ألف دولار لكل جندي أوكراني بيقتل صحفي روسي. وشفنا نماذج وشفنا أمثلة على زملائنا اللي أيضا قضوا في منطقة العملية العسكرية أو حتى في أماكن أخرى تم استهدافهم بشكل مباشر. هذا الموضوع خطير للغاية. شفنا زملائنا أيضا، إذا عم نحكي بمبدأ العمل الصحفي، شفنا زملائنا بغزة، شفنا زملائنا ببيروت، شفنا زملائنا بدمشق، بكتير أماكن زملائنا قضوا فعليا خلال تأديتهم العمل الصحفي أو تعرضوا للإصابة المباشرة اللي أدت أيضا لتأثرت بشكل كبير على حياتهم. وبالتالي الموضوع ما نو سهل.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: شو اللي بخليك طيب تكفي بهذا الشغل محمد؟ الموضوع منه أبدا سهل. عم نحكي نحن هون عن مردود مادي لأي جندي أوكراني يقتل صحفي روسي أو صحفي يغطي العملية العسكرية الخاصة. يعني أنت اليوم حياتك بدائرة الخطر بس تطلع لفوق.
1: والله شوفي، هلا هو في مسؤولية إعلامية بصراحة، مسؤولية على عاتق كل صحفي عم يغطي بالمنطقة اللي هو موجود فيها. إذا عم نحكي بمنطقة الشرق الأوسط، فالصحفي هو عنده مسؤولية كبيرة لنقل معاناة الناس. المراسل اليوم، المراسل الحربي لما بيكون موجود في منطقة النزاع، ما عم ينقل فقط خبر، هو عم ينقل معاناة الناس. نحن لما تواجدنا بمنطقة العملية العسكرية وأيضا زملائي الشباب الموجودين اللي غطوا بهاي المنطقة، وتحياتي لهم جميعا، كانوا عم ينقلوا وجع الناس، كانوا عم ينقلوا صوت الناس اللي موجودين بهاي المناطق. هاي المناطق اللي هي تعتبر يعني تسمى بإقليم دونباس بالنسبة للأشخاص اللي ما بيعرفوها، اللي هي كانت شرق أوكرانيا، سكانها مواطنين روس فرض عليهم أنه هني يتخلوا عن لغتهم الروسية، جنسيتهم الروسية، إذا أنتوا حابين تضلوا بهاي المناطق أو تهربوا تطلعوا وتغادروا هاي البيوت وتغادروا مناطقكم. فخلال 8 سنوات من عام 2014 لقبل بداية العملية العسكرية بال 2022 كان في قصف مستمر على هاي المناطق، وكان في عنا مجابهة يومية مع الأهالي فقط لأنهم هم روس، لأنه لغتهم روسية، لأنه دائما بيتبعوا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. عندهم هدوك الجماعة عندهم مشكلة مع هدول الناس، يعني صار في موضوع إبادة. فخلال 8 سنوات ما شفنا وسيلة إعلام غربية، ما شفنا وسيلة إعلام دولية هي اللي عم تغطي هاي الأحداث.
0: فكان في عنا مسؤولية. محمد بلوغانسك، بمنطقة اسمها لوغانسك، كم طالب توفى وكيف توفى؟ شو صار بهالحادثة؟
1: ستارابيلسك هي مدينة ضمن جمهورية لوغانسك الشعبية. أوكرانيين قصفوا جامعة، يعني هي أو معهد، فينا نقول معهد للطلاب اللي أعمارهم بين 14 ل17 سنة. فأنت عم تحكي عن أعداد كبيرة من الطلاب، أكثر من 20 طالب قتلوا بهذا الهجوم المباشر. في زملاء لنا طبعا كانوا موجودين بهذا المكان وقاموا بنقل الصورة وغطوا الأحداث بشكل كامل. الهجوم تم على 3 مراحل، وتم استهداف المعهد بمسيرات، بالطائرات المسيرة الأوكرانية. وخلال 3 مرات، يعني خلال 3 هجمات، الفارق بين كل هجمة والأخرى أكثر من حوالي يعني 3 أو 4 دقائق، وبالتالي كان في هجوم متعمد. يعني هذا المعهد أو هي المعهد، هذا ما له هدف عسكري، ما في أي نقطة عسكرية جنبه، ما في أي سيارة عسكرية حتى، فكان الاستهداف مباشر. وبالتالي النظام بكييف ما عنده مشكلة فعليا باستمرار هذا النوع من القصف، استهداف المواطنين الروس.
0: باستهدافات إسرائيل بلبنان كثير على فكرة،
1: نفس المبدأ،
0: صح، بحجة يعني أن يبنى تحت لحزب الله أو غيره،
1: نفس المبدأ
0: الحجج الإسرائيلية
1: أكيد.
0: الأخيرة
1: أكيد
0: اللي منضل نسمعها. يعني الأوكران استهدفوا اليوم كلية طلابية، صح؟
1: صحيح.
0: ومات أكثر من 20 طالب،
1: صحيح.
0: طيب صار في تغطية إعلامية أوروبية لهذا الخبر؟
1: المضحك بالموضوع أن وزارة الخارجية الروسية أرسلت دعوات لكل وسائل الإعلام الأوروبية. وسائل الإعلام الأوروبية تقريبا 90% منها ما ذهب إلى المكان، لأنه طبعا إذا بدك تروحي على المكان بدك تشوفي الحطام، بدك تشوفي بقايا المسيرات، بدك تشوفي التفاصيل، بدك تشوفي أنه هذا عبارة عن هدف تعليمي ما له هدف عسكري. فالمبرر بالنسبة لهم لوسائل الإعلام الغربية أنه المنطقة ما آمنة، وبالتالي إحنا ما قادرين نرسل الصحفيين تبعوتنا، يعني علما أنه كان كل صحفيين وسائل الإعلام الروسية موجودين، وهذا المكان يعني واضح للعامة، واضح للجميع، أي حدا حابب يشوف يتفضلوا، أهلا وسهلا.
0: نفاق فعلا غربي أكيد. لا مثيل له، يتعارض مع كل ما دعاه الغرب لعقود، مش أنه لسنوات، لعقود، هذا الترويج المستمر للقيم والمبادئ والحرية وما بعرف شو. طلعوا الجماعة بيشتغلوا عكس هذا الشيء.
1: ما بعرف صراحة إذا لسه حدا مصدق هذا الكلام تبع أنه
0: في ناس بعدها بتشتري هالرواية وبتصدقها محمد.

0: شيء غريب صراحة.
1: في ناس للأسف ببيروت وغير بيروت، في لبنان وغير لبنان، في ناس عندها فكرة بعد مسبقة عن روسيا، عن السياسة الروسية، أو عن شو عم بيصير أصلا بهالمنطقة اللي اسمها الدنباس اللي
0: حنا. هلا شوفي، هي نقطة كتير مهمة. يعني أنا حتى بالنسبة للفيديوهات اللي أحيانا بننزلها ونشاركها على منصات التواصل الاجتماعي، فبيقول لك لا، روسيا أن تقصف المدنيين. طيب لما بيكون في قصف للمدنيين بدونباس بداخل الأراضي الروسية، المسيرات الأوكرانية اللي أحيانا عم تستهدف أيضا منشآت مدنية بحتة بداخل الأراضي الروسية، لما بصير في رد على المنشآت العسكرية الأوكرانية بيقول لك الروس عم يقتلوا المدنيين. طيب طيب تفضل شوف، طيب أنت شوف الواقائع، شوف على الأرض شو اللي عم بصير، شو التفاصيل، نزول على الأرض. يعني ما حدا منعك أنك أنت تشوف الواقع على الأرض وحكم بنفسك. نحن ما عم نقول لك رواية، عم نقول لك إنه والله هي الرواية لازم تصدقها، عم نقول لك تعال أنت شوف بنفسك. ما عم يقبلوا حتى إنه الوسائل الإعلام اللي هن بيصدقوها هدول الأشخاص، ما هدول الوسائل الإعلام ما بدها تنقل هذا الواقع.
1: هاي من القصص الإيجابية اللي فينا ناخدها لوسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. عندها كتير سلبيات هذه المنصات، ولكن أكيد من إيجابياتها أنه نحن عم نقدر ننشر المعلومة اللي لازم توصل لرأي العام في ظل الرقابة والتشديد والحرب يلي عم يتعرض لها، عم تتعرض لها الصحافة الروسية بشكل عام.
0: صحيح.
1: يعني صفحتنا تسكرت على يوتيوب وعلى كل المنصات، ولكن بعدنا نحن قادرين عم نشتغل وعم نوصل.
0: هاي حرية الرأي.
1: هاي حرية الرأي تماما.
0: هاي حرية التفكير اللي عم يسوقوا لها الأوروبيين. طيب. والأمريكان.
1: تناقض محمد يلي صحيح. انت ناشط على السوشيال ميديا، على فيسبوك وإنستغرام وغيره، تناقض يلي انت بتلاقيه على صعيد عمل هذه المنصات، كيف فينا نحكي ونحلل عنه اليوم؟ اسم الله عليهم صناع المحتوى، ما بتسمع إلا محتوى وصنعوا محتوى
0: صار كتار
1: وما في إلا محتويات وما أعرف شو عم بهذا
0: صار كتار.
1: أداة خطيرة.
0: أنا بنام فيه بلاقي طلع ثلاثة أربعة جداد، ما بعرف كيف في شيء عم ما بعرف حدا مع هذا عم يصنع هالقصص.
1: طب هين الماينسز يلي عم نحكي عنها للسوشيال ميديا؟
0: ما بعرف يعني
1: كيف كيف كيف كيف في الواحد يقدر يفلتر مخه، يعرف شو عم يستقبل معلومات وشو عم يستقبل محتوى بوجه كل هيدا الفوضى يلي عم
0: والله تصفيق. شوفي هلا، مصدر المعلومة هو الأساس. مصدر المعلومة لما بيكون مصدر المعلومة هو بلوجر عنده 300-400 شخص متابعين، أو حتى عنده 5 مليون مثلا عم يتابعوه، بس لكن هو قاعد بمكان بغرفة مسكرة وعم ينقل الأخبار. مصدر الخبر ومصدر المعلومة هو الأساس. في موضة مثل ما حكيتيها فعليا، هي موضة البلوجرز، موضة الأشخاص اللي بينقلوا الأخبار، موضة الصحفيين، موضة الإعلاميين. في موضات كتير عم تطلع، يعني ما عم نقدر نواكب صراحة الموضوع. بقولك وكأنه هيك في عندك مؤسسة هي اللي عم تصدر هالأشخاص اللي العالم، وللأسف هدول اللي عم يكون في إلهم يعني رأي موجود. وهون العتب الأكبر على الأشخاص اللي عندهم إمكانية ينقلوا الصورة أو ينقلوا الواقع، ولكن هم مبتعدين عن هذا المجال. يعني اليوم أنا فسحت المجال لأشخاص هني فعليا لا عندهم خبرة ولا عندهم معلومات ولا عندهم مصادر معلومات ولا عندهم شيء، وبالتالي فللأسف الناس بدها تتضلل بهي المعلومة. بيرجع الموضوع لكل شخص، هل هو بده يبحث فعليا عن أصل القصة، عن المعلومة الأساسية أو لا، عن مصدر أساسي موثوق. هون أكيد في محاكات عقلية.
1: بنفس الخطورة فينا نقول محمد، خطورة الحرب الإعلامية والتضليل الإعلامي، بنفس خطورة يأتي الحرب العسكرية العدوان اللي بيصير.
0: الموضوع موضوع متوازي، باعتبار أن الخطورة بنقل معلومة خاطئة بتسبب انعكاسات على الواقع. يعني أنا اليوم لما بحكي فرضا أنه صار في قصف بمنطقة معينة، وأنا بروح بشوف العالم قاعدة وعايشة وما في أي شيء، فهذا موضوع أيضا خطر، بيسبب يعني حالة من الهستيريا بالنسبة للناس، حالة من الهلع، حالة من ردود الأفعال الدولية ربما تكون أو حتى السياسية. وبالتالي تقصي الحقيقة دائما بكل خبر قبل نقل هذا الخبر، وحتى لو هذا الخبر بده يجيب لي لايكات وشيرز وشير وكذا وكومنت وترند. هذا الترند هو مصيبة أحيانا عم بيكون الترند، نقل حالة معينة لحتى نجعل منها ترند، أحيانا في إلها جوانب إيجابية
1: أو استغلال حالات معينة.
0: هاي الفكرة،
1: لا نصير ترند على ظهر هالأمور.
2: البرنامج برعاية RT.
0: هاي الفكرة. نحن اليوم لما عم ناخد الترند، نحن الهدف الأساس إنه هو نحن نضوي على نقطة معينة، ولكن إذا كان الإضاءة على هاي النقطة في إلها تداعيات سلبية أكثر من الإيجابية، فأنا برأيي ما بعرف موضوع
1: عم ننسى كتير
0: صعب.
1: عم ننسى كتير شو هو هدف الصحافة عن جد بخضم كل جنون السوشيال ميديا والمحتوى والترندات والأرقام والفيوز. أوقات كتير العالم عن جد عم تنسى إنه نحن شو شغلنا. بكل بساطة نحن شغلنا نصلح المعلومة الخاطئة بالأول، نمنع التضليل، وإنك أنت توصل يلي قادر أنت توصله على رغم من كل شيء عم بيصير ضغوطات حواليك وعليك، توصل هاي الفكرة أو هذا الخبر للمستمع أو المشاهد أو المتلقي، صح؟ هاي وجبات
0: عم نحاول قدر المستطاع. نحن اليوم بآرتي في عنا عقوبات، في عنا تقليل نسبة المتابعة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. لما أنت بتكوني موجودة كصحفية حاطة بتعمل بمؤسسة إعلامية اسمها آرتي، أحيانا الخوارزمية تبع السوشيال ميديا اللي هي تابعة لدول معروفة فبتحاول تقللك الوصول لهي المعلومة، صحيح، على الصفحة اللي أنت عم تنشريها. رغم هيك مستمرين، رغم هيك عم نحاول نقدم، رغم هيك عم نحاول نوصل للناس. أحيانا نتحايل على العقوبات، أحيانا نتحايل على وسائل التواصل بطريقة ما بدنا نحكيها. بنحاول نوصل للمتابعين وللمستمعين، نوصل لهم المعلومة، ونحاول نكون أكيد يعني
1: الحلو أن الطرف الآخر بيساعدها كتير بهالموضوع. يعني الأمريكان والأوروبيين كتير مسهلين علينا القصة، يعني تزاكوا هن تزاكوا أنه سكروا مكاتب وسكروا اليوتيوب ومدري شو خبرت، بس أنه كلمتنا عم توصل صارت أسرع. الناس صار عندها الحشية،
0: صار أكتر صح.
1: الناس صار عندها الحشية تعرف الروسي شو عنده يقول اليوم بها الساحة العالمية يلي فيها مثلا ترامب يخطر عباله يفوت على فنزويلا يعتقل رئيس نايم أحد مرته بتمخ تجيبه علي حاكمه بنيويورك، عرفت؟ بوش كل هالفلتان على الساحة الدولية، الروسي بيطلع بيقلك في قوانين دولية، في أمم متحدة، في ميثاق دولي. فالناس عبالها صارت تعرف موسكو شو عندها تقول وشو عندها تحكي بوش كل هالفلتان يلي عم بيصير بالسياسة.
0: صراحة الناس ملت من هاي السياسة، يعني العربدة الدولية اللي عم تصير، العربدة السياسية. ترامب اليوم وصل صورة لكل الناس انه انا قادر اعمل اي شيء في العالم، وصار في حالة من الرهاب لدى كل دول العالم من هاي الشخصية اللي هو كونها اليوم. يعني انت يعني شوفي لوين وصل الموضوع مع الخوف من شخصية ترامب او من الكاركتر تبع ترامب. اليوم لما بتشوفي حتى بكأس العالم بالرياضة، شوف التجاوزات اللي صارت، شوف المقارنات اللي عم بتسمع على وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص اللي حضروا نسخ كأس العالم الماضي، يعني سواء النسخة السابقة بقطر بال2018 بروسيا. شوف التنظيم كيف كان، شوف آلية العمل كيف كانت، شوف الاحترام للناس، الاحترام للمشجعين، للاعبين، وشوف الشيء اللي عم بصير اليوم. نفس الأشخاص اللي كانوا ينتقدوا، سواء محللين سياسيين أو رياضيين، اللي كانوا ينتقدوا نسخ كأس العالم اللي تمت لأنه فقط هي تمت بقطر أو تمت بروسيا أو تمت بجنوب أفريقيا أو غيرها، كانوا ينتقدوا التفاصيل اللي هي فعليا ما ظاهرة للعيان، ولكن اليوم هم يعني ما موجودين، ساكتين في حالة في حالة من الصمت. يعني كل
1: مع أنه بس على روسيا حكيوا ها ب2018 الناس حكيت وانتقدت وقالت ومنتقدت،
0: صار كل شخص يخاف أنه يعني يفيق يلاقي
1: الأمريكان حاله بنيويورك عم بيتحكم بشي
0: محتل
1: بالتياب نفسه وبكل شيء. طبعا نحكي عن السبور، في نقطة عم أحكي عنها معك لأنه هي متشركة كتير. هيدا الشغف نحن بنسأل قلنا أنا وياك أنتي ستريس، لأنه المهنة قدي منحبها، هالمهنة قدي عن جد منحبها، قدي شغوفين فيها وملتزمين فيها للآخر، بس بدك بمحل تنفس، بدك ساعتين، بدك مخك هيك يسكر،
0: بدك تفصلي عن الواقع،
1: ينسى الأخبار كرمال أنت تعمل ريتشارجينج لتقدر تكفي. السبور والنادي
0: والله السبورت
1: صار لك فترة أدكتت أنا شايفتك.
0: أكيد
1: ومبسوط ومرتاح.
0: وصل لي زمان، هلأ أنا قطعت فترة يعني تقريبا حوالي 2.5 سنين قطعت الرياضة نتيجة ظروف العمل، نتيجة السفر، نتيجة الإقامات، الغذاء السيء، ربما أحيانا نتيجة الطيران، الأوتيلات، هاي الأمور، فقطعت فترة طويلة. ولكن يعني الشغف بالرياضة بدأ عندي يعني من عمر هيك ما بعرف يمكن 13 سنة 14 سنة، وفعليا مستمر لهالعمر. بصراحة السبورت هي أهم شيء.
1: كيف يساعدك هذا الشيء نفسيا ومعنويا على تحمل تداعيات الشغل، تداعيات ضغوطات
0: في عندك مكان تفرغي فيه طاقتك السلبية؟ بصراحة والرياضة بتعلم بصراحة التوازن، الرياضة بتعلم التفكير انه يكون فعليا صافي اكثر، وبتعطيك قدره على تحمل اكثر.
1: صحيح، بصير بالك اطول
0: فعليا. بصير تركزي اكثر، بصيري عن جد عندك قدره تتحملي اكثر، وجدا مفيده واكيد يعني للصحه مع تقدم العمر، مع هالشيء هالشوفات بصراحه الواحد اللي عم بيشوفه
1: الستريس
0: فالستريس اللي عم نعيشه يوميا، شعور اللي احيانا بتملكنا من ربما كآبة او غيرها، الرياضه كثير بتساعد. بنصح كل العالم يعني يكون هذا هوس فعليا، يعني فعليا
1: هذا الهوس الجيد،
0: هذا الهوس الإيجابي. صحيح، هذا هوس إيجابي فعليا.
1: طيب تنصح كمان يلي عم يسمعنا وعم بيتخصص إعلام أو عباله يدرس إعلام، تنصحه يمتهن الصحافة، يكفي بهذا المشوار؟
0: والله شوفي هلأ هذا الموضوع مرتبط بكل شخص، ولكن هل هو فعليا حابب هاي المهنة أو لا؟ أنك تكوني بموجودة بمكان سواء صحافة.
1: شي مرة فكرت تركها للصحافة كليا؟ شي مرة هيك كنت هالقد مسكرة معك ومش طايق حالك وتعبان؟
0: والله خلص. أحيانا شوفي أحيانا بتجيكي هيك مواقف أنه خلاص يا عمي أنا
1: شو بدي بالصراحة. صح
0: بتشوفي مواقف تمرّي أحيانا بظروف صعبة للغاية. الصحفي إنسان يعني في عنده مشاعر في عنده أحاسيس. أنت اليوم لما موجودة قدام أشخاص عم يبكوا على أطفالهم على أولادهم ما فيك تتحملي هذا الموقف إلا إذا كان في عندك قدرة كتير كبيرة. عندك خبرة عندك آلية عمل وفي لحظات فيك يعني بصراحة الواحد ما بيفقد أعصابه. شفنا زملاء لنا لما فقدوا أقارب لهم بغزة، شفنا زملائنا فقدوا أهاليهم، فقدوا بيوتهم ببيروت، فقدوا بيوتهم بأماكن مختلفة من الشرق الأوسط. الوضع صعب، وبالتالي اليوم الشخص اللي بده يدخل لهذا المجال بده يعرف إنه هذا المجال هو ما هو سهل.
1: صحيح.
0: الصحافة مهنة المتاعب هيك بيسموها، فما بالك بتفاصيلها لهي المهنة المتاعب.
1: كرمالها بتصعب أكتر لأنه كرمالها الأمور الدولية والسياسة كرمالها عم تتعقد أكتر.
0: هي أتوقع
1: نحن لأنه بنشتغل سياسة، لو بنشتغل فن أو مجتمع ما كان أخف علينا.
0: لازم نغير أتوقع.
1: بتذكر أنا الأول ما تخرجت من الجامعة وكنت بعدني عم بتدرب، في حدا قال لي طب اعمل لي شيء برنامج، قلت له لا الصحافة هي سياسة، شو مستحيل أنا شو أخبار فنية
0: ندمتي طيب ولا
1: مجتمعية. في قلك أنه ما ندمت على الرغم أكيد. من كل شيء كل يوم برجع بختار هالمهنة وبالتزم فيها. اليوم شعوري أنا بموضوع الصحافة بالتحديد محمد مش بس شعور كأداء واجب، شعور حتى التزام ملتزم بالهدف.
0: مسؤولية. صحيح.
1: لأنه عم بيصير قصص حوالينا منا طبيعية، عم تنكب بروباغندا، عم بيصير غاس لايتينج للعالم، عم تنكبوا قصص منا صح وعم تتروش كأنه وقائع، عرفت كيف؟
0: أكيد.
1: فأنت بتصير تقول بينك وبين حالك لا ثانية.
0: شوفي بالنسبة للأشخاص اللي بيحبوا هاي المهنة اللي بيحبوا هاي الآلية هاي طريقة الحياة فأكيد منصحهم بالصحافة. للأشخاص اللي حابين يوصلوا بطريقة مختلفة يوصلوا صوتهم بطريقة مختلفة فهذا المجال يعني في إله آداب، في إله أساسيات، في إله سلوكيات محددة، في إله آلية عمل مع الناس. نحن تواصلنا اليومي مع العالم، فإذا ما كان في احترام للناس، إذا ما كان في آلية آداب بالتعامل مع العالم، فلا هذا المكان ما هو المناسب. وإذا في يعني إذا في حدا حاطط بباله الثراء السريع هذا كمان ما هو مناسب. هذا المكان أكيد ما هو مناسب.
1: هذا المكان المناسب للأدرينالين، لطولة البال، للتحمل. وأنا دائما بقول أنت هلأ قلت نقطة كتير مهمة محمد بموضوع إنه التواصل مع الناس. دائما بقول إنه أصل هالمهنة هن أنتو صراحة بدون أي مجاملة.
0: 100%
1: الاستوديو مهم، المذيع مهم، بس صحيح. المراسل هو أساس هذه المهنة وهو قلبه وهو نبضه صراحة.
0: أنت اليوم لما بدك تحكي مع الناس لما بيكون في حدا بظرف معين، يعني أنا بتذكر في حادثة كتير مهمة اشتغلنا بتركيا بعد الزلزال اللي صار بال 2023 حسب ما بتذكر، أو ما بعرف إذا متذكر التاريخ أو لا، 2023 أتوقع الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا وأجزاء أيضا من لبنان وفلسطين. بهداك الوقت نحن عم نشتغل على الأرض بعد ما صار الزلزال بيوم، بعد حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات سافرنا بطيارة على تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وكنا موجودين بمدينة اسمها كهرمان مرعش اللي هي كانت يعني الكور الأصل تبع الزلزال، يعني المكان اللي ضربه الزلزال. فالمشهد اللي شفناه هو مشهد مرعب، يعني مدينة كاملة مختفية، مدن كاملة اختفت، بنايات اللي هي مثلا كانت 10 طوابق أو 20 طابق كان مبين طابق واحد منهم، أشخاص فقدوا عائلات كاملة اختفت. فأنت اليوم لما بدك تنقلي هاي الصورة بدك تتعاملي مع الناس اللي هن بقيوا بهاي المدينة واللي عم يدوروا على أقاربهم، اللي عم يدوروا على أطفالهم تحت الأنقاض. فالموضوع ما هو خبري فقط، هو إنساني بظرف من الظروف معينة. أحيانا بتتركي المايك وبتشتغلي مع العالم، أنت بدك تشيلي الأنقاض، بدك تشيلي وتوزعي مساعدات إنسانية في ظرف معين. نحن تركنا التصوير وبلشنا نوزع مساعدات إنسانية للعالم الموجودين، طلعنا على منطقة كمان بتذكر حتى كان منطقة وعرة للغاية، كان فيها ثلوج وكان فيها يعني صعب الوصول لها نتيجة الزلزال والجسور اللي وقعت وكذا، فكان في إمكانية يعني قضينا تقريبا حوالي 40 دقيقة عم نمشي لحتى تقدرنا وصلنا لهالمكان، وزعنا مساعدات إنسانية مع وزارة الطوارئ وبعدين بلشنا شغل.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: مرسي كتير الزميل والصديق المراسل الصحفي والميداني محمد قصاب على هذا اللقاء. مستمعينا شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

أهم من صحتك؟ شو بهدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أحبك.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فاجأ أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني الجميع بتوقعاته بشأن بطل النسخة الحالية لكأس العالم. وأثناء تواجده بتورينو سئل بلاتيني عن الفائز المحتمل بكأس العالم 2026، وبالنسبة للنجم الفرنسي السابق قد يكون المنتخب البرتغالي هو المرشح الأوفر حظا على الرغم من بداياته الصعبة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1. وقال بلاتيني بتصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: أراهن على البرتغال، لو رأيتم كيف لعب باريس سان جيرمان بلاعبيه البرتغاليين في خط الوسط أعتقد أنهم قادرون على مفاجأتنا في هذه البطولة. وتابع: بعتقد أنه مصير كريستيانو رونالدو بين يديه وفي قرارة نفسه، هو من سيقرر ما سيفعله ومتى سيفعله، ومن الواضح أن بنيته الجسدية مختلفة عني مما سيسمح له بالاستمرار في اللعب لفترة أطول.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: لأنه جزء من العالم.

0: دار السقعة.
1: في وقت كنا
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينا نجوان في التحرير، تقديم جان خوري وإخراج كريستيان ديب.

في عناوين لبنان اليوم. بعد مفاوضات متوترة وقبيحة أمس انتهاء الاجتماع اليوم، وغدا موعد انتهاء الجولة الخامسة. الوسيط الأمريكي يعمل على حل التباينات، بيان منتظر من الخارجية، والسفير الإسرائيلي يقول المفاوضات قطار نحو الهاوية، وهيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن انسحاب جزئي. نتنياهو: لم ننتهي من مهمتنا في لبنان، وكاتس: لم ننسحب. الاتحاد الأوروبي يقترح مهمة عسكرية لثلاث سنوات، بينها تدريب للجيش. وفد بريطاني يجول على المسؤولين ويلتقي لجنة الصداقة. وفي النشرة أيضا: المرصد السوري

0: حشود سورية على حدود لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: غداد جولة يوم أمس من المفاوضات التي وصفت بالقبيحة والمتوترة في شأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي، انتهى الاجتماع المنعقد في وزارة الخارجية بعد جهود بذلها الوسيط الأمريكي لتذليل العقبات. الأجواء التشاؤمية انسحبت قبيل انتهاء الاجتماع الليلة على التصريحات الإسرائيلية، فوصف سفير إسرائيل الليتر المحادثات بالقطار نحو الهاوية. وتزامنا جدد وزير دفاعه كاتس تأكيد بقاء الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، معلنا أن واشنطن لم تطلب من تل أبيب الانسحاب، ونتنياهو يقول المهمة في لبنان لن تنتهي بعد. أما مصادر هيئة البث فتوقعت أن يتم انسحاب جزئي من بعض المناطق وليس انسحابا كاملا من الجنوب. إذن انتهى في واشنطن الاجتماع الذي انعقد بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، وشارك فيه رئيس الوفد المفاوض اللبناني سفير سيمون كرم. هذه الجولة هي الخامسة بين الطرفين، بحث فيما يعرف بالمناطق التجريبية النموذجية لانتشار الجيش فيها على أن ينسحب منها الإسرائيليون وآلية تفضي النزاعات فيها. وأفيد بأن الوفد العسكري رفض الدخول إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر كبداية لهذه المناطق التجريبية، وطرح منطقة أخرى وليس جدولا زمنيا. في السياق، علم موقع أكسيوس من مصادر داخل المفاوضات أن جولة أمس انتهت من دون تحقيق تقدم وسط أجواء وصفت بالمتوترة والقبيحة. ولفت أكسيوس إلى أن مواقف متباينة وحادة بين الطرفين في شأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي هي ما أدى إلى التعثر، والوسطاء الأمريكيون مستمرون في العمل على تقريب وجهات النظر. السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال للجديد: هناك تعثر البارحة لكن نأمل أن يحل اليوم. تجدر الإشارة إلى أن يوم غد تختم الجولة باجتماع على المستوى السياسي في واشنطن، والمتوقع أن يصدر في ختامها بيان أو إعلان نيات عن الخارجية الأمريكية. سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر وصف المحادثات بالقطار المندفع نحو الهاوية. أما هيئة البث فأعلنت أنه تم تبادل خرائط وظهر تباين في وجهات النظر، وتوقعت بالانسحاب الجزئي من بعض المناطق وليس انسحابا إسرائيليا كاملا، فيما أصر وزير الحرب الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني حتى ولو طلبت أمريكا ذلك. كاتس كان أعلن في وقت سابق أن إدارة ترامب لم تطلب في الأساس من إسرائيل سحب قواتها من الجنوب اللبناني. موقف كاتس كان قابله أو ترافق مع موقف لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يزال هناك ما يجب فعله في لبنان، فإسرائيل تقيم حزاما أمنيا عازلا لمنع حزب الله من شن هجماته على إسرائيل. وتابع نتنياهو: قمنا بالعديد من العمليات في إيران للحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا، لم نطلب إذنا من الرئيس الأمريكي للهجوم على إيران بل أبلغناه بذلك. هذا إسرائيليا. أما أمريكيا فصرح وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جولته الخليجية أن إسرائيل ليس لديها نية لاحتلال أي أرض لبنانية وليس لديها أي مطلب من اللبناني، والسبب الوحيد لوجودها داخل لبنان هو هجمات حزب الله. روبيو أشار إلى أن عمليات إنشاء المناطق النموذجية ستستغرق وقتا وجدولا زمنيا لإنجازها، والولايات المتحدة ستعمل على دعم فرض الحكومة اللبنانية سيطرتها على أراضيها. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما أمريكيا في بعض الأراضي الجنوبية، والجيش اللبناني سيخضع للتدريب الأمريكي. رويترز أعلنت أيضا عن وجود وثيقة تفيد بأن الدائرة الدبلوماسية الأوروبية اقترحت مهمة عسكرية لثلاث سنوات من المشورة والتدريب للجيش، ويناقش دبلوماسيون أوروبيون إمكان إرسال مهمة دعم للجيش، وأي مهمة من هذا القبيل ستتطلب الموافقة الأوروبية من 17 دولة. هذا في الخارج. أما في الداخل فقد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أياليه الانسحاب الإسرائيلي لانتشار الجيش وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عمليات الإعمار وتحديد المناطق النموذجية. قال عون: لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، والمفاوضات مستمرة وتتناول مواضيع الإجراءات الأمنية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها المعترف بها دوليا. أما في السراي فأوضح رئيس الحكومة أن لبنان جزء من الخلية التي تشكلت في سويسرا، ومسار واشنطن مختلف عنها، فلبنان ذهب إلى المفاوضات لأن الطريق الأقل كلفة، ولا أحد يعرف مسبقا النتيجة، لكن ما نريده كلبنانيين هو الانسحاب الإسرائيلي وعدم القبول ببقائها في أي نقطة، فنقدر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية سنناقش المقبول منها ونرفض غير المقبول، وأنا لست متشائما، ختم سلام. أما حزب الله وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن فلفت إلى أن المرحلة تتيح الفرصة لتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، ودعا السلطة لإعادة تقويم خياراتها.
1: مستعجلين عشو مع الصلح مع العدو وعلى معاداة إيران؟ ما في منطق هذا الاستعجال بمعاداة الجمهورية الإسلامية وبالصلح مع العدو. أين المصلحة اللبنانية في هذا الكلام؟ هذه السلطة أمام مسؤولياتها ودورها. إن أرادت أن تقوم بنمي شمل البلد فهي تعرف كيف هو الطريق من خلال تصحيح خطاياها مع المقاومة ومع الجمهورية الإسلامية.
0: من السياسة إلى الميدان، حيث تستمر الاعتداءات. حسين معنا والتفاصيل.
2: تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، ويواصل العدو الإسرائيلي استهدافه لعدد من القرى والأماكن. وقد استهدف الطيران المسير عصر اليوم سيارة من نوع جيب في منطقة دوحة كفر رمان لجهة الدبشة، وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة في حي الدير في النبطي الفوقة، وعلى سيارة أخرى في محيط حي ثقنة الجيش اللبناني دون وقوع إصابات. كذلك أغار الطيران المسير مستهدفا محيط منزل في بلدة برع عشيد من دون تسجيل إصابات، وهو العدوان الرابع لهذا اليوم على برع عشيد، حيث ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة باتجاه سيارة بيك أب، ونتيجة لحالة الهلع عند السائق دهس طفلا وتم نقله إلى مستشفى تبنين الحكومي. سبق ذلك إلقاء قنبلة على البلدة وإطلاق قذيفة مدفعية فسفوري على أطراف البلدة أدت إلى اشتعال النيران. وفي بلدة عين عرب التي عاد إليها أمس عدد من العائلات بعدما فتح الجيش اللبناني الطريق أمامهم، دخلت اليوم دورية إسرائيلية إلى البلدة برفقة جرافة عسكرية، وطلبت إلى المختار إبلاغ الأهالي بالمغادرة سريعا تحت طائلة هدم المنازل والتهديد بالقتل، وأفيد بأن القوات الإسرائيلية أقفلت طريق عين عرب الوزاني. كذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، لا سيما في أجواء منطقة سور والخط الساحلي الجنوبي. وعند ساعات الصباح أيضا أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار باتجاه قارب صيد بحري مقابل منطقة العامرية، كما تعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية لرشقات الرشاشة صباحا. كذلك سجل فجر اليوم عمليات تمشيط باتجاه أطراف مجدل سليم ووادي سلوكي، وتم رصد تقدم دبابات إسرائيلية من جهة كونين باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل وصولا إلى محطة الأمانة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط حولة ومركبة وطلوصة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وعلى محور كفر ثبنية النبطية تم رصد تقدم لقوة إسرائيلية من المشاة باتجاه محيط قصر غندور في حي الدير عند أطراف النبطية الفوقة. من جهة ثانية قام الجيش اللبناني اليوم بتفجير ذخائر وأجسام غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة المنصوري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي أكثر من 4000 شهيد والجرحى أكثر من 12,000. عائلات الشبان الأربعة الذين فقدوا في الجنوب في مناطق يسيطر عليها الإسرائيلي نظمت وقفة أمام السراي الحكومية للمطالبة بكشف مصيرهم بعد فقدان الاتصال بهم منذ 15 من حزيران، وهم علي قشمر، محمد حسن، هادي رقة، وجواد بزي. الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ودعم الجيش حضر خلال جولة بريطانية على المسؤولين. الوفد النيابي البريطاني هو برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائبة إميلي ثورنبري، وعضوية النواب ابتسام محمد، ألان جميل، وإدوارد موريلو، والذين زاروا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. الوفد البريطاني زار أيضا السراي وأكدوا دعمهم لتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وحصرية امتلاك الدولة للسلاح، وتناولوا سبل تعزيز دعم بريطانيا للجيش، واطلعوا على أوجه التعاون القائم بين لبنان وسوريا في إطار احترام سيادة البلدين. لجنة الصداقة البريطانية اجتمعت أيضا برئاسة النائب إبراهيم كنعان مع الوفد البريطاني النيابي، وبحثوا القرارات الدولية حول دعم الجيش والعلاقات القانونية الاقتصادية التجارية بين لبنان وبريطانيا في المرحلة المقبلة. على الضفة السورية أفاد المرصد السوري عن وجود حشود عسكرية سورية كبيرة متواصلة على الحدود مع لبنان، وأفاد المرصد بنقل أسلحة ثقيلة إلى ريف حمص. سوريا أيضا نقل الأمن العام 121 سجينا من سجن رومي ضمن اتفاق الحكومتين السورية واللبنانية في باصات تابعة للأمن العام، وتم تسليمهم إلى الأمن العام السوري بعد إنجاز معاملاتهم الإدارية والتدقيق في جداولهم وشطبهم من سجلات الدخول إلى لبنان. اقتصاديا أقامت وزارة الاقتصاد ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة لاستئناف التصدير إلى السعودية. وتعليقا على الحريق الذي اندلع في الدكويني أمس، أكدت هيئة أوجيرو أن الأجهزة القضائية الأمنية المعنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه وظروفه، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن تداول أو نشر أي استنتاجات غير مستندة إلى معطيات رسمية. في أخبار المونديال، تتقدم سويسرا على المنتخب المضيف الكندي بهدف لا شيء أو بهدفين، إذن النتيجة 2-0 بمباراة سويسرا كندا. أما مباراة بوسنا وقطر التي تلعب في الوقت نفسه فلا تزال النتيجة 2-0 المنتخب البوسني على المنتخب القطري، لكن قطر سجلت هدفا. إذن 2-1 بين البوسنة وقطر، و 2-0 بين سويسرا وكندا. حتى الساعة المباراة بدأت قرابة 10:00 ولن تنتهي قبل منتصف الليل. إذن على جدول المباريات غدا أيضا تلتقي البرازيل بسكوتلندا عند الأولى فجرا، ويلعب في نفس الوقت منتخب المغرب وهايتي. أما عند الرابعة من فجر الغد تواجه المكسيك تشيكيا، وتواجه جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية. إلى أحوالنا الجوية، يستمر الجو غدا الخميس من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، مع ارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل البقاعي. يتحول الجو غائم مساء مع رطوبة مرتفعة، ضباب كثيف فوق المرتفعات، وتبقى الأجواء مهيئة لبعض الرذاذ والرياح ناشطة بخاصة في الشمال. كان في عناوين لبنان اليوم: بعد مفاوضات متوترة وقبيحة أمس، انتهاء الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي اليوم، وموعد لانتهاء الجولة الخامسة غدا. الوسيط الأمريكي يعمل على حل التباينات، وبيان منتظر من الخارجية. السفير الإسرائيلي في واشنطن: المفاوضات قطار نحو الهاوية. نتنياهو: لم ننتهي من مهمتنا في لبنان، وكاتس: لن ننسحب. الاتحاد الأوروبي يقترح مهمة عسكرية لثلاث سنوات لتدريب الجيش. وفد بريطاني يجول على المسؤولين، ويلتقي لجنة الصداقة برئاسة كنعان. وكان في النشرة أيضا: المرصد السوري، حشود عسكرية سورية على حدود لبنان. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان، إلى اللقاء.

انا احمر فلاحة وانا لوني اسمر، لا بحطش الابيض ولا احمر، والكحلة عيني رباني، والكحلة بعيني رباني، وكلامي

مليانة عطف وحنية باللقمة من ايد الهنية مليانة عطف وحنية ويوماتي حتبحلك وزي ويوماتي حتبحلك وزي وراح اشيلك جوا في عينيه

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له.

سيمون كرم مترأسا. الجولة هي الخامسة من التفاوض بين الفريقين، بحثا فيها بما يعرف بالمناطق التجريبية، وأفيد بأن الوفد اللبناني رفض الدخول إلى مرتفعات علي الطاهر كبداية اقترحتها إسرائيل مقترحا مناطق أخرى. الحدث كشفت عن اتفاق على تمديد وقف إطلاق النار، واتفاق على إنشاء مناطق تجريبية، وطلب إسرائيل لبنان بجدول زمني واضح لانسحابها، والمفاوضات حققت تقدما في ملفات تقنية، لكن ملف الانسحاب لا يزال موضع جدل بعد رفض إسرائيل. موقع ولاه كان أفاد بأن الجولة انتهت من دون تحقيق أمس يذكر، وسط أجواء وصفت بالقبيحة. واليوم الخميس تختتم الجولة الخامسة من المفاوضات باجتماع سياسي من المنتظر أن تصدر الخارجية الأمريكية في ختامه بيان أو أعلن نوايا. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان أفاد بأن أمريكا لم تطلب من إسرائيل سحب قواتها من الجنوب اللبناني، وهي لن تنسحب حتى لو طلبت منها أمريكا ذلك. هذا واستمرت الانتهاكات لوقف النار، فحلقت المسيرات وعلى علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، واستهدف الطيران المسير أطراف حي الدير في النبطي الفوق، ومشط الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. الجيش الإسرائيلي كان أشار إلى إصابة جندي بجروح في حادث في الجنوب اللبناني. يعقد مجلس الوزراء عند 11 من قبل ظهر اليوم الخميس جلسة في القصر الجمهوري للبحث في المستجدات وجدول أعماله من 21 بندا، ويتخذ القرار في إمكان إجراء الامتحانات الرسمية من عدمه أو تأجيل الموعد. أكدت الخارجية الإيرانية أن التصريحات الأمريكية المتناقضة في شأن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب لن تسهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين بأمريكا. أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 72 سفينة غادرت هرمز خلال الساعات 24 الماضية محملة بأكثر من 20 مليون برميل نفط. نختم مع أسعار النفط التي تراجعت عقودها الآجلة للخام برنت بدولارين فاصلة أو ب78 فاصل دولارين، لتبلغ عند التسوية النهائية 70.34 دولار للبرميل. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان. التحيات نجددة للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ونلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.